أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

خير هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: لن ينهونك.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة قرينته في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام

0: بها الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي قد اصطحبا الرئيس الصيني وقرينته في جولة داخل المتحف المصري الكبير. وأعرب الرئيس الصيني خلال الجولة عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية وما تمثله من إسهام بارز في المسيرة الإنسانية، مشيدا بالمتحف المصري الكبير باعتباره صرحا ثقافيا عالميا يليق بعظمة الحضارة المصرية. القاهرة وبكين أكدا مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأكد البيان المشترك الصادر عقب مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الصيني توافق مواقف الجانبين تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم وحدة وسيادة السودان وضرورة وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أن الحملة العسكرية ضد إيران والتي تجددت قبل أيام ستستمر لفترة أطول. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير معظم الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية لطهران تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات الأخيرة، مؤكدا أن حسم المعركة بات مسألة وقت. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. وأوضح روبيو أن الحصول على تراخيص الإنتاج لن يعالج احتياجات أوكرانيا الفورية، مشيرا إلى أن إنشاء مرافق لإنتاج مثل هذه الأسلحة المعقدة قد يستغرق سنوات. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما تمثله من أهمية للمصالح الأمريكية ولحركة التجارة العالمية. ورياضيا، البعثة المصرية وصلت تألقها اللافت في النسخة 20 من دورة ألعاب البحر المتوسط بعدما رفعت رصيدها إلى 58 ميدالية متنوعة بواقع 23 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، لتسجل واحدة من أفضل المشاركات المصرية في تاريخ الدورة ومع قرب نهاية المنافسات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: صباحكم مطرحك على راديو 99 اف ام.
2: احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام.
3: يا صباح الخير والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباحك ومطرحك على الراديو 99 اف ام. معاكم أحمد يونس من دلوقتي ولحد الساعة 9 صباحا، حلقة الويكند يعني أغاني كتير جدا. استمتع معنا بأجمل وأحلى مود في صباحك ومطرحك على الراديو 99 اف ام.
2: اضبطوا اليوم وابدأوا في صباحك ومطرحك.

0: تظبط مودك معانا على راديو تينتين اف ام من الحد للخميس
1: صباحك ومطرحك.
0: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو تينتين اف ام.

0: المنافسين. صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

علي الصوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الحد للخميس صباحا ومطرح. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35-25، اسكندرية 32-23، الإسماعيلية 35-22، شرم الشيخ والغردقة 37-28، أما العريش في 33-23. أحلى صباح هو صباح الصبحوية اللي بينوروا الدنيا كلها وبينوروا صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: علي الصوت وعيش أحلى ساعتين في اليوم من 7-9 صباحاً من الحد للخميس. صباحك ومطرح
2: زي النهاردة. في صباحك ومطرح خلينا أقولك، سنة 1925 تم إقامة أول مباراة دولية في كرة اليد. النهاردة بيتم الاحتفال بعيد الاستقلال في قطر. كل سنة وإخواتنا وأهلنا الطيبين في قطر بألف خير. وزي النهاردة في الصين وتايوان بيتم الاحتفال بعيد القوات المسلحة. تعرفوا ان النهاردة ذكرى وفاة كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. كابتن محمود الجوهري من مواليد 20 فبراير سنة 1938 ورحل عن عالمنا زي النهاردة في 2012. النهاردة ذكرى وفاة الفنانة المغربية الجميلة رجاء بالمليح. رجاء بالمليح من الأصوات الجميلة الرقيقة اللي حبيناها، والحقيقة مشوارها الفني يمكن مش طويل قوي ولكنه ناجح جدا جدا. وتعالوا اخترنا لكم اغنيتين لاتنين اجمل وارق من بعض. الاغنيه الاولى صبري عليك طال، والاغنيه الثانيه يا غايب عن عيوني. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك.

0: معاك على راديو 99 اف ام.
1: ويكندك اجدد الافلام المعروضه حاليا في السينمات. ميوتني فيلم اكشن وتشويق بدور احداثه لما يتم اجبار البطل على تحمل مسؤوليه اغتيال رئيسه الملياردير، فبيقرر يهرب ويشتغل على كشف مؤامره دوليه. انسيريس اوت اوف ذا فردر الجزء الجديد من فيلم الرعب والغموض الشهير انسيريس، وبدور احداثه لما سيده عايشه مع بنتها بتكتشف انها تقدر تسافر للعالم الاخر وترجع ناس من هناك للعالم الحقيقي. The Dog Stars فيلم خيال علمي وتشويق بيحكي عن طيار عايش لوحده مع الكلب بتاعه في مطار مهجور بعد ما الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لفيروس قتل معظم الناس، وبيعمل تحالف مع جاره الوحيد لمواجهة الخطر. Mass Direction فيلم تشويق وإثارة بيحكي عن زوجين بينفذوا سلسلة من عمليات السطو وبيلاقوا نفسهم في لعبة مطاردة مميتة بعد فشل آخر عملية ليهم، وبتتوالى الأحداث في ناس دايركشن. سجين 9 الجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير سجين، وبيحكي عن أم بتلجأ لتعويذة قديمة محظورة علشان تحمي طفلها، ولكن دي هتكون البداية لأحداث ما كانتش تتخيلها. سلسلة أفلام سجين هي أفلام تركية وهي من الرعب من العيار التقيل. شارك فيلم أكشن ومغامرات بيحكي عن بلدة ساحلية صغيرة بتتعرض لعاصفة ضخمة تفوق كل التوقعات، وفي عيلة كانوا لسه وصلين البلدة فبيلاقوا نفسهم في حصار مرعب، وبيحاولوا مع سكان البلد يلاقوا طريق للنجاة. اضبط اليوم وابدأوا بصباحكم ومطرحكم.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

صباح الفل احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اسمع صباحا واسمع صباحا كلها على راديو 99 اف ام 7 الصبح. ودلوقتي ما عدنا مع البرج في الدرج ومع الويك اند بنقولك يا برج الجدي خلي بالك ان الناس اللي اول مره تشوفهم بياخدوا عنك انطباع غلط بسبب نظراتك الحاده. قلل يا عم. طب يا دلو خليك انت كده صحيح بتدور على الحاجات المختلفه بس لازم تعرف ايه في الاول الحاجه اللي انت بتدور عليها. يا حوت خلي بالك ان ساعات كتير بتضحك على نفسك وبتبقى شايف الحقيقه قدامك وبتعاند علشان خايف من التغيير. يا حمل خلي بالك ان العفوية الزايدة بتتفهم احيانا غلط لازم تعرف تتعامل مع كل واحد بالطريقة المناسبة ليه. يا طور خلي بالك مش كل حاجة في حياتك لازم الناس تعرفها داري على شمعتك يا عم شوية. يا جوزاء خلي بالك استعجالك وقلة صبرك بيخليك ما تفهمش المواقف بالشكل المناسب اهدى شوية. سرطان مش كل الناس هتفهم التلميحات والكلام والنظرات والإيماءات والحركات دي في ناس عايزة تتقلها في وشها كلمتين خبط لازم. يا أسد حتة ان كل الناس تعاملني زي ما بعاملهم دي أسطورة لازم نخرج منها. العذراء انت مش ولي أمر حد ولا مسؤول عن حد انت نصحت وعملت اللي عليك وقف بقى وتفرج لما يعرفوا وياخدوا الدرس ويبقوا بعد كده يرجعوا عيطولك. يا ميزان عمرك ما بتهتم ولا بتحكم على الناس بالشكل انت بتحكم دايما على الناس من جوه ودي اجمل واعظم حاجة عندك. يا قوس فكرة ان هما بينفعلوا ويهبوا فيك هبة كده ملهاش اي لازمة انت بتسامحهم عشان طيبة قلبك بس حط حدود يا باشا علشان ما ياخدوش على كده. كل اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد

انت شخص افكارك حلوة قوي قوي قوي وواقعي قوي قوي قوي وبتشيل مسؤوليات الناس قوي قوي قوي. اما العيد ميلاده بكرة فكل سنة وانت طيب وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. شخص كده ذكاؤه عالي حساس قوي حسه فني كده يحب المزيكا والمود الحلو. اما اللي عيد ميلاده بعد بكرة وعيد ميلادها كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. اهم ما يميزكم انهم عارفين قيمة نفسكم كويس عايشين باحساس انا مفيش مني اتنين بس دي حقيقة مش كده. عارفين عايزين ايه كويس بتحسوا بالحاجة زي ما يقولوا كده في قرون استشعار وبتتوقعوها قبل ما تحصل. طيب دلوقتي معادنا مع كاريوكي صباحك ومطرحك والاغاني الجامدة جدا اللي بنشيل منها صوت المطرب ونسيبك تغني. يلا ورونا واكتبوا بعد ما تبعتوا وبعتولي على واتساب الراديو 9090 جبت كام من 10 في الاداء والتقمص للشخصية الفنية. يلا بينا كاريوكي صباحك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ والسيدة قرينته في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين. مصر والصين أكدا مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفي بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الصيني

زاد الجانبان على توافق المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم وحدة وسيادة السودان وضرورة وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 271 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أن الحملة العسكرية ضد إيران والتي تجددت قبل أيام ستستمر لفترة أطول. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير معظم الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية لطهران تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات الأخيرة، مؤكدا أن حسم المعركة بات مسألة وقت. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت، وأوضح روبيو أن الحصول على تراخيص الإنتاج لن يعالج احتياجات أوكرانيا الفورية، مشيرا إلى أن إنشاء مرافق لإنتاج مثل هذه الأسلحة المعقدة قد يستغرق سنوات. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما تمثله من أهمية للمصالح الأمريكية ولحركة التجارة العالمية. ورياضيا، البعثة المصرية وصلت تألقها في النسخة 20 من دورة ألعاب البحر المتوسط بعدما رفعت رصيدها إلى 58 ميدالية متنوعة بوقع 23 ذهبية و16 فضية و19 برونزية لتسجل واحدة من أفضل المشاركات المصرية في تاريخ الدورة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: صباح الفل، أحمد يونس معاك على راديو 90 FM. اسمع صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو 90 FM 7 الصبح.
2: ذكرى تأسيس جوجل، محرك البحث الأشهر في العالم كله. تم تأسيسه 1998، بس الشركة بتحتفل بيه رسمياً 27 سبتمبر. وبالمناسبة دي هنقول لك شوية معلومات ممكن أول مرة تكون تعرفها عن موقع جوجل. أصحاب الموقع واحد روسي واحد أمريكي، هما الاثنين وقت تأسيس جوجل كان عندهم 17 سنة، وفي بداية معرفتهم ببعض في الجامعة كانوا الاثنين ما بيطيقوش بعض، وبعدين بقوا أصحاب العمر. جوجل بعد ما بقى اسمه جوجل كان هيبقى اسمه بلاك روب، وبعد كده الشركين رجعوا في كلامهم وقرروا يسيبوا جوجل. الغريب بقى ان هم كانوا يقصدوا بجوجل الرقم اللي قدامه 100 صفر، وده بعد ما خلصوا يعني حجزوا

دومين باسم جوجل اللي كانوا بيحلموا بيه وكان متوفر بالفعل. اكتشفوا ان جوجل بتتكتب بالانجليش GOOGLE يعني في او مفقودة، لكن كانوا حجزوا الدومين فسابوه زي ما هو كده. جوجل اتعرضت للبيع لشركة ياهو $1,000,000 لكن ياهو رفضت العرض وقالت غالية ومرضيوش يشتروا. دلوقتي جوجل تمنه أكتر من $500 مليار. اللوجو بتاع جوجل ما كانش موجود على الصفحة بالشكل اللي موجود بيه دلوقتي، ولكنه بيظهر كان الأول على جنب الصفحة بشكل تاني لحد ما اتحط في 2001 بالشكل اللي موجود دلوقتي وما تشالش من وقتها. وجوجل مع كل مناسبة في كل بلد بتعمل تغيير في اللوجو احتفالا بالمناسبة دي للبلد. قالوا كمان ان كل فترة جوجل بتأجر 200 معزة وبتطلقهم في المساحات الخضراء الموجودة في الشركة عشان تاكل النجيلة، لانهم هم مش بيسحبوا يستخدموا معدات وآلات لقص وجز الحشائش حفاظا على البيئة. من ضمن موظفين شركة جوجل في وقت من الأوقات مجموعة من الجمال، ودول كانت وظيفتهم يشيلوا الكاميرا الخاصة بجوجل على ظهرهم ويتجولوا في صحراء أبو ظبي علشان مشروع جوجل ستريت فيو. جوجل بتقدر تحسب الزحمة وسرعة سير العربيات في أي شارع في العالم عن طريق أي حد معاه موبايل أندرويد ماشي في الشارع. 15% من كلمات البحث اللي بيتم كتابتها على جوجل يومين بتكون كلمات جديدة عمر ما حد عمل عليها سيرش قبل كده. الشركة جوجل بتسمح لموظفيها انهم يجيبوا الكلاب بتاعتهم ومش بيجبروا الموظفين على لبس فورمال، وبيقولوا ان لبس فورمال ملوش اي علاقة بالجدية في الشغل وبيقتل الابداع. كل دي معلومات عن جوجل. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بوني فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل، وبرعاية

صباح الفل احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اسمع صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو 99 اف ام 7 الصبح. تعالوا نلف في العالم وحقائق غريبة سريعة طريفة حول العالم. أرمينيا بدأت من 2011 تعلم الأطفال في المدارس لعبة الشطرنج واعتبرتها مادة أساسية في المنهج زي التاريخ والجغرافيا والرياضيات لأنها بتنمي الذكاء بقوة. في الولايات المتحدة الأمريكية في أركانساس في منجم ألماس مفتوح للعامة ومتاح دخوله بتذكرة $10 وبيوفر لك وانت داخل أدوات الحفر والتنقيب علشان اللي تلاقيه تاخده. المنجم مساحته أكتر من 37,000 فدان ولحد دلوقتي تم استخراج أكتر من 31,000 ماسة من المنجم، بعضها صغير وبعضها ضخم جدا، وحاليا بيتم استخراج قطع أو قطعتين من الماس يوميا. في اليابان ممنوع استخدام الموبايل في القطر والمطاعم والسينما والأماكن المغلقة، وبيقال إن السايلنت في الموبايل عندهم اسمه وضع الأخلاق. من الحاجات الغريبة كمان في اليابان إن هم لما يعوزوا يمشوا موظف عندهم بيضطروا يدفعوا له مبلغ كبير جدا، وعشان يهربوا من ده اخترعوا حاجة اسمها غرفة النفي، ودي بيحطوا الموظف فيها ويدوا له وظائف مملة ملهاش أي لازمة ويخلوه يفضل بص على شاشة التلفزيون مثلا يوميا 10 ساعات لحد ما هو الراجل يزهق ويطفش من نفسه. بعض الشركات الكبيرة في اليابان زي سوني وباناسونيك طبقوا الفكرة دي بالفعل. النوم في اليابان مقدس، وهي الدولة الوحيدة اللي بتسمح بالنوم في الشغل عادي، وما فيش اي مدير يجرؤ او يزعق لموظف انه نام، وده لانهم مقتنعين ان معنى ان الموظف نام انه بيشتغل كتير لدرجة انه ما عندوش وقت ينام في البيت ولازم ياخد القيلولة. التبني في اليابان غير اي بلد تانية لانهم مش بيتبنوا اطفال ولكن بيتبنوا ناس عندهم 20 و30 سنة، يا اما يكون حد عنده يعني زي ما يقولوا ثروة ضخمة وما عندوش حد يورثه فيتبناه شخص وهكذا والثروة تروح للجداد، يا اما يكون عنده ولاد بالفعل ولكن حاسس ان هم ممكن يضيعوا الثروة ومش قد المسؤولية فحد يتبناه بقى. صاحب شركة سوزوكي اليابانية الشهيرة من أشهر الناس اللي عملت كده، وبيقولوا إن ده السر اللي خلى الشركة تفضل محافظة على ثروتها وحجمها واستثماراتها لحد دلوقتي، لأن كل الورثة مش ورثة شرعيين. في اليابان مفيش حاجة اسمها بقشيش أو إكرامية، ولو حاولت تقدم بقشيش لحد بيقدم لك خدمة بيعتبرنا شخص بنهينه وممكن يقاضيك. لسه مكملين صباحكم وطرحك على راديو 99 فم. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرحك من 7 إلى 9 صباحا.
1: أحمد يونس معك على راديو 99 FM.
2: فاكر دي؟ فاكر دي النهاردة اخترنا مع بعض احكي يا شهرزاد للديفا سميرة سعيد. هي واحدة من اجمل اغاني سميرة سعيد، صدرت سنة 1981 وكانت اغنية تتر مسلسل الف ليلة وليلة من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والحان جمال سلامة. والاغنية دي كانت بداية تعاون النجمة الجميلة سميرة سعيد مع الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة. في ناس ما تعرفش ان

الأغنية دي كانت في الأصل أغنية الفنانة نادية مصطفى، ولكن الموسيقار جمال سلامة غير رأيه لما سمع صوت سميرة سعيد، وكانت متعاقدة وقتها مع موريس سكندر وموريفون، وكانت بتعمل ألبوم أو شريط مع الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي. قابلها بالصدفة، سمع صوتها، حس إن هي اللي تنفع لأغنية تتر ألف ليلة وليلة، وقبل ما تسافر المغرب بساعات كلمها وطلب منها يقابلها في استوديو مصر وخليها تسجل احكي شهرزاد بصوتها. خلصوا تسجيل الاغنية في نص ساعة من تيك واحد، وعجبت جمال سلامة جدا وما كانش متخيل الاغنية بصوت حد تاني، واصر على رأيه وحاول يقنع الكل بده. الاغنية من وقت ما اتذاعت عملت ضجة كبيرة جدا، وكانت بداية تعاون طويل ما بين الديفا سميرة سعيد والموسيقار الراحل دكتور جمال سلامة، اللي قدم لها خلال فترة التعاون الطويل دي حوالي 30 لحن، منهم الجاني بعد يومين، وحشني بصحيح، مش هتنازل عنك ابدا، بلد النور لمصر، وكمان بيقولوا بحبك، بيقولوا كانوا ولا زالوا، وكل دي من روائع الديفا سميرة سعيد. تعالوا نسمع مع بعض احكي يا شهرزاد، كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والحان الموسيقار جمال سلامة. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اسمع صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو 99 اف ام 7 الصبح. ودلوقتي ما عدنا مع البرج في الدرج، ومع الويكند بنقولك يا برج الجدي خلي بالك ان الناس اللي اول مرة تشوفهم بياخدوا عنك انطباع غلط بسبب نظراتك الحادة. قلل يا عم. طب يا دلو خليك انت كده صحيح، بتدور على الحاجات المختلفة، بس لازم تعرف ايه في الاول الحاجة اللي انت بتدور عليها. يا حوت خلي بالك ان ساعات كتير بتضحك على نفسك وبتبقى شايف الحقيقة قدامك وبتعاند علشان خايف التغيير. يا حمل خلي بالك ان العفوية الزايدة بتتفهم احيانا غلط، لازم تعرف تتعامل مع كل واحد بالطريقة المناسبة ليه. يا طور خلي بالك مش كل حاجة في حياتك لازم الناس تعرفها، داري على شمعتك يا عم شوية. يا جوزاء خلي بالك استعجالك

وقلة صبرك بيخليك ما تفهمش المواقف بالشكل المناسب. اهدى شوية نصرتان، مش كل الناس هتفهم التلميحات والكلام والنظرات والإناءات والحركات دي. في ناس عايزة تتقلق في وشها كلمتين خبط لازم. يا أسد، حتة ان كل الناس تعاملني زي ما بعاملهم دي أسطورة لازم نخرج منها. العذراء، انت مش ولي امر حد ولا مسؤول عن حد، انت نصحت وعملت اللي عليك. وقف بقى وتفرج لما يعرفوا وياخدوا الدرس ويبقوا بعد كده يرجعوا يعيطولك. يا ميزان، عمرك ما بتهتم ولا بتحكم على الناس بالشكل، انت بتحكم دايما على الناس من جوه، ودي اجمل واعظم حاجة عندك. يا قوس، فكرة ان هما بينفعلوا ويهبوا فيك هبة كده ملهاش اي لازمة، انت بتسامحهم عشان طيبة قلبك، بس حط حدود يا باشا علشان ما ياخدوش على كده. كل اللي عيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. انت شخص افكارك حلوة قوي قوي قوي وواقعي قوي قوي قوي، وبتشيل مسؤوليات الناس قوي قوي قوي. اما اللي عيد ميلاده بكرة، فكل سنة وانت طيب وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. شخص كده ذكاؤه عالي، حساس قوي، حسه فني كده، يحب المزيكا والمود الحلو. اما اللي عيد ميلاده بعد بكره وعيد ميلادها، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. اهم ما يميزكم انهم عارفين قيمه نفسكم كويس، عايشين باحساس انا مفيش مني اتنين، بس دي حقيقه مش كده. عارفين عايزين ايه كويس، بتحسوا بالحاجه زي ما يقولوا كده في قرون استشعار وبتتوقعوها قبل ما تحصل. طيب دلوقتي معادنا مع كاريوكي صباحك ومطرحك والاغاني الجامدة جدا اللي بنشيل منها صوت المطرب ونسيبك تغني. يلا ورونا واكتبوا بعد ما تبعتوا وبعتولي على واتساب الراديو 99 جبت كام من 10 في الاداء والتقمص للشخصية الفنية. يلا بينا كاريوكي صباحك

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرحك من 7-9 صباحا.
1: أحمد يونس معك على راديو 90 FM.
2: فاكر دي؟ تعالوا فاكر دي كمان أغنية، بس اخترنا لكم لطيفة حبك هادي، واحدة من أجمل الأغاني الكلاسيكية للطيفة، بس ليها قصة لطيفة خلينا أحكيها لكم. تخيل أن الأغنية دي في الأصل اللي كان الشاعر الكبير العظيم عبد الوهاب محمد كتبها لمين؟ كان كتبها لعبد الحليم، وكان الموسيقار الكبير كمال الطويل هو اللي هيلحنها، بس الأغنية تأجلت بسبب مرض حليم وسفره للعلاج وتوفى، وفضلت مركونة ضمن أوراق كمال الطويل لحد ما لقاها الموسيقار الشاب وقتها زياد الطويل، وكان بيلحنها على البيانو. لطيفة كانت موجودة بالصدفة وسمعت لحن الأغنية، فراحت لمصدر الصوت وشافت زياد الطويل بيعزفها. قالت له دي كلمات مين؟ قال لها مش عارف، لقيتها في وسط ورق بابا وحسيت ان انا حابب ألحنها. قالت له الكلمات دي ما تخرجش عن عبد الوهاب محمد، انا عارفة كتابة عبد الوهاب. وبعد زيارة اتصلت لطيفة بعبد الوهاب محمد وقالت له حبك هادي انا مليت الحب العادي، الكلمات دي بتفكرك بايه يا عبد الوهاب؟ رد وقال لها دي كلماتي وكنت اديتها لكمال الطويل عشان حليم يغنيها. قالت له طب انا عاوز اغنيها. صدرت حبك هادي 1994 من كلمات كلمات عبد الوهاب محمد والحان زياد الطويل، ووزعها يحيى الموجي، وكانت هي هذا الالبوم اللي كان بيضم اغاني زي بحب في غرامك، انا قلبي زي البحر، مالك، بيحسبوني، وحيرني، وعمري ما صدق، ومن غير مواعيد. النجمة لطيفة بتقول عن ألبوم حبك هادي، الألبوم ده كان نقطة تحول في حياتي الفنية، وكان أول ألبوم أتعامل فيه مع 4 من شباب وكبار الملحنين مرة واحدة، صلاح الشرنوبي، زياد الطويل، خالد الأمير، خليل مصطفى. وقالت عن كلمات حبك هادي إنها من أجرأ الكلمات اللي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد. تعالوا نسمع في فاكر دي لطيفة حبك هادي.
3: اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

0: صباحا بمطرح من سبعة لتسعة صباحا.
1: راديو نسمعك على راديو 99 اف ام.
2: قبل السلام، كل حاجة حصلت في حياتنا ومرينا بيها، سواء كانت حلوة أو مش حلوة، سواء تصرفنا فيها صح أو غلط، سواء حسينا فيها بالسعادة أو بالحزن أو بالإحراج حتى أو بالفخر، كلها حاجات ساعدت إنها تكون شخصيتنا وتشكلها زي ما هي دلوقتي. بيقولك إحنا نتاج اللحظات اللي مرينا بيها والمواقف الحلوة والوحشة، الصح والغلط، السعيدة والحزينة، النجاح والإخفاق، كل ده اتجمع مع بعضه كده وعملوا ميكس عظيم اسمه انت. وانت في اجمل ولا احلى منك؟ في اعظم ولا اجمل منك؟ والنبي هو في احلى منكم. شكلت شخصيتك وتفكيرك ومشاعرك وحتى قراراتك، وعشان كده انت ظهرت بالشكل الحلو ده. ما تفكرش كتير بقى في اللي فات، انت زمان كنت نسخة مختلفة عن نسخة النهاردة، خلي بالك كمان انت بكرة وبعده نسخة اجمل واحلى. اتخلص من الاعباء اللي انت شايلها على قلبك بقى، وقول انا داخل الويك اند بقى، هنام، هخرج، هاكل، هدخل سينمات، غير المود. وقبل ما امشي، بمناسبه دخول السينمات، هقول لك الافلام اللي موجوده واللي نزلت جديده. عندك فيلم ميوتني، فيلم اكشن وتشويق عن بطل بيتم اجباره على تحمل مسؤوليه اختيار رئيسه الملياردير. ان سيريس نزل جزء جديد، اوت اوف ذا فيرذر، فيلم رعب جديد، بنت بتسافر للعالم الاخر وتجيب العفاريت وترجع. The Dog Stars فيلم خيال علمي وتشويق، طيار عايش لوحده مع الكلب في مطار بعد ما الزومبي والكائنات اكلوا كل البشر. Mass Direction زوجين بينفذوا سلسلة من السطو وبيطاردوا مطاردات مميتة. سجين فيلم الرعب الرهيب بينزل بالجزء التاسع، الفيلم التركي المخيف. شارك فيلم اكشن ومغامرات جديد نزل، فيعني انا قلت لكم اهو تقدروا بقى تدلعوا بقى، دلعوا نفسكم، المدارس بتقرب والدراسه بتقرب. النهارده الساعه 12 بالليل عندنا ايه؟ عندنا سهره تقيله جامده جدا من كلام معلمين على الراديو 99 اف ام.
3: انت ما دفنتنيش ليه؟
4: سيب البيت يا ايبون.
2: بعد ما جدك مات كان عندي 24 سنة، وسابني أنا وأمك وخالتك في الدنيا لوحدينا، لا معاش ولا صنعة ولا أهل نتسند عليه. لقيت نفسي بضغط على اللينك وبتنقل لتطبيق واتساب اللي مفتوح على اللاب طبعا، وفضولي خلاني أضغط من غير تفكير على الانضمام عشان أشوف إيه حوار الجروب ده.
5: هي حاولت تبرر لكن لسانها فلت واعترفت إنها شايفة إن ده حقها وحق بنتها. أما العريس وأمه زهيق زهيق، والعريس قال يا جماعة خلينا نلغي الموضوع كله. أما أنا من غير كلام قفلت الدفتر.
2: ما تنساش تنضم للجروب صبحاوي على طول دلوقتي حالا حالا حالا، ندخل على الفيسبوك وهتلاقي الجروب اسمه صبحاوي على طول مع يونس. صبحاوي على طول مع يونس.
0: باي. اضبط اليوم وابدأوا بصباحكم ومطرحكم.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ وسيدة قرينته في مطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة في إطار جهود تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين. مصر والصين أكدا مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفي بيان مشترك صدر عقب مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الصيني شدد الجانبان على توافق المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم وحدة وسيادة السودان وضرورة وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 271 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أن الحملة العسكرية ضد إيران والتي تجددت قبل أيام ستستمر لفترة أطول، وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير معظم الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية لطهران تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات الأخيرة، مؤكدا أن حسم المعركة بات مسألة وقت.

وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. وأوضح روبيو أن الحصول على تراخيص الإنتاج لن يعالج احتياجات أوكرانيا الفورية، مشيرا إلى أن إنشاء مرافق لإنتاج مثل هذه الأسلحة المعقدة قد يستغرق سنوات. اقتصاديا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحث مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما تمثله من أهمية للمصالح الأمريكية ولحركة التجارة العالمية. ورياضيا، البعثة المصرية وصلت تألقها في النسخة 20 من دورة ألعاب البحر المتوسط بعدما رفعت رصيدها إلى 58 ميدالية متنوعة بواقع 23 ذهبية و16 تفضية و19 برونزية لتسجل واحدة من أفضل المشاركات المصرية في تاريخ الدورة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: بولي فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، بداية حلقة جديدة وموجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10، عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90.
2: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس.

0: الوقت اللي بتسمعنا يوم جميل لذيذ محتاج طاقة وحيوية، والسؤال مهم جدا النهاردة.
1: ويك اند كده بس يكون سعيد علينا جميعا، يا رب دايما كل ايامنا خير وسعادة. والسؤال حلقتنا اللي هيخلينا ندردش مع بعض في حاجات كتيرة قوي ليه علاقة بالحاجات الصح. كل واحد مننا عارف ايه الصح، عارف ان انت لو نمت بدري هتصحى مفوق اكتر، عارف الاكل الصحي من الاكل اللي مش صحي، عارف ان انت مثلا لازم تلعب رياضة، بس بنعمل بقى كده ولا لا؟ عارف ان يعني بنبقى عارفين حاجة قدامنا بس بنكسل، او في حاجة بتعطلك. فهندردش مع بعض النهاردة على الحاجات الصح اللي احنا كلنا عارفينها لكن مش بنعملها،
0: وده هيودينا لكلام معين كده. انت دايما بفخر اليوم عندك السؤال بتاع اللي هو زي ما فادي بيقول كده، طب انا دلوقتي عارف الصحة، طب انا مالي ليه مش بعمله، هل ده فشل مني؟ تبتدي بقى في مرحلة او رحلة جلد الذات دي، لو انا ما انا عارف بس مش عارف اعمل ايه. احنا النهاردة هنحللك المعضلة الفكرية دي، ونحاول باننا برضو احنا في بدايات الشهر فعايزين بقى نبتدي ايه نحدد
1: اعمل الصح. يعني شعارك في الشهر ده كده اعمل الصح،
0: ايه ده؟ طب تيجي نحط كل شهر شعار،
1: يلا
0: وحيات ربنا مش بهزر
1: حالاً.
0: خلاص يبقى شعار الشهر ده اعمل الصح
1: بالظبط. يعني قلنا كده اول ما قلنا لك الحاجة الصح اللي انت عارف ان هي مناسبة ليك لكن مش بتعملها، ايه اللي جه في بالك؟ فبعت لنا حالا على الواتساب على 010-490-904، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. صح مع بعض اكتر واكتر. لسه الصبح مع عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: بعدك.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع توبي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
3: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلتا تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح. احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 هواها مصري. وسؤال النهاردة سؤال بقى مهم جدا جدا، سؤال بيمس تقريبا، تفتكر في حد في الدنيا دي مش بيسأل السؤال ده لنفسه، بتاع اللي هو انا ليه عارف الصح وما بعملوش على الرغم من انا عايز اعمله بس مش قادر. في ناس بتختصر ده في كسل، تقول لك اصل انا كسلان، في ناس تقول لك اصل انا ما عنديش اراده، في ناس تقول بقى ايه اللي هو بقى جلد الذات الحقيقي ده، عارفه اللي انا اصل انا ما فيش مني امل، انا اصلا دايما ببتدي الحاجه وما بكملهاش.
2: طب اسالك سؤال شويه لخبطنا، هو احنا عارفين الصح وما بنعملوش ولا بنعمل عكسه؟ يعني نعمل الغلط، عارفة اللي هو يعني انا عارف ان هاكل الاكل المناسب ليا او الاكل اللي هيخلي صحتي كويسة الاكل الفلاني، اروح ابوظ بقى بس وكده يعني، ويبقى مزاجي رايق، ولا احس بالندم؟
1: على حسب برضو، حاسة انه على حسب انت فين. يعني انت لو عارف الصح فعلا لا هتبقى مزاجك مش رايق، يعني لو عارفه فعلا.
2: انا بحس ان احنا المشكله مش احنا عارفين الصح وخلاص، هي المشكله انه الصح اللي في دماغنا محتاج مجهود يعني، ومجهود كبير، النتيجه بتاعته بتيجي بعد فتره. يعني انا هعمل مجهود دلوقتي، هروح اتمرن، هروح اعمل حاجه، في مجهود معين، مجهود بقى بدني، مجهود ذهني حتى، صح. لو هفكر هكتب حاجه، فالنتيجه بتاعت هالف كتاب مثلا او هعمل فكره معينه محتاجه مني مجهود، برزنتيشن مثلا كبيره لحاجه في الشغل عندي، هتاخد مني وقت ومجهود كبير. النتيجة بتاعتها امتى؟ في الاجتماع مثلا اللي هحضره، لما البروجكت ده يتعمل وينجح،
1: ممكن كمان سنين كمان. ده في فكرة في ايه برضو ان انت بتقوله ده يودينا الحتة ان في ناس على قد ما هي بتبقى عارفة الصح بتعمله بقى ايه بلاننج او تحضر له، تلاقي نفسك بتحضر جامد جدا، تجيب اقلامك الوانك، اصلا بعمل كده بعشق التحضير،
2: يا ما عملت جداول،
1: يا ما عشق التحضير.
2: لا انا كمان،
1: انت كمان تحب التحضير والوان؟ لا بقولك انا بروح اشتري
2: ما بوصلش مرحله الالوان والستيكرز والحاجات دي، بحسها اللي هو هضيع عليه وقتي بضيعه في حاجه تانية.
1: ايوه اللي هو حاجه هضيعه برضه كده. بس الفكره كلها ان انت بتبتدي، لما بتبتدي تخطط قوي كده مخك بيتخيل ان انت انجزت على فكره، بس انت ما انجزتش حاجه، فتبتدي زي ما فادي بيقول تحس ان انت الدوبامين ما جاش، انت بتعمل كل حاجه الا الحاجه. يعني تحس ان انت مثلا بدات تشتغل في حاجه بتحس التقل، فتبتدي تفتح الموبايل، طب اما اقوم اعمل قهوه.
2: مشتتين كلنا، مشتتين بسهوله قوي على فكره، بصراحه مع حياتنا اليوميه بقيت سهل ان انت تشتت. لكن تيجي نرجع لجزء من السؤال بتاعنا، انه دلوقتي وبعدين، يعني احنا هنعمل مجهود دلوقتي علشان نتيجة بعدين، فالفكرة بنفضل احنا محتارين في النص. يعني ما بين هو مش صح وغلط، انا مش في الصح وغلط دلوقتي،
1: لا
2: هو انا في دلوقتي ولا بعدين.
1: طب يعني اسألك سؤال بقى،
2: لا.
1: سؤال عميق.
2: لا
1: انا هساله لك،
2: لا
1: هساله لك، اقسم بالله هساله لك دلوقتي. واحنا بنهرب من الاحساس اللي الشغل بيعمله جوانا، ولا بنهرب من المجهود؟ هل احنا ممكن نبقى فعلا كسالة؟ هل الشخص بطبعه، خد بالك احنا رايحين في حته صعبه، واحنا فيك ان
2: احنا الموضوع كبر مننا،
1: كبر. بس هل الانسان
2: سؤال عميق في بدايه اليوم،
1: الانسان من حقه يعني، الانسان
2: ربع طاقه مذيعين الراديو الصبح.
1: هل الانسان طبيعته كانسان، الاسئله بقى اللي بسالها لنفسي حد يجاوبني عليها
2: بالليل، بسالها بالليل ده،
1: هل الانسان اساسا كسول؟ دي هتدخل في ودان الناس، كسول
2: ولا ملول،
1: ولا مش قادر،
2: ولا
1: زهقان،
2: مش عارف،
1: ولا لسه الصبح نستنى.
2: طب ممكن يعني لو ترجمت احنا عايزين ايه، او ترجمت السؤال اللي هي يعني بتسأله لي ده، ساعدني لان انا مش عارف اجاوب، فبعت لي على الواتساب على 010-490-904، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. صح معانا اكتر واكتر، احنا لسه الصبح.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 هواها مصري، ولسه بنتكلم عن معرفتك ان انت عارف ان انت عايز تبتدي حاجه ولكن انت مش قادر تبتديها او مش عارف تبتديها ازاي. انت عارف انا بالنسبه لي الموضوع ده والله يتلخص في ايه؟ الخوف من الفشل. الناس بتخاف تبتدي فتفشل، يعني الناس بتخاف تحس انها هتبتدي الحاجه دي فعلا، فبوسيبيليتي الفشل بتعلى قوي جواك.
1: هو عقلنا دايما بيقول لك ما تبداش، عشان انت لو ما بداتش على الاقل يعني مش هتبقى فشلت، انت ممكن تقول انك كنت هتنجح. عارفه انت جواك الاحساس بتاع انا على فكره كنت هعمل الفكره دي وهنجح، انا كنت هعمل المشروع ده وهوصل، بس انا ما بداتش. عارف ليه ما بداتش؟ عشان ما فشلتش.
0: بالظبط بالظبط، هو ده اللي احنا يعني ده بحسه اجابه كبيره جدا. وممكن على فكره برضو دي حاجه مش ناس كتير قوي بتقولها، بس فكره انك اصلا تكون خايف تنجح، يعني النجاح نفسه ممكن يخوف. لو انت مش جاهز للنجاح ده انت ممكن تخاف، لانها مسؤوليه كبيره جدا وتوقعات كبيره جدا من الناس اللي حواليك، وانك تبدا حتى تتوقع من نفسك انت اكتر، فتكون overwhelmed او حاسس ان انت مضغوط اكتر.
1: نسألك على حاجات صح احنا كلنا عارفينها، بس نسألك بقى انت بتعملها ولا لا، يعني اعترافات كده على طول، وبعد الفاصل نرجع ندردش فيها على طول. بتتمرن ولا لا؟ انت عارف ان التمرين صح؟ بتعرف تنام بدري ولا لا؟ بتعرف تسيب الموبايل كتير ولا لا؟ بتعرف تحوش توفر فلوس؟ بتعرف تتعلم حاجة جديدة ولا لا؟
0: الإجابة على كل ده
1: بتعرف تسمع اللي قدامك ولا لا؟ يا عبير
0: لا انا انا اكتر حاجة
1: بتعرف ترتب حياتك.
0: لا
1: بصي ما سمحتيش تسمعي.
0: لا بس انا بستمع كويس،
1: بس بس بس لسه الصبح كويس. فخليكم معانا على الراديو 90 90، وارجعوا دردشوا معانا اكتر واكتر. خليكم معانا على الراديو 90 90.

0: انك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صباح الخير.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون.

0: نرجع نكمل مع بعض. ولسه الصبح على الراديو 90-90 سألناك قبل الفاصل ايه الحاجة اللي انت عارف ان هي صح مش بتعملها. اعترافات بقى شوية رسائل اعترافات كده. مريم بتقول لنا انا عارفة ان لازم انام بدري، كل يوم بقول لنفسي حلقة واحدة كمان مسحولة هي مع مسلسل على طول فمكملة. احمد بيقول اوفر فلوس احوش وكل شهر بقول بس انا هبدأ من الشهر الجاي.
1: انا عمري ما حوشت وحياة ربنا مش
0: فاكرة. ابدأي من الشهر الجاي انت واحمد. يعني
1: انا واحمد. سارة بتقول الرياضة، عندي لبس جيم كامل تقريبا كل شوية عايز انزل اعمل حاجة اروح لبس اجيب لبس وما انزلش. كريم

0: اللي قال لي راديو 90 90 هو السبب، ولسه الصبح عبير اللي قالت لي ما تقولش فادي.
1: لا قول فادي،
0: ما تجيبش سيرتي.
1: لا لا يقول
0: ما قالش حاجه. ماشي
1: قول فادي.
0: ارجع كمل معانا لسه الصبح على الراديو 90 90، هنرجع ندردش معاكم اكتر واكتر. بنسالك ايه الحاجه الصح اللي انت ماجلها، مش شرط تكون بتعمل عكسها بس انت يعني متكسلان انك تعملها. فكمل معانا عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: لازم مكملين وبنسأل نفس السؤال، السؤال اللي محير ناس كتير جدا، وهي ازاي ببقى عارف الصح ومش عارف اعمله. في اسباب كتير قوي، تعالوا نقولها علمية. في سبب بيقولك ان ممكن من الاسباب دي تكون ان انت مستني تكون مستعد، يعني انت طول الوقت تحس انك مش مستعد، فاستنى هبدأ لما اكون في المود مثلا، هبدأ لما يبقى عندي طاقة، هبدأ يوم السبت، هبدأ من اول الشهر. فاحنا دايما
1: بنهدي اول الشهر موديشن. ويوم السبت كمان يومين والحجج دي يعني تمام، بس نكمل.
0: بس الفكرة كلها انه ساعات كتير المشكلة ما بتكونش في الحاجة اللي انت بتعملها، المهم المشكلة الاكبر بتبقى في لحظة البداية. فبدل ما تسأل نفسك ازاي اخلي

0: لي نفسي اعمل كل حاجه، اسال نفسك ايه اصغر خطوه ممكن اعملها. وده مهم هقول لكم ليه برضو، لان احنا ساعات لما مثلا فلنفترض انك عايز تقرا كتاب وانت كده كده كل يوم بتشرب قهوه، بحس ان انت لو عرفت ازاي تزاحم الحاجه اللي انت عايز تعملها مع حاجه اوريدي في يومك هتعرف تعملها. فاهم قصدي؟ يعني لو انت بتشرب قهوه كل يوم، انت مثلا كافيه دي بتنزل بعد الشغل تشرب قهوه، عايز مثلا تصور حاجه تشتغل. انا ليه بعمل كده؟ انا ليه بديك اكزامبل بس؟ قلت يعني اما اقول للناس عشان يساعدوهم.
1: معانا حالة بندرسها.
0: معانا حاله ومعانا حاله دلوقتي بس. فده دي من الحاجات المهمه جدا. من الاسباب برضو التانية الكمال،
1: ان احنا عايزين حاجه تبقى مظبوطه قوي. ما فيش، مش هعمل حاجه نص نص. انا هعملها مظبوط، واهم من الشغل ظبط الشغل، وكل حاجه تبقى زي الفل، يا اما ملهاش اي لازمه او انا مش هعملها خلاص، اللي هو انا مش هعمل الحاجه دي. فاحيانا مش بنبدا علشان غير ان احنا بندور على الطريقه المثاليه. انت هتتمرن مثلا، رايح الجيم 5 ايام 5 ايام 7 ايام، انا كل يوم في الجيم ساعتين هموت نفسي. غلط. روح 10 دقايق، روح بس تمشى، يبقى انت رحت الجيم، اديت لعقلك ان انت هتظبط اليوم انه فيه رياضه. هاكل اكل صحي، لازم بقى اكل مظبوط 100%. ابدأ 50%، بعد كده 80%، بعد كده توصل ليوم 100%، تاني يوم الدنيا ما ظبطتش تمام، تبدأ مثلا بروجكت، مشروع عندك انت عايز تعمله. لا لا، الخطة لازم تبقى موجودة، والميزانية كلها. ابدأ يعني، الفكرة لوحدها هتلاقيها هي بتجر اختها وتمشي واحدة واحدة. خلي بالك احنا بنقولك على حاجات احنا برضو بنبقى عطلانين فيها عادي، في اي حاجة صغيرة، من اول نوم متلخبط، جيم ما بنحاول ان احنا نلتزم فيه، او حاجات زي كده، وبتبقى كسلان ساعات، بس ما بيبقاش هو ده السبب الاساسي، على قد الحاجات التانية بتاعت المثالية وانك جاهز ولا لا.
0: ده حقيقي جدا. وكمان بقى حاجة تانية، ان انت مش من الاكتر حاجات اللي بتوقف الواحد، معرفش دي حاجه حتى بيرسونال انا كنت واقعه فيها في فتره، ان انا دايما كنت بجلد ذاتي. لو بطلت ان انت تتخانق مع نفسك وتسال نفسك انا ايه اللي معطلني، هل انا عشان كسلان، ولا عشان انا مش قادر، ولا عشان محتاج اخد فعلا بريك عشان اريتشارج. بعدين بقى مهم قوي قوي ان انت لما تجاوب على السؤال ده تبتدي تتصرف على اساسه. هنروح بس نسمع كده
1: يلا
0: اغنيه سريعه، ونرجع بقى بايه بزتونه الحلقه.
1: هنقول لك تعمل ايه بالظبط النهارده، يعني في حاجه لازم تعملها النهارده زي هوم ورك كده، ونبداه مع بعض كلنا نبدا، يعني نبدا نفس الفكره. فخليك مكمل معانا في لسه الصبح مع عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة 6. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

التلفزيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية الجامعة المصرية.

0: لسه مكملين معاكم، وفي نهاية الحلقة كده عايزة أقول حاجة صغيرة جدا الصراحة، الموضوع ده فعلا كان شاغلني، فكنت بتفرج على حاجة بودكاست يعني ليه علاقة بالموضوع، ففي دكتور نفسي كان بيتكلم على الموضوع ده وقال جملة عجبتني جدا. قالك هو الوعي مهم وكل حاجة، وانت تكون يكون عندك وعي بمشكلتك في ان انت تبتدي حاجة، او في مشكلتك في ان انت تبقى عارف ان انت عايز تبتدي حاجة ومش عارف. الوعي مهم قوي ان انت تبقى عارف ليه، ولكن الحاجة الاهم هي انك تتصرف على اساس الوعي ده. يعني انت لو عندك وعي وما بتتصرفش يبقى انت ما عملتش اي حاجة.
1: بص، حاسس الكلام كبير، هو حلو بس يعني الكلام كبير شوية. لا يعني فهمت، بس تيجي نعملها بشكل مختلف كحاجة نبدأها النهاردة مع بعض، لأن يعني في آخر جزء من حلقتنا، فتعالى نتفق على حاجة انت عارف ان هي صح ومأجلها، ابدأ بقى بيها النهاردة. حاجة صغيرة يعني، خطوة صغيرة قوي، مش شرط تخلصها كلها، حاجة صح بسيطة ليها علاقة انك هتقلل استخدام الموبايل، هتكتب فكرة عندك، تاخد خطوة صغيرة جدا جدا، بس ابدأها النهاردة بس. يعني ده رأيي، تعالوا نجربها كده مع بعض.
0: طبعا اي حاجة حاسين انتوا محتاجين تبتدوها حاول ان انتوا تبدأوها. الوقت خلص بسرعة جدا
1: جدا جدا. نتقابل يوم الحد اللي جاي من 9، دايما تكون مصحصح معانا على الراديو 90 90، علشان نصحصحك اكتر واكتر. لسه الصبح عبير باسيوني وفادي ابراهيم، ورب نكون كنا ضيوف خفاف لزاز لطوف.
0: مش فاضي دلوقتي،
1: في حاجة عليك؟
0: أنا
1: صح،
0: مش فاضي.
1: ضيوف خفاف لطوف، دايما خليكم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والجهود المبذولة لتنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها. كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، فضلا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التي تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور عبد العزيز كونسوا وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة تدشين المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال. يستهدف المشروع الوصول بالفنون والثقافة إلى 250 قرية بمختلف أرجاء الوطن والمناطق الحدودية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان، وبالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعدد من الوزارات والجهات الوطنية. قافلة شحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 271 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لبناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أن الحملة العسكرية ضد إيران والتي تجددت قبل أيام ستستمر لفترة أطول. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير معظم الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى أن القدرة

0: القوات العسكرية لطهران تعرضت لخسائر كبيرة خلال العمليات الأخيرة، مؤكدا أن حسم المعركة بات مسألة وقت. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت. وأوضح روبيو أن الحصول على تراخيص الإنتاج لن يعالج احتياجات أوكرانيا الفورية، مشيرا إلى أن إنشاء مرافق لإنتاج مثل هذه الأسلحة المعقدة قد يستغرق سنوات. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن مصر نجحت خلال أقل من عامين في تنفيذ خطوات لتطوير بيئة الاستثمار التعديني. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر يستهدف أحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث جرى تحديث الإطار التشريعي وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في مصر، وتطبيق نموذج جديد للاستغلال يواكب الممارسات والنظم المطبقة عالميا. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي يواجه في الثامنة من مساء اليوم فريق سموحة في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: التسعين هواها مصر.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. هنبتديها بالكلام على ناصر منسي. ناصر مبارح جمعتني بيه مكالمة تليفونية، أنا اتكلمت وعلقت على اللقطة بتاعت ناصر اللي كان ما راحش فيها حي الجمهور وخرج من الملعب على طول، فهو وضح لي ان الموضوع غير مقصود تماما، وانه جمهور الزمالك ده على راس راسه من فوق، وانه هو يعني ما يقدرش يزعل جمهور الزمالك. الناس دي هي اللي شالته فوق دماغها، ومهما عملوا فيه ومهما انتقدوه ومهما حتى هجموه هو ما يقدرش ابدا يزعل جمهور الزمالك منه، لان الجمهور ده هو اللي عمل اسم ناصر منسي، وهو مقدر تماما ان اي انتقاد ليه او اي زعل منه بدافع الحب وبدافع ان هم مقدرينه وحابينه. الحاجة التانية انه قال لي لما اتكلمت معاه بقى على الجزئية الفنية وان انت ناصر عندك احسن من كده بكتير، فقال لي ان هو فعلا عنده احسن من كده بكتير، وان هو بيحاول يجيب مستوى يجيب فورمته، خاصة ان هو قال لي انه كان جات له اصابة في فترة الاعداد وما كانش جاهز بنسبة 100% قبل ما يدخل الفريق بداية الدوري، وخاصة ماتش الاتحاد. وهو حتى قال لي على الفرص اللي جت في ماتش الاتحاد دي كور يعني ما بتضيعش مني، بس انا ما كنتش لسه جاهز، والحمد لله البنك الدنيا احسن، وان شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى احسن واحسن عشان اقدر اكون عند حسن ظن وتوقعات جمهور الزمالك مني، وان انا يعني مركز السنة دي ان شاء الله ان انا عايز اكون موجود باحسن فورمة مع نادي الزمالك، وبإذن الله يكون ليا فرصة مع كابتن حسام حسن في منتخب مصر. ده كلام ناصر منسي ليا. ناصر من اللعيبة المحترمة والمهذبة ومن اللعيبة الجميلة اللي كل الناس بتحبها، فربنا يكرمك يا ناصر، والفترة اللي جاية تبقى أفضل ليك وأحسن ليك، والفترة اللي جاية تقدر توصل لأحسن فورمة وتبقى عند حسن ظن جمهور الزمالك منك. النهاردة عندنا ماتش مهم جدا في الدوري، ماتش الأهلي وسموحة الساعة 8. الأهلي ما شاء الله أول ماتشين كسب، أول ماتش قدام الشرقية MP 3-2، ماتش اللي فات قدام زد برضو قدر يكرر الفوز والتهديف. ما فيش شك إنه يعني الأهلي عنده كل المقاومات وعنده كل الإمكانيات اللي تخليه يقدر يكون هو بصحبة بيراميدز المرشحين الأوائل للدوري السنة دي. هتقولي طب ما هو السنة اللي فاتت كله قال كده وفي الزمالك غفل الكل وكسب الدوري، أقولك بس ده كان إعجاز، عشان كده كلنا وصفناه بأن هو معجزة، لأن ظروف الزمالك الحالية واللي كانت موجودة السنة اللي فاتت ما تخليش الزمالك يكسب ماتشين ثلاثة ورا بعض، مش يكسب دوري

0: عشان كده انا بصراحه مش فاهم الزمالك فيه. يعني هو الزمالك فيه حاجه غريبه يا جماعه، يعني حاجه غريبه ايجابيه، يعني في حاجه مش في النادي ده مش طبيعيه، لانه كم الظروف الصعبه اللي فيها الزمالك، كم الظروف السلبيه اللي فيها الزمالك، ابدا ما تخليش الزمالك في الوضع الحالي، يعني ما تخلوش يبقى بينافس، مش موجود، ما تخلوش يبقى في الوضع اللي هو فيه وفي دايره المنافسه. فبالتالي الاهلي بدي السنة دي كويس على عكس السنة اللي فاتت، كان مع ريبيرو بدأ بشكل سيء، والبداية السيئة دي كفلفت ريبيرو منصبه. السنة دي مع حسين عموتة الدنيا ماشية بشكل مختلف، فوز ورا فوز، 6 نقاط، عايز يكملهم 9 نقاط، قدامه ماتش صعب مش سهل، ماتش سموحة ما هوش ماتش سهل أبدا، ماتش عادة بيبقى رخم بلغة الكورة يعني، ولكن الأهلي حاطط يعني كل توقعات الجمهور بالنسبة للأهلي. انت عايز تفنش ال5 ماتشات اللي قبل التوقف الدولي وانت كسبان عشان تدخل للتوقف الدولي اللي هيبقى طويل مش قليل، من 21/9 لغاية اول اسبوع في 10 15 تقريبا او 16، فانت بتتكلم في حوالي اسبوعين، انت عايز الاسبوعين دول عبال ما ترجع من التوقف الدولي يكون العلامة الكاملة فيه بطولة الدوري المصري ممتاز، دوري أورا. هننتظر ونرى ونشوف الأهلي يعمل إيه النهاردة قدام سموحة. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

في قد المقام مع بسنت بكر النهارده من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الجهاز الفني لمنتخب مصر جدد عقده في جلسة عقدت يوم الثلاث، كانت ما بين المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأستاذ خالد الدرندلي نائب الرئيس، دكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم والكابتن وليد بدر مدير إداري للمنتخب. وتم الاستقرار على تجديد التعاقد حتى موسم أو حتى عام 2030، يعني 4 مواسم أو 4 سنين قادمة. ما فيش شك أن ده تجديد طبيعي جدا نظرا للنتائج والأداء اللي عمله كابتن حسام حسن الفترة اللي فاتت. يعني كابتن حسام حسن إضافته للمنتخب مش بس على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج، ولكن على مستوى تغيير العقلية والهوية بتاعت المنتخب. يعني أنت لما تشوف المنتخب قبل حسام حسن والمنتخب بعد حسام حسن هتلاقي لا فرق كبير، فرق في العقلية وفي الشخصية وفي الهوية، ان انت تنسى

تلعب اي حد وتكسب اي حد وعندك طموح لاعلى اعلى اعلى مستوى. ده ما كانش موجود قبل حسام حسن، ده افتقدناه من ساعه الحقبه التاريخيه بتاعت الكابتن حسن شحاته. ضيف عليه بقى وضم عليه كمان انه ابتدى يغير في الجلد بتاع المنتخب، ابتدى يدخل وجوه جديده، ابتدى يدخل اسماء جديده، ابتدى ياخد باله من فكره ارتفاع معدل الاعمار، فبيغير الجيل واحده واحده. هتلاقي اسماء زي زيكو اللي ما كانش حد يتخيل ولا يتوقع انه يعدي بس من المعسكر بتاع منتخب مصر، يبقى موجود. تلاقي اسلام عيسى، تلاقي كريم حافظ، تلاقي محمد حمدي، تلاقي حتى الناس اللي كانت بتدخل المنتخب على استحياء هو بقى بيديلهم وبيخليهم يبقوا متواجدين. ودي اضافه ثالثه مهمه جدا للعيبه اللي موجودين في الدوري، انه لما يحسوا ان مدير فني منتخب مصر باصص لنا وشايفنا، وانه اللي بيقدم كويس في الدوري، اللي بيأدي كويس في الدوري، اللي بيأدي كويس مع نادي، بيلاقي مكان في المنتخب، دي بتدي دافع ما بعد ودافع للعيبه ان هم يجتهدوا وان هم يعملوا اللي عليهم وان هم يجيبوا اخرهم عشان يقدروا يكونوا موجودين مع المنتخب في الفترات القادمه. فمفيش شك انه كابتن حسام حسن اضافه كبيره للمنتخب، اضافه كبيره للكره المصريه. طمعانين معاه ان شاء الله في الاكتر، طمعانين معاه خلال الفتره اللي جايه في مزيد من النجاحات، مزيد من الاداء القوي المميز اللي يخلي منتخب مصر دايما بعبع لاي حد بيقابله. ونخش بقى في مرحله الكبار، يعني نفسنا كده في كره القدم نبقى زي كره اليد كده، نبقى مثلا من 10 كبار على مستوى العالم. مش بعيد والله، كل حاجة بالشغل وبالسعي ربك بيكرم. المقابل المادي بالنسبة لكابتن حسام وكابتن ابراهيم تم مضاعفته وحقهم بصراحة، الناس اجتهدت واشتغلت. والحتة دي برضو يا جماعة في نقطة مهمة، برضو بيبقى عندنا شوية احنا حساسية في حتة المقابل المادي للمدير الفني او المدرب المصري، بس المدرب الاجنبي عادي. يعني مثلا ايه يقول لك مدير المدرب ده، والله ده مدرب اجنبي ابنه ما بياخدش كتير، بياخد كام؟ 80,000 يورو. ايه يا معلم، هو 80,000 يورو دول يعني بتتكلم في حوالي 5 مليون جنيه. المدرب المصري بقى بياخد 2 مليون في الشهر. ليه 2 مليون جنيه؟ يعني ما هو التاني ده كان بياخد 5 مليون. فاهم؟ هم 2 مليون مش قليلين طبعا، بس في نفس الوقت هو الشغلانه كده، هي دي فيه الشغلانه. فبالنسبه للاجنبي يقول لك ده، ويا ريته اصلا بيجي ب 80، ده كان بيجي ب 100 و200 و120. بس قصدي انا بتكلم بضرب مثل، يعني لو مثلا بياخد 80 بياخد 100. ليه يا عم 80 100؟ ده كتير، ده قصدي 80 ولا 100 ده جبنا ده مدير فني، ده وافق انه يشتغل ب 80 100، ده الحمد لله ان احنا نجيبه بالرقم ده. مدير فني مصر ياخد 4 ولا 3؟ ليه يا عم ياخد الرقم ده؟ حقهم، ناس اشتغلت وأدت، يبقى استحقوا أن يقدروا معنويا وماديا. فكل التوفيق ليهم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. الجهاز الفني مستمر زي ما هو، كابتن حسام، كابتن إبراهيم، كابتن طارق سليمان، كابتن سعفان الصغير، كابتن محمد عبد الواحد، كابتن وليد بدر، مع كل الطاقم من بقى محللين الأداء للمحللين للطاقم الأخصائيين البدنيين وخاصين الأحمال، الجهاز الطبي، الجهاز الإداري. فكل التوفيق ليهم إن شاء الله فيما هو قدر. نطلع الفاصل الأخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا. يلا نتجمع علشان بنحب الكرة. كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 28%، ليلا 53%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 28. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 27. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا، وادفع بيومن فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ومناسبة كلامنا على منتخب مصر في توجه أو اتفاق مبدئي بأن يبقى في ماتش ودي في خلال التوقف الدولي القادم اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم هيبقى من 21/9 ل 6 أكتوبر. أن يبقى في ماتش ودي ما بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا يكون يوم 4 أكتوبر يعني في ختام المعسكر. ودي نقطة على فكرة مهمة جدا اكتسبناها برضو مع كابتن حسام حسن من ضمن المكتسبات، انه بقيت تلعب المنتخبات الكبيرة. يعني ماتش ودي نلعب برازيل، ماتش ودي طب نلعب اسبانيا، ماتش ودي طب نلعب السعودية، ده ما كانش موجود. ومش بس بتلعبهم، ده انت بتلعبهم وبتتفوق عليهم وبتبقى ند ند للكبير فيهم. يعني اسبانيا اللي هي كسبت كاس العالم انت متعادل معاها على ارضها وسط جمهورها 0-0، كسبان السعوديه 4، البرازيل خسرت منها 2-1 بالعافيه وهي بتلعب بكامل نجومها. فلما تلعب جنوب افريقيا تلعب منتخبات كبيره مصنفه سواء على مستوى القاره الافريقيه او مستوى القاره الاوروبيه، اول حاجه ده بيفيد لعيبتك ان يبقى في احتكاك كبير واحتكاك قوي، فلما يجوا بقى في المنافسات الرسميه سواء كاس امم او كاس عالم يبقوا خلاص اوريدي هم بيلعبوا المنتخبات دي ولعبوها كتير، فاللعيب عنده كل الخبرات الفنيه والنفسيه والبدنيه لانه احتك بالمدارس دي قبل كده اكتر من مره. الحاجه الثانيه ان ده بيساعدك كمان في فكره التصنيف، انه بيعلي التصنيف بتاعك، وبالتالي ده بيعود عليك بعد كده بفوائد فنيه وفوائد تجاريه وتسويقيه. ليه؟ لانك النهارده لما تلعب اسبانيا وتتعادل معاها وتلعب البرازيل وتخسر منها بالعافيه 2-1، تكسب السعوديه 4، تلعب مثلا جوه افريقيا باذن الله تكسبها، تلعب المغرب وباذن الله تكسبها مثلا، تصنيفك بيعلى. لما يجي بقى منتخب

افكر من القوى الكرويه الكبيره يكون عايز يعمل ماتش ودي، ما هو بيحطك بقى على الخريطه. الاول ما كانش حطك على الخريطه، دلوقتي بيحطك على الخريطه لانك منتخب جامد ومنتخب قوي، وماتش الودي معاك هتبقى تجربه مش سهله، فهيستفيد منها المدير الفني لما يعمل التجربه الوديه. غير لو انت منتخب تعبان ونتائجك ضعيفه وبتلعب ماتشات وديه تعبانه، فاي منتخب كبير يجي يعمل ماتش ودي لا لا، هات لنا حد تاني، لنا منتخب يكون اجمد عشان نستفيد من الماتش الودي ده. لكن لما انت تلعب منتخبات كبيره وتقدم اداء كويس ونتائج كويسه، ده يعود عليك بقى فايده فنيه، لان المنتخبات الكبيره تبقى عايز تلعبك ماتشات وديه، زائد كمان فايده تسويقيه وتجاريه، لان اسمك هيسمع، فبالتالي شركات تسويق تتنظم لك ماتشات وتاخد فلوس وتقدر تعمل لك معسكرات ببلاش بره والكلام ده كله، ففيها فوائد تسويقيه وتجاريه كبيره جدا جدا جدا. نروح للنادي المصري. النادي المصري وجه الشكر للكابتن عماد النحاس. طبعا في تفاصيل كتيره في الموضوع ده، ان كابتن عماد النحاس ما كانش بيخلي اللعيبه لصفقات جايه تشارك، كان مصر على النجوم القديمه، انه كان عايز يعيد ابنه في قائمه الفريق، بعض التفاصيل الداخليه بالنادي المصري اللي بعديها وعلى اثرها تم توجيه الشكر للكابتن عماد النحاس. اسباب الخلافات ايه؟ زي ما قلت لكم، الهزيمه قدام بيراميدز في اخر لقاء في الدوري. تصريحات الكابتن عماد النحاس حول رحيل عبد الرحيم دغموم دي عملت خلاف وفجوه ما بينه وما بين ده. الكلام ده كان في بدايه في الصيف، في بدايه فتره الاعداد ساعه الانتقالات الصيفيه، فدي عملت فجوه ما بين الكابتن عماد وبين مجلس الاداره. كابتن عماد كان عايز يمشي بعض اللعيبه زي الفلسطيني عميد صافطه ومصطفى زيدان، فالاداره تمسكت بيهم. كان عايز يزود القيمه الماديه الخاصه بعقده، لانه توج مع الفريق ببطوله كاس عصمات مصر الموسم اللي فات، والاداره رفضت القيمه الماليه للمدرب طلبها، اللي هو كابتن طلبها، كابتن عماد النحاس طلبها. كابتن عماد النحاس كان عايز يعين وليد صلاح الدين مدير الكوره قبل انطلاق الموسم، ومجلس الاداره رفض لقيمه الراتب الكبير اللي كان هيحصل عليه كابتن وليد صلاح الدين، فتم تعيين الكابتن سيف داوود. ففي لخبطه كتيره جوه القصه، مع ان في بعض المشاكل ما بين الكابتن عماد وبعض اللعيبه كما ذكر يعني، فالدنيا عكه. فانا بفضل لما تبقى الدنيا عكه كده لا، غير بدري بدري قبل ما تسوق النتائج. وده اللي عمله او ده اللي عملته اداره المصري، لان هي استخدمت الكابتن احمد سامي يبقى هو المدير الفني الجديد، مع الكابتن حسام عبد العال مدرب عام، كابتن احمد فتحي وصلاح امين مدربين مساعدين، ومع الكابتن اسامه عبد الكريم راس المرمى. وكل التوفيق للنادي المصري، واحد من اهم انديه مصر، واحد من اهم انديه افريقيا والانديه العربيه، وقوه شعبيه كبيره جدا بالكره المصريه. فكل التوفيق لكل النادي المصري ولكل انديتنا الشعبيه يا رب الفتره اللي جايه. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله يا رب الاسبوع اللي جاي يوم الاحد في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والجهود المبذولة لتنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها. كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، فضلا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التي تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح المعرض الرئيسي لمبادرة أهل المدارس بمحافظة الجيزة، كما افتتح عبر تقنية الفيديو كونفرنس أكثر من 20 معرضا آخر بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة. وفي تصريحات بهذه المناسبة أكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في المبادرات التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة تدشين المرحلة السابعة لمشروع المواجهة والتجوال. يستهدف المشروع الوصول بالفنون والثقافة إلى 250 قرية بمختلف أرجاء الوطن والمناطق الحدودية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعدد من الوزارات والجهات المعنية. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت استعداد حركة القطارات في محطة سيدي جابر بالإسكندرية بعد سقوط عجلة من إحدى القطارات على شريط السكة الحديد. وأوضحت الهيئة أن فرق الطوارئ انتقلت على الفور إلى مكان الواقع للتعامل مع الموقف. وأشارت الهيئة لأنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 271 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد أن مصر نجحت خلال أقل من عامين في تنفيذ خطوات لتطوير بيئة الاستثمار التعديني. وأوضح الوزير خلال كلمته أمام المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر يستهدف أحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث جرى تحديث الإطار التشريعي وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية وتطبيق نموذج جديد للاستغلال ويواكب الممارسات والنظم المطبقة عالميا. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي يواجه

0: الثامنة من مساء اليوم فريق سموحة في الدور الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

طلب الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم يستقر على ضم 26 لاعباً في قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر. الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء بالدوري الممتاز. الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة فريق بورتا جيبوتي غدا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

0: الاتحاد الافريقي لكرة القدم يقرر تطبيق الفار في مجموعات دوري ابطال افريقيا لاول مرة. واخيرا اتحاد الكرة يبدأ مخاطبة الدوريات الكبرى لتعيين حكام اجانب لقمة الاهلي والزمالك المرتقبة في 11 من اكتوبر المقبل.
1: صوت الملعب.

هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشرة ظهرا مع مازن سامي.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل تسعونا في راديو 90-90، وأهلا بيكم في حالة جديدة. هكون معاكم أنا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الأسماء 91-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. خلاص المدارس على الأبواب وكلنا يعني قلقانين ومتوترين وكل حاجة، بس النهاردة أنا عايزة أتكلم عن 6 حاجات تقريبا كل بيت فيه أطفال بيفكر فيها. هو أنا ابني بيدخل كويس؟ هو أنا ابني بياكل كويس؟ بينام كويس؟ محتاج فيتامينز ولا مش محتاج فيتامينز؟ مرحلة البلوغ بقى، وما أدراك ما مرحلة البلوغ، هل هو بدأ يدخل في مرحلة البلوغ أو هي بدأت تدخل في مرحلة البلوغ؟ طب هل ده طبيعي ولا بدري شوية ولا هو متأخر؟ طبعا بقى مع بداية المدرسة، طبعا احنا بنجهز الطفل للمدرسة بالشنطة والكتب والسبلايرز، ونقعد نحط الستيكرز على القلم وعلى الاستيكة، مش عارفة ازاي يعني. ولا في حاجات صحية اهم من كده علشان نقدر نجهز اطفال، وعلشان كده ونفهم بقى من غير تهويل ومن غير معلومات متداولة بقى على السوشيال ميديا ملهاش اي اساس من الصح، معانا النهاردة الدكتورة راندا اسماعيل خلف، استاذ مساعد طب الاطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر للأطفال بجامعة عين شمس. هنروح نستقبل ضيفتنا ونرجع تاني، ابقوا معنا.
2: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 218-866، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ومعانا الدكتورة رندا إسماعيل خلف، أستاذ مساعد طب الأطفال واستشارة الغدد الصماء والسكر للأطفال بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتورة.
2: أهلا وسهلا، أهلا بيك.
1: طبعا إحنا دخلت مدارس، بس خلينا نتكلم على موضوع المدارس ده بعدين. كلنا، أنا شخصيا بحب الطول، طول هيبة جدا وانا طويله، فدايما مركزه قوي مع الاطفال الطوال، اللي هو انا بنتي بتطول ولا لا، انا ابني بيطول ولا، واكيد ده طبيعي لاي ام واي اب.
2: طبعا طبعا احنا الطول، يعني احنا طبعا في عيادات الاطفال اكتر حاجه بنشوفها ان الاولاد، الامهات جايين باولادهم علشان يتاكدوا ان هم صحتهم سليمه وكويس. بغض النظر عن تخصص طبيب الاطفال، هو اول حاجه بيشوفها وزن وطول الطفل عامل ازاي. نيجي بقى
1: لا انت بتاثريها ليه طوليها
2: اللي هو مثلا يجي بعد كده يتحول بقى للتخصص بتاعنا اللي هو عند الغدد الصماء. فنبص عليه ونقول له طيب مثلا اكزامبل، لا ده الولد كويس، ده طوله حلو، ما عندناش مشكله. فدايما الكلمه اللي بتتقال، لا انا نفسي اشوفه اطول مني، لا انا عايز احسن فرصته في وسط زمايله، انا عايز اشوفه طويل، اصل ابن خالد ما اعرفش مين طويل. فالكلمه الاساسيه هي مقارنات طبعا الكرسة. 24 ساعه من الاهالي ومن الولاد وفي التمرين وفي المدارس، بس النت حاجه اللي كلهم عايزينها، عايزين ولادنا طول. فدي اكتر حاجه حقيقي.
1: طيب انا اعرف ازاي ان نمو طفلي طبيعي، ان طول ابني طبيعي؟ طبعاً. انا عارفه ان في مثلا ناس ممكن تكون بتطول بسرعه لكن تيجي لحد وقت وتقف. يعني في ناس مثلا يقولك احنا بعد مرحله البلوغ بالنسبه للبنت خلاص ما بتطولش تاني. المعلومه دي خاطئه تماما. طيب عن تجربة.
2: خليني أجيبها لك بطريقة مختلفة. هو زي ما بنتولد البيبي ونجيبه في أول سنة ولا سنتين من عمره، نفضل رايحين جايين على الدكتور والتطعيمات ومش عارفة إيه، وهو طبعا في الزيارات بيطمن إن طول البيبي كويس في النمو والوزن. يجوا بعد كده بقى يحصل اختفاء تام لغاية سن 10-11 سنة، بيجوا بقى طب يا جماعة إحنا دلوقتي البنت دي مثلا بلغت، الولد ده شكله هيبتدي يبلغ، يلا بقى نشوف الطول، ويبقى فعلا الوقت فات. فالنمو مهم قوي في كل مراحل حياتهم.
1: ان لازم اتابع،
2: لازم
1: من السن
2: ده، من بدري جدا، ان شاء الله مره في السنه. حضرتك متخيله ان شاء الله مره في السنه يجيبوهم علشان يطمنوا ان هم بيكبروا وان هم بياكلوا كويس.
1: حاجات معينه، تحاليل معينه، يعني طريقه معينه طبيه اتابع بيها.
2: لو هو، خليني طبعا اقولك على الحته دي، لو الطفل طلع مثلا طوله كويس بيفضل يتابع زي ما بقول لحضرتك كل سنه مره. لو طلع بقى فعلا في مشكله، ساعتها لازم نعمل تحاليل. دي في حاله ان حد عنده مشكله في الطول. طب الطفل الطبيعي ده اللي احنا اكتر جايين نتكلم عليه، هل هو محتاج حاجه يعمل تحاليل ولا لا؟ في حاجات تستدعي تحاليل وفي حاجات لا تستدعي. يعني لو مثلا طفل بيكبر حلو ووزنه حلو وبياكل كويس، ما يعملش اي تحاليل، بس نقول له ناخد مالتي فيتامينز كده، حتى مش لازم كونستنت، يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع، تسنده كده وتخلي الدنيا ماشيه كويس، وكده كده بيتابع مع دكتور الاطفال. بيبي تاني بقى بيطول عادي بس بوزنه وحش، بيكي ايتر، ما بياكلش كل الاكلات اللي موجوده، الام تقعد تجري وراه في البيت طول النهار عشان تعرف تاكله، ودول طبعا حوالينا كتير جدا، دول لازم نعمل لهم تحاليل عشان نطمن لو في حاجه ناقصه نديها لهم، بحيث الوزن يظبط والطول يمشي سليم بعد كده.
1: يعني هل لو في نقص حديد، لو في مشكله في كرات الدم، كل ده بيأثر على طول والوزن؟
2: طبعا اي حاجه متغيره في صوره الدم، الانيميا، اي حاجه، نقص فيتامين دي، نقص كالسيوم، حتى لو بيبي عنده مثلا سوء هضم، ما بيعرفش يمتص الاكل كفايه، حاجات كتير جدا. حتى تخيلي حضرتك لو حد طفل ممسك مثلا، عنده بيجيله امساك، ما بيعرفش يعمل تواليت كفايه كل يوم، ستيل برضو الطفل ده بيحتاج مننا انفستيجيشنز ونتاكد ان هو بيطول بيكبر بشكل سليم. كنت عايزه ارد على حضرتك في حته البنات اللي بيبلغوا وبيقف طولهم، عشان نستكمل الحته الطبيعيه. المفروض ان النمو والبلوغ بيمشوا مع بعض، البنت تطول بدري بدري وبعد كده تبلغ، ويبدا بعد كده الطول بتاعها معدلاته تقل. الولد لا، يبدا يبلغ ويخلص وبعد كده يحصل له طفره طول محترمه قوي. فالطول مهم ومؤشر very direct لو الدنيا مش ماشيه سليمه في الشخص ده. حضرتك متخيله قد ايه الطول مهم؟
1: طيب الـ السؤال ده بالنسبه لل للطول، انا ازاي اعرف ان طفلي بينمو نمو طبيعي؟
2: تمام، اول حاجه طبعا زي ما قلنا زيارات الدكتور الاطفال بشكل ريجولر، ما ينفعش ان انا اقول انا مش هروح ان شاء الله مره في السنه. بعد كده تاني حاجه اللي هي بقى شهيره جدا جدا، هو بيروح تمارين بشوفه وسط اصحابه عامل ازاي، هو بيروح مثلا في المدرسه شكله ايه عامل ازاي، والاهم تغيير المقاسات. يعني دايما بنسال الام هل مقاساته كل سنه بتتغير من ناحيه الجزمه اللي بيلبسها، من ناحيه التيشيرتس والبنطلونات هل بتتغير ولا مقاساته ثابته، بدل ما مثلا كل سنه لا ده انا بغير كل سنتين، او مثلا بيبقى في ناس very lucky بيغيروا مثلا مرتين في السنة، فدول طبعا عندهم نمو وشغال زي الفل. فدي حاجات مؤشرات. في حاجة بقى أخيرة، أن أنا لو عارف في الباك جراوند بتاعي أن ابني بياكل كويس فهبقى مطمنة more or less، ووزنه بيزيد والدنيا fine وصحته حلوة وبيجري وبيلعب، يبقى في الأغلب كويس. بس ده لا يمنع أن definitely هنبقى محتاجين نزور الدكتور إن شاء الله مرة واحدة في السنة.
1: ولو طفلي أقصر من 7 يوم،
2: دي بقى شغلانة بقى طويلة عريضة كده. يعني لو احنا بنتكلم على قصر قامة، احنا دايما بنحب نفنطها كده جزئين، قصر قامة نص نص ولا بجد جامد. فالنص نص بنرجع عنا تبص على العيلة، لان مش معقولة لو اب وام قصيرين هيجيبوا حد طويل، فلازم تبقى توقعاتنا وطموحاتنا واقعية الى حد ما.
1: تقول لك ده خاله طويل،
2: ده ابن عم مش طويل. عارفة مين طويل، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بس الاب والام اكتر اتنين بيأثروا جدا في الطفل. أكيد. طيب طلع بقى ايه ان الاب والام مش قصيرين والطفل قصير بجد، يعني على المنحنيات، وانا عايز احط بقى تحت المنحنيات 600 خط ان انا ما بقيمش الطفل انه قصير من غير ما اشوفه على الشارتس بتاعة النمو فينه. ممكن يبقى في النص، ممكن يبقى في الخط اللي تحت، ممكن يبقى بره المنحنى خالص، كل حاجه فيهم هتخليني اعمل ستابس.
1: في كتب للشارت دي
2: كميه وموجوده في الانترنت خلاص، كل الناس دلوقتي بقت بتفتحها وتبص عليها.
1: هل كل بلد ليها تقييمها؟
2: كل عرق ليه تقييم. يعني احنا قريبين من الفرنساويين والايطاليين في اطوالنا وفي شكلنا، لكن مثلا اطوالنا مش زي الصينيين واليابانيين، عارفين انهم اقصر مننا، مش زي الاوروبيين اللي في شمال اوروبا. فالشارتس بتاعه النمو بتختلف حسب ايه، وكمان بتختلف حسب ولاد وبنات. يعني بيبقى في نفس البلد ونفس السن وكل حاجه، بس الولد له نمو منحنيات نمو والبنت ليها منحنيات تانية.
1: طب هو السؤال، انا مثلا لو الام هي كانت مثلا طولها طبيعي طبيعي طبيعي وتولد فجأة،
2: الطفل قصدك
1: الام وهي صغيرة أوكي. وتولد فجأة طفرة في الطول،
2: طيب
1: هل بقى لو انا الـ الـ الـ الابن او البنت نفس الموضوع اقول بقى لا خلاص ده طلعالي او تطلعلي؟
2: دي مهمة جدا جدا، ودي بتتشاف اكتر في الولاد مش في البنات. وبيبقى في اكتر من 90% في family history، يعني لازم يكون حد في العيلة كده. دايما بنسأل السؤال ده، هل بابا كان كده، هل خاله كان كده، في الذكور. يعني بنسأل على الولاد اللي في العيلة، كون كانوا مثلا وسط زمايلهم في المدرسة طولهم مع يعني مش وحش وحش، وبعدين في الاخر ابتدوا يبعدوا قوي عنهم وبلغوا وطولوا ومتأخر سنتين مثلا عن السن بتاع بقية زمايلهم. وتلاقي دايما الجملة المشهورة اللي كنا بنسمعها، ده كان طوله كده في اعدادي وفجأة في ثانوي طول قوي. رغم انه مفروض الطبيعي في النمو العادي انه في اعدادي يكون بيطول، لكن ده بقى بيتأخر، وده بيبقى اسمه تأخير فيسيولوجيكال، يعني حاجة فيسيولوجية طبيعية موجودة في بعض العائلات الى الان مش معروف قوي سببها ايه. وزي ما حضرتك قلتي لو حد في العيلة، هل بقى انا اسلم كده للموضوع واقوم قايل ده انا بابايا كان كده يبقى انا اكيد كده؟ لا، الدكتور اللي بيشوف الطفل ده في الوقت ده، طبعا اللي هم يعني متخصصين في الغدد الصماء والطول وكده، بيشوفوا حاجات معينة في الكشف واشعة الايد وحاجات معينة في المنحنى. لما بنبص نظرة معينة بقدر احلف واقول ان هو من النوع ده، وما يستاهلش انه يعمل لا investigations طبية، حاجات تحاليل طبية، ولا حتى ياخد علاج. بس بنقول الاهل طولوا بالكم شوية، هيمد قدام شوية.
1: بس الموضوع محتاج فعلا دكتور ومحتاج متابعة
2: طبعا. حضرتك متخيلة الطول بالذات اهو على طول المدارس دايما بتلاقي
1: انا شايف حضرتك اتكلمتي عن الطول، بس
2: احنا
1: مفيش وزن، ما عداش عليك الوزن ده.
2: الوزن طبعا هيجي، ما لسه بقى هنتكلم على التغذية. بس الطول حضرتك متخيلة لما بيجوا يتقابلوا في المدرسة كمية الكومنتس السخيفة او البولينج اللي بيحصل، تنمر على اعلى مستوى.
1: لا بس وخاصة ان في اطفال بيبقى الفرق ما بينهم وبين بعض 10 شهور وتسع شهور جوه الكلاس.
2: ايوة دي مهمة قوي. أيوة دايما بقول حضرتك كنت معانا في العيادة اكيد ان انا اقول
1: لا لا اصلا احنا يعني انا بقابل يعني
2: انت وسط اولادي الموضوع، وزميلك مثلا في آخر السنة. ففي فرق ما بينكم. فطبعا التعليقات سخيفة، ودايما بنقعد نقول للناس يعني خلوا الولاد يبقوا مستعدين ان هم يردوا على اي حاجة زي كده، بس ده لا يمنع انه لازم تاخد الولد يكشف طبعا،
1: مقارنات وتشوف ايه الموضوع في ده. هي اي حد
2: طبعا
1: مقارنات رهيبة في كل حاجة.
2: وبمناسبة الميزان، ما هو نمرة واحد تنمر على الطول، ده ما فيش فيه اختلاف. نمرة اتنين تنمر على الوزن، خصوصا لو طفل بيعاني مثلا من اوفر ويت او عنده سمنة. الوزن بيمسكوه بقى يعني، غير طبعا ما يروح للدكتور ويشوف المشكله بتاعته ايه. فما نسيبش اولادنا يتعرضوا لحاجات زي كده. الموضوع is very simple، يروح للدكتور يكشف ياخد حاجات وبس.
1: طيب ارقام تلفوناتنا هي 21 10 66، الاس ام اس 1 99 صفحتنا على الفيسبوك 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: محتواها مصري. حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. 2-18-10-8-66 رقم التليفون، الاسم اس 91-9 صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. ومعانا الدكتورة راندا اسماعيل خلف، استاذ مساعد طب الاطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر للاطفال. طيب طبعا احنا قاعدين طول الفاصل يا جماعة بنتكلم عن الطول وبنحكي حكاوي كتيرة جدا. طيب اللي يهمنا دلوقتي، هل الطول الحالي اللي يهمنا ولا معدل الزيادة بتاعت الطفل أو زيادة الطول؟
2: أسئلتك يعني في الصميم. أول حاجة طبعا الطول في الزيارة دي أخباره إيه؟ محدش فينا هيقدر يقرأ المستقبل عامل إزاي. بس عشان كده بنقولها تعالي تاني بعد 3 شهور أو تعالي بعد 6 شهور لو إحنا قلقانين شوية. فمثلا جاء النهاردة طوله على المنحنى معقول، هل ده يقول انه قدام هيفضل كويس؟ الله اعلم. فما يجي بقى بعد المره اللي بعدها ولقينا فرق القرايتين بين الطول حلو، يبقى ده عنده حاجه اسمها معدل نمو جميل. فساعتها نقولها خلاص شكرا يا فندم، ابنك بيطول بشكل كافي، هاتيه بقى مره كل 6
1: حتى لو هو قصير.
2: لا لو هو قصير الوضع مختلف
1: وماشي بنمو عادي طبيعي.
2: دي برضو بوينت تانية، زي مثلا هو قصير زي مامته وباباه، عرفنا ان هو قصير علشان عنده قصر قامه وراسي. وجينا نشوفه بعدها بفترة، المفروض اللي عندهم قصر قامة وراسي بيطولوا بنمو كويس بالنسبة لنفسهم. فده معناه ان

0: على 2 من التوتال اللي طلع ده.
1: على 2
0: لو الولد ام زائد الاب زائد 13 على 2
1: زائد 13
0: على 2 طلع الطول كذا.
1: يعني كده معناه ان البنت والولد هيبقوا اطول من الام والاب.
0: مش شرط. بتكلمي في الاطفال العاديين الطبيعيين. بس احنا لسه كنت بقول لحضرتك
1: بس ده طبعا بعد البلوغ يعني ناقص. اقصى طول ليهم يوصلوا
0: طول نهائي اسمه طول نهائي زائد ناقص 8 يعني ممكن يبقى احنا مثلا طلع رقم 160
1: ناقص 8 او زائد 8
0: او زائد 8.

0: وحقيقي الام عملت اقصى ما في وسعها والتحاليل كلها بتقول ما فيش حاجه، لكن احنا مش عارفين نعمله ايه، ده غصب عننا بنضطر نديله فاتح للشهيه. بس الحقيقه انا دايما بقول كده لكل العيانين، اكتر ناتشرال فاتح للشهيه هو الاكل، فممكن ياكل كميه صغيره وبعد شويه اديله تاني. فعارفه اللفظ بتاع بطنه تفتح ده حقيقي، هياكل شويه بعد شويه هياكل تاني، فهيتعود ان هو بطنه بتجوع على طول ومش قادر ياكل كميه طبعا وكده. فممكن نديله كميه صغيره كذا مره في اليوم، يعني بدل ما ياخد 3 وجبات ياخد 6، ايه المشكله ياخد 5؟ هو حب ياكل ربع ساندوتش براحته، غير واحد تاني بيفتح واحد واتنين. فاهماني حضرتك؟
1: بس طيب ارقام تليفونات هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. نروح الفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: جديد

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في القطاع الوطني، خاصة مع تنامي أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرا إلى حساسية الدور الرقابي الذي تطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. خلال افتتاحي المعرض الرئيسي لمبادرة أهل المدارس بمحافظة الجيزة، أكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في المبادرات التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. في السياق نفسه، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي عبر تقنية فيديو كونفرنس أكثر من 20 معرضا آخر بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عقد اجتماعا لبحث توطين صناعة الأجهزة الطبية المتقدمة في مصر، وأكد الوزير خلال اللقاء تقديم جميع سبل الدعم اللوجستي وتلبية الاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، موجها بضرورة الانتقال السريع من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل مع ضمان نقل المعرفة التكنولوجية على مستوى المكونات المادية والبرمجيات وتأسيس مركز للبحث والتطوير فور بدء التشغيل. فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي 11 لدار الإفتاء المصرية انطلقت صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في الفعاليات نخبة من المفتين والعلماء والقيادات الدينية من مختلف دول العالم، بجانب عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والمهتمين بقضايا الأسرة والمجتمع. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 71 بعد 200 تحركت اليوم عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. اقتصاديا، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم أشاد بزيارة الرئيس الصيني لمصر، مشيرا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر بحجم استثمارات يصل إلى 8 مليارات دولار بخلاف 4 مليارات دولار في طريقها إلى مصر. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه في 8 مساء اليوم فريق سموحة في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى

في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده، وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 6 8 66، الاس ام اس 1 99 9، صفحتنا على الفيسبوك كره 90 90. ومعانا الدكتوره رندا اسماعيل خلف، استاذ مساعد طب الاطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر للاطفال. يعني احنا اتكلمنا عن النمو، عايزين نتكلم بقى عن التغذيه.
1: طبعا التغذيه مفيش اهم منها، التغذيه في كل المراحل،
0: معركة
1: حتى
0: معركة
1: معركة مستمره بين الاهالي والولاد، حتى لغايه لما
0: الطفل مش عايز ياكل والام ماشيه وراه بالمعلقه،
1: او يا اما بقى مثلا بتاكله.
0: واللي بيشيلني بقى ان في دكاتره يقول لك ما تجريش ورا ابنك بالمعلقه.
1: طب جعان،
0: طب وانا اعمل ايه؟ هو لما يجوع وبطنه تصوصو هيجي ياكل. مفيش
1: يعني بصراحه في جزء منها صح، لان هو بيتربى، بس احنا ما بنقدرش. وبعدين ممكن مثلا تبقى الام بتاكله والولد بيتخن وكل حاجه، لكن للاسف ما بياكلش حاجات مفيده، وبياكل حاجات بتخنه على الفاضي، زي اكل مثلا جانك فود واكل اللي هو الريدي ميد والحاجات دي. فالتركيز بقى طبعا على التغذيه مهمه قوي قوي قوي. فلو عايزين ان العيال تطول كويس وما يحصل لهاش سمنه او اوفر ويت، هم لازم نركز في الاكل اللي بياكلوه. فاجي على بالليل كده اراجع مع نفسي، اكلت الولاد ايه؟ فطروا ايه؟ اتغدوا ايه؟ اتعشوا ايه؟ المفروض يبقى اكل كل يوم بيض او فول، يبقى اكل كل يوم من كوبايه لكوبايتين لبن، ممكن واحده لبن واحده زبادي فاين، ويبقى اكل كل يوم.
0: ما بيشربوش لبن خالص،
1: لازم هيضطروا ياخدوا فيتامينز من بره، هيضطر ادي ريبليسمنت زي كالسيوم وفيتامين دي وكده لو هما ما بياخدوش لبن. ويبقى بياخدوا قطعه البروتين مثلا سواء فراخ او سمك او لحمه، قد اقول علشان يبقى الموضوع سهل، اقول لها قد 3 ارباع او كف ايد ابنك. يعني كل ما يبقى بيبي صغنن كل ما الحته تبقى صغيره وتفضل تكبر تكبر معاه.
0: هل كل طفل اكله قليل يبقى عنده مشكله؟
1: اي طفل اكله قليل طبعا هيبقى عنده مشكله. بس لو مثلا واحد بياكل وعلى قد جسمه وجسمه بيستجيب حلو وبيزيد وبيطول وبيعمل، يبقى تمام. عارفه زي نفس مبدا، انا مثلا ابني بيقعد في الرضاعه تلت ساعه وابني التاني بيقعد 5 دقايق، والاتنين بيكبروا، يبقى ده خد كفايته وده خد كفايته. بس المهم تبقى العناصر المختلفه اللي لازم تكون موجوده كلها تبقى موجوده، وتزود عليهم بقى طبعا الخضار والفاكهه.
0: طب امتى يكون الطفل فعلا اكله مش كفايه وبدا ياثر على النمو؟
1: لو الطفل بقى مثلا زي ما قلنا ما بياكلش الحاجات المختلفه دي، وتاخد بالها انه ما يعني مش عايش حياته بشكل صحي سليم، نشاطه قليل، شكله دبلان، ما مش بيعرف يلعب مثلا في وسط اصحابه كويس، عنده مثلا امساك، ودي من اكتر الحاجات اللي بنلاحظها لو هو ما بياكلش كفايه.
0: يعني الامساك ده أزمة
1: طبعا، لان هو لما بياكل بطنه بتشتغل فبيعمل تويلت، فلو حد ما بياكلش كفايه فهتلاقي على طول عنده امساك، ودي من اشهر الحاجات اللي تعمل امساك، ان اكلته مش كفايه. غير بقى بيروح التمارين بيتعب بسرعه، مش عارف يلعب، نايم طول اليوم، فدي مؤشرات هي بتشوفها بتقول لها ان في الغالب تغذيه الولد مش كويسه.
0: طيب البروتين، اللبن، الخضار، الفاكهه، مين فيهم اهم؟
1: كلهم اهم حاجه.
0: اسفه
1: لا مؤاخذه، اهم حاجه فيهم هتبقى طبعا البروتينز، لان البروتين هيبني العظم والعضلات وبالتالي الطول. لكن الحاجات التانية بقى الخضار والفاكهة والحاجات دي تخلي الوش شكله أحلى، تخلي الشعر يطول، تخلي البيبي شكله يعني عنده نضارة، وطبعا هتأثر على الطول والنمو والوزن والكلام ده كله. لكن البروتين
0: يعني اللبن مهم
1: جدا جدا، اللبن كوبايتين لبن ديلي.
0: يا دكتور احنا بنقولك اللبن مهم، تقولي لي كوبايتين لبن ديلي؟
1: كوبايتين كل يوم، شوفي بقى 2 كل يوم.
0: طب لو الطفل بيكره اللبن
1: هيضطر بقى ياخد
0: البيض؟
1: لا البيض بقى انا يعني بكلي 100 شكل، حتى بانكيكس، حتى كريب، يعني ليه 100 شكل، مافن، كيكه، يعني في 100 شكل، فالبيض لازم يكون موجود.
0: طيب هسالك سؤال تاني، اكيد انت كأم يعني حاسه بيه، الحلويات والشيبسي والوجبات السريعه،
1: احنا بنضعف طبعا قدام ولادنا. يعني لو هسمح بصراحه، اولا طبعا مره او مرتين في الاسبوع ماكسيمم، ومش شيبسي. يعني اللي هنسمح بيه احنا بنتكلم في حاجات سويتس، ممكن كيكة، تورتة، شوكلت، يعني تخيل لدرجة ايه ممكن نسمح بيهم. لكن الحاجات اللي هي مصنعة من توابل
0: بالنسبة
1: للحاجات مش حقيقية، بالنسبة للكانديز
0: ولا اي حاجة بتاع الصور
1: مش معانا. لا لا الصور اسمه ايه، ساور مش فاكره اسمه ايه اللي بيجيبوه، مش فاكره يعني. لا طبعا كل الحاجات دي مش هيلثي خالص. لكن الحاجات الشوكولاته، الكيكه، الحاجات اللي هي كده معموله من اصل اكل بجد ما عنديش مشكله.
0: طب ايه رايك في الامهات اللي تقول لك المهم ابني يفتح بقه؟ مهم ان هو ياكل ياكل اي حاجه مش مشكله.
1: ده اللي قلناه. عارفه انا ممكن اوافق امتى؟ لو طفل بيكي ايتر وعايزه ابدا اخلي بطنه تستوعب اكل، ممكن نفوت شويه شويه ونستبدل ونعمل اتفاقات ونعمل مكافئات ونعمل زي اسمه ايه ديل مع الولد ممكن.
0: طيب خلينا نتكلم شويه عن بقى لو احنا يعني طفل بيكي ولجأنا بقى للفيتامينز بقى والصيدليات والسوشيال ميديا والحاجات اللي بتبقى منتشرة دي، يعني هل عندنا فيتامينز للنمو، فيتامين للمناعة، فيتامين للشهية، فيتامين للتركيز؟
1: طبعا أولا الفيتامينز ما فيش حاجة اسمها واحد في كل حاجة،
0: يعني مالتي فيتامين دي اسطوره.
1: مالتي فيتامين لا حلو على قده، يعني عارفه انا بدي مالتي فيتامين لطفل بيكي ايتر تحاليله كلها زي الفل ما عندوش حاجه ناقصه ماشي الدنيا اوكي، وطبعا الدكتور بيشوف ايه انهي اللي حلو وتركيزاته عامله ازاي ومناسب ومعمول ما فيهوش سكر كتير ما فيهوش الوان مصنعه كتير، فيختار ليكي النوع المناسب يبقى ده فاين. لكن بقى في حاله ان حد عنده نقص فيتامين دي، المالتي فيتامين مش هيديله الكافي اللي هو محتاجه، حد عنده نقص حديد المالتي فيتامين مش هيديله، فساعتها ممكن ياخد المالتي فيتامين بلس الحاجه اللي ناقصه بكميات تعالج البروبلم اللي عنده.
0: طب الطفل الطبيعي ممكن ياخد فيتامينز؟
1: المفروض لو
0: او ياخد مكمل غذائي؟
1: لا المفروض لو هو بياكل كويس هو مش محتاج، بس احنا عشان عارفين ان عيالنا واكلنا اللي بنديه لهم ما فيهوش كامل الحاجات اللي هم محتاجينها فبنضطر ندي حاجات من بره. بس انا دايما بقول اما ندي بناء على تحاليل. يعني
0: هل العبره في اكل الطفل البورشن، يعني البورشن بتاع الاكل ولا
1: النوعيه،
0: يعني كميه الاكل اللي داخله معدته ولا الاختلاف ولا ايه اللي داخل؟ لان مثلا في اماكن زي حضانات مثلا يقولك الطفل اكل، تيجي تشوفي كميه الاكل اللي هو قد كف ايد الطفل، هتهزروا يا جماعه هو ده اكل؟
1: على فكره يقولك
0: ده كفايه.
1: دي مهمه جدا، لان مثلا الامهات يقولوا انا باخده من الحضانه بيبقى اتغدى. لا ما تعتمديش على ده بس، اتغدى اكل اكله اعتبريها كانها نص اكله، طبعا البورشنز بقى قليله قوي. وبعدين قصه بقى الاكل
0: ممكن يعمل زياده، بس انا اقصد ان مش اكل
1: لا مش كفايه طبعا. وبعدين احنا مثلا الاكل نوعه ولا كميته الاثنين، يعني ممكن يكون بيحب جدا ياكل مثلا لحمه وفراخ بس بياكل حته قد كده، هو لا النوعيه هايله لكن الكميه قليله، والعكس
0: في اطفال ما يحبوش ياكل لحوم ولا فراخ خالص.
1: ممكن نعملها بنيت شكل، نفرمها نعملها في وسط الاكل، هنلاقي 100 طريقة على قد ما ربنا يقدرنا، بس نفضل مركزين، التركيز في الآخر بيجيب نتيجة.
0: طيب هل ممكن أي أم هي اللي تختاري الفيتامينز والكمية أو الجرعة اللي تديها ولا لازم تحت إشراف طبيب؟
1: طبعا لازم تحت إشراف طبيب، ما فيش حاجة اسمها أنا رحت الصيدلية لقيت العلبة شكلها من برة عليها دباديب وملونة وحلوة وابني مسك فيها فديتها له، مش هتضره، بس هو نفترض ان هو فعلا محتاج يعمل تحاليل وياخد الحاجة اللي تفيده، فأضيع وقت ووقتي ووقت الطفل ليه؟
0: طيب هل كل ما ادي فيتامينز اكتر او بكمية اكبر ده هستفاد بيها اكتر ولا مفهوم خاطئ؟
1: لا طبعا الفيتامينز من بره حتى مكتوب عليها ماكسيمم، من مثلا الجاميز اللي بيحبوها اللي بالبونبوني from 1 to 2 يعني 2 في اليوم، مش عارفة اللي بالملي 5-10 ملي، فهي ليها كمية محدودة،
0: يعملهاش طريقة عشوائية؟ مش
1: لا لا طبعا العشوائيه اللي مكتوب على العلبه، لكن لو هو عنده حاجه ناقصه طبعا الجرعات بتختلف خالص.
0: طب يعني في منتجات دلوقتي موجوده في السوق المصري يعني بتقول لك ايه زود طول ابنك، افتح شهيته، قوي مناعته في اسبوعين، ده حقيقي؟
1: استنيه منك السؤال ده.
0: لا والله
1: كان في حاجات كتيره جدا طالعه دلوقتي بالذات الفيتامينز اللي جواها ماده الال ارجينين، عليها كلام كتير قوي قوي، وان هي بتحسن كفاءه هرمون النمو. يس بتحسن الكفاءة، يس بتساعدنا انها تخلي النمو يبقى احسن وافراز هرمون النمو يبقى افضل شوية، بس هي مش ساحر خالص، التغذية نمبر ون. ولو الطفل فعلا عنده مثلا مثال هرمون النمو قليل، مش الدواء ده اللي هيخليه يتحول من واحد لواحد تاني، لا هو هيبقى محتاج مساعدة خارجية من بره. فما ننسقش ورا السوشيال ميديا، لازم نروح للدكتور عشان نعرف ايه اللي ناقصه ونديهوله.
0: طيب النوم، واحنا طبعا داخلين على المدارس، وطبعا اكيد النوم كله
1: ده انا مبسوطه جدا
0: جدا اقسم بالله
1: ان في الصيف
0: الابهات بقى زعلانين قوي عشان هيوصلوا العيال. يعني الابهات هم اكتر ناس والعيال زعلانين من المدرسه. لكن بصراحه الامهات فرحان. لا هو على فكره مش قد قصه ان انت عايزين تخلصي من الطفل الا النظام.
1: عايزين نظام.
0: انت عايزه نظام ترجع.
1: لا النوم هم كمان السؤال بقى اللي بيسال. طبعا كلنا عارفين ان النوم بدري مهم علشان افراز هرمون النمو ولازم النوم يبقى من اول الساعه 9 لغايه يعني حتى متخيله
0: دي لان في اطفال مثلا بتخلص تمارينها 10
1: طبعا. لا. ده حرام. ده عذاب للطفل وده فيسيولوجيا مش صح. كل مرحلة في حياتنا ليها متطلبات. فمتطلبات الطفل الصغير اللي بيكبر ان هو ينام وياخد عدد كفاية ساعات كفاية من
0: اللي
1: النوم.
0: هو كام
1: هقولك على الحتة دي لانه بيجي يقول مثلا يقولوا ايه طب ما هو نام مثلا من الساعة 12 وصحي الساعة 8 طب ما خد 8-9 ساعات بتوعه. لا وقت النوم وعدد الساعات الاثنين. عدد الساعات تقريبا في الخمس ست سنين
0: يعني معاد النوم نفسه مهم.
1: معاد النوم طبعا في خمس ست سنين الاولانيين لا هو محتاج ينام من 9-10 ساعات في اليوم. بعد كده بتقل تدريجيا.
0: الطفل حسب سنه محتاج كم ساعه في اليوم
1: يعني نمشيها كده بشكل يعني راندوم رف كده يبقى 9 ساعات ما بين 8-9 ساعات المينيمم. هي دي الحقيقه.
0: 8-9 ساعات مش عارفه ازاي يعني. طب النوم ليه علاقه بالنمو؟
1: ليه علاقه رهيبه. زي ما بقول لحضرتك هو كل ما بينام عدد ساعات كفايه وكل ما بينام في الجزء الاولاني من الليل اللي هو الطبيعي اللي هو من اول الساعه 9 يا رب يعني لو عارف كل ما نتيجه الطول ومعدل النمو اللي كنا بنتكلم عنه بيبقى افضل طبعا.
0: طب احنا خلاص داخلين على مدارس. هل في طريقه عمليه وطبيه الام تعملها علشان تبدا تظبط نوم ابنها او بنتها
1: من دلوقتي من الصيف؟ تحاول بقى تبدر شويه شويه. مش هتيجي مثلا هو بينام الساعه 3 الصبح النهارده يلا حبيبي ننام الساعه 9 عمرها ما هتحصل. لكن لما تيجي من قبلها باسبوعين ثلاثه كل يوم تبدر ساعه هيبقى كويس. نمره 2 انه بقيه اليوم نفسه وهو صاحي نهده بقى تمرينات وخروج ومش عارفه ايه بحيث لما يجي وقت النوم ينام. نضلم البيت ونقلل الصوت وناكل وجبه خفيفه قبل النوم فالنوم بتاعته الكواليتي اوف النوم يبقى افضل وهكذا لغايه بقى ما المدرسه تدخل.
0: طيب يعني ايه يا جماعه؟ بصوا انا وصلت لدكتوره رندا عشان هي عامله حاجه كده على النت حطت ايه قنبله يعني عملت قنبله كده على النت فهي ما شاء الله وصلت لريتش عالي. بس خلونا نطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع دكتوره رندا ونسال بقى على القصه دي عشان احنا هنخش في ايه في جدال وسجال. ابقوا معانا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: سن طبيعي وله تطور طبيعي لازم يحصل في الولاد وفي البنات وياخد مدة معينة. ليه؟ لأن البلوغ عامة ماشي مع الطول مع بعض. لو واحد فيهم سبق التاني بيحصل لخبطة. مثلا زي بنت عمرها 6 سنين، هل المفروض تبقى بلغت في الوقت ده؟ أكيد لأ. لكن
1: لا،
0: ممكن نلاقي مثلا
1: في 6 سنين
0: في سنة، يعني من الأمراض اللي ممكن تحصل، اللي ممكن في سنة، في سنتين، في شهور حتى، بتبقى أمراض معينة بتؤدي للبلوغ المبكر. فعشان كده بنقول نرجع للطبيعي. هل الطبيعي يبقى فيه تغييرات بلوغية في الولد أو البنت قبل سن معين؟ نو. إيه السن ده؟ 8 سنين في البنات، 9 سنين في الولاد. ظهور أي علامة توحي إن في بداية بلوغ أو مراحل البلوغ متطورة في السن قبل 8 في البنات وقبل 9 في الولاد، لازم
1: إيه
0: تروح
1: هي
0: للدكتور.
1: إيه هي مراحل البلوغ؟
0: المراحل بقى البلوغ
1: للبنات وللولاد؟
0: في الاتنين ثابتة، 1 2 3 4 5. واحد مفيش حاجة خالص، في البنت حاجات وفي الولد حاجات. وطبعا في البنت ظهور البراست، يبدأ البراست يكبر واحدة واحدة لحد ما تعدي الخمس مراحل وبعد كده الدورة تنزل. الولد الموضوع مختلف، يبقى الأعضاء التناسلية الخارجية الأول صغيرة خالص زي الطفل، وبعد كده تبدأ تكبر سنة سنة لحد لما يوصل للنهاية بتاعة البلوغ والصوت يخشن والشنب والدقن والحاجات اللي بيستنوها دي. طيب المفروض الحاجات دي طبيعيا امتى؟ مقبولة تبدأ تظهر، تبدأ، ما بقولش تكتمل، يعني ما فيش دورة عند 8 سنين، لأ، تبدأ تظهر عند 8 سنين في البنات ويبدأ شوية حاجات عند 9 سنين في الولاد. اللي أنا اتكلمت فيه بقى إن ممكن قبل سن 8 وقبل 9، وبنشوفه للأسف في العيادات، وراجع لأسباب كتيرة منها على فكرة، عشان كان حد بيسألني، منها حاجات ممكن تبقى لها علاقة بالأكل، يعني بناكل أكل مش صحي، بناكل جانك فود كتير، بناكل حاجات فيها معلبات، بناكل شيبسي، بناكل حاجات. تيجي بنت عند 6 سنين 7 سنين تبدأ تلاقي علامات ابتدت تظهر، علامات زي مثلا البراست زي ما قلنا، زي ظهور الشعر في الأماكن بتاعت البلوغ وهكذا. فده معناه أن في حاجة صح مش صح لازم تتظبط. حقن بقى تعطيل البلوغ أو تأخير البلوغ، هي دي بقى اللي فجرت القنبلة الأخيرة. أول ما حد من الأهالي يلاقي إن في حاجة شكلها غريب عن الميعاد الطبيعي بتاعها، على طول زي ما اتفقنا تروح لدكتور. مش الأطفال العادي، لازم تروح للغدد الصماء.
1: طب هو السؤال، معلش، حقن أنا ليه ألعب في الهرمونات؟
0: خليني
1: وبعدين هو أنا ليه أضمن؟ ما يمكن الموضوع يقلب معاه عكسي.
0: هرد عليكي في كل الاسئله
1: بتاعتك. واحنا بقى في دول، يعني استغفر الله العظيم يا رب، حدث ولا حرج يعني.
0: هرد عليكي في كل الحاجات دي كلها. جت ايه مثلا عند الدكتور، والدكتور اللي متخصص زي ما اتفقنا كشف وعمل اشعه العظم وشاف طول الطفل ولقى الطول طويل ولقى علامات البلوغ موجوده. احنا عارفين طبعا ان اي حد بيبدا يبلغ بيبدا يطول، فتخيلي ان بنتك عمرها مثلا 5 سنين وابتدت تطول عن العادي، والدكتور شافها على المنحنيات لقاها طويله، ولقى مثلا عندها علامات واضحه زي عندها بريست في المرحله الثانيه او الثالثه، وعمل عمر العظم، طلع عمر العظم سابق سنها كمان بشويه، هنقف نتفرج عليها؟ اكيد لا.
1: كل ده عند حضرتك،
0: كل ده عند غدد الصماء، وجينا عملنا فحوصات طلع بالفعل بلوغ مبكر، هنقف بقى نتفرج ولا هنقعد نقول ليه يا جماعه نلعب في هرموناتها؟ اذا كانت هرموناتها مش مظبوطه هسيبها واتفرج عليها؟ مثال مثلا بسيط،
1: انا ايش ضمني الحقنه دي هتنفع ولا لا؟
0: وانا بقى هو ده دور الطبيب اللي مختص، ان هو في الفولو اب يضمن ان كل حاجه ماشيه سليم. وبعدين احنا في كل حاجه في حياتنا، حتى لو خدنا دواء الحساسيه، خدنا دواء للصداع، اي حاجه بناخدها من بره وارد تعمل سايد افكتس. اشمعنى دول احنا بنوافق عليهم والحاجات التانية لا؟ طبعا الهرمونات كلمه بتخض الشعب كله، وانا مدركه ومتفهمه، لكن كل حاجه لها ضروره. فلو هي طلع عندها 1 2 3 اللي قلنا عليهم واحنا ابتدينا نبقى خايفين، طب احنا بنخاف ليه من البلوغ مثلا؟
1: عشان بيأثر الطول،
0: بيأثر على الطول، تبقى البنت طويلة جدا وسط زمايلها وهي مثلا عندها 6 سنين و5 سنين، وتيجي تقف بقى عند الطول ان هي ما جات الدورة بدري، بقى تقف تلاقيها طولها 130. حضرتك متخيلة وسط المجتمع هي هتعيش ازاي؟ ومش بس كده، كمان ده هشاشة العظام اللي هي بتيجي مع السن الكبير تلاقيها جالها في الثلاثينات في العشرينات، لانها كبرت بدري. ففي مترتبات كتيرة قوي احنا ما بنبقاش عايزين نشوفها في الوقت ده. غير بقى الاهم من كل اللي انا بقوله ده، لازم نعرف السبب. ما ممكن يطلع البلوغ المبكر ده نتيجة مشكلة كبيرة، مش عايزة اخد الناس، بس نتيجة مشكلة في مرض معين محتاج تدخل مننا.
1: طيب حضرتك قلتي محتاج تدخل مننا، انا كأم او كواحدة مستمعة، تدخل ماشي، لكن اول ما تقولي لي لا انا حدي حقن، لا انا
0: عشان كده انا بقول لحضرتك
1: ليه اعمل كده؟ يعني ايه، هل في اجراء معين غير اجراء الحقن اعمله؟ اظبط هرموناتها، اعدل هرموناتها؟
0: قلتي اظبط هرموناتها، هتظبطيها ازاي بدون الحقنه؟ هي الحقنه دورها ايه؟ ان هي تعمل زي ستوب

0: بوز كده بسيط.
1: وانا مش ضامن ان الستوب ده يفضل، ما يمكن يفضل الستوب بوز على طول يعني.
0: لا طبعا لا لا لا، اولا هي طبعا الحاجات دي كلها معموله على دراسات عالميه بقالها سنين، يعني الحوار ده بقالنا بنتكلم فيه،
1: مش لسه ظاهر دلوقتي.
0: لا عشان الكلام عليها ابتدى يطلع، لان عندنا وفي البلاد العربيه وفي البلاد الاجنبيه معدلات البلوغ في البنات بدرت قوي، بالذات في البنات.
1: ده بيبقى رجع لإيه بقى؟
0: قلنا الأكل ممكن مش كلهم عيانين بالمناسبة، يعني كتير جدا بيجوا عندنا في العيادة بنقولهم لا زبطي الأكل وعملنا التحاليل وعملنا وعملنا وعملنا، كلهم طلعوا كويسين، روحي على الحاجات اللي أنا هكتبها لك كلها حاجات مكملات غذائية ونصايح
1: للأكل قبل الحقن، قبل ما نوصل لمرحلة
0: ممكن ما يكونش محتاجة الحقن أصلا. يعني برضو علشان ما نخوفش الناس اللي بيحتاجوا الحقن مش عدد مهول.
1: سؤال، هل أصلا أنا ممكن أشوف ولادي واطمن عليهم قبل اصلا ما يوصلوا للقصه دي؟
0: نرجع بقى تاني ان زياره الطبيب مهمه مره في السنه، بيفتح الولد يفليه والبنت من فوق لتحت، ولازم زياره الطبيب يبقى فيها كمان بيقلع البيبي خالص وهو صغنن، يكشف عليه من فوق لتحت تماما عشان يتاكد ان كل حاجه ماشيه سليمه، واي حاجه شكلها غريب يلا حولك على الغدد الصماء نطمن ان الدنيا تمام.
1: بس هل كل بلوغ مبكر معناه مشكلة كبيرة؟
0: في حاجة اسمها بلوغ مبكر اللي هو بجد بقى مراحل البلوغ سريعة سريعة وعمالة تعمل تعمل قبل 8 زي ما قلنا وقبل 9 في الولاد، في الأغلب لازم هيحتاجوا حاجة في الأغلب. لكن في حاجة اسمها بلوغ بدري. يعني ايه بدري؟ جات مثلا عند 9 سنين أو 10 سنين الدورة جات، ده اسمه بلوغ في الميعاد الطبيعي لكن بدري. فبنبقى ساعتها نقول الأم تعالي نبص على الطفل.
1: 9-10 ده بدري قوي.
0: بدري.
1: هو الطبيعي ايه؟ الطبيعي
0: الطبيعي
1: المعدل الطبيعي ايه للبنت والولد؟
0: من بدايه ظهور، لو هنتكلم على البنت من بدايه ظهور البرست لحد نزول الدوره بنتكلم في فرق سنتين. ففي ناس ممكن تخلص السنتين دول في 6 شهور، ممكن تخلص السنتين دول في سنه. فعشان كده متابعه مراحل البلوغ مع الدكتور اول ما تظهر حتى لو ظهرت في السن الطبيعي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ عشان نحافظ على الطول النهائي بتاع اطفالنا.
1: طيب لو الطفل وصل لسن معين ومفيش اي علامه من علامات البلوغ، هل دي برضو مشكله ولا
0: طبعا
1: ولا
0: ده اسمه تاخير البلوغ او ان هو البلوغ متاخر خالص؟ فده برضو سنه ايه؟ احنا عندنا الاعمار مهمه قوي زي محطات كده في حياتنا. بنات بعد 13 سنه ما ظهرش حاجه لازم تروح تكشف، الولاد بعد 14 سنه ما ظهرش حاجه لازم يروح يكشف. واغلب الاوقات الحمد لله يعني من فضل ربنا ان هم على ما بييجوا مثلا عند 13 او عند 14 بتبقى ظهرت بعض الحاجات، بس ممكن تبقى الام ما خدتش بالها او الولد مكسوف يخليها تكشف. فلما بتيجي تكشف وتهتم بالموضوع بنطمنها والدنيا بتمشي الحمد لله.
1: طب هل دلوقتي لو الولد بلغ او البنت بلغت بدري، هل في حاجة معينة أو بيبقى محتاج علاج معين؟
0: طبعا لو احنا بقى بنقيم الوضع، لو الموضوع بسيط ونقدر ان احنا نعديه بدون حاجة طبعا على حسب معايير معينة الموضوع بيمشتلع، الموضوع سريع قوي وجاي سن بدري زي ما قلت لحضرتك، عمر العظم متطور جدا، الطول اللي هتقف عليه قليل قوي لان احنا بنحسبه برضو ليه معادلة معينة، لا لازم نتدخل. وساعتها التدخل بيكون نمرة واحد اعرف التشخيص، نمرة اتنين اخر البلوغ. بالمناسبة على فكرة احنا ممكن مش بس كمان نأخر البلوغ، احنا ممكن نضطر ندي هرمون النمو مع العلاج عشان نضمن ان الطول النهائي يبقى مناسب للطفل او الطفلة دي. ايه رأيك بقى في القنبلة الزيادة دي؟
1: يعني مقلقة.
0: حقيقي لا حقيقي انا
1: ايه يعني اصعب الحالات اللي جات لك؟ هل في حالات بالفعل جات لك في العيادة كده؟
0: ولسه كان في حاجة الاسبوع اللي فات لطفلة عمرها 6 شهور، مش عايزه اقول لك انها 6 شهور بالظبط 7 شهور وجالها الدوره.
1: نعم.
0: والام كانت متخيله انها متعوره او عندها التهاب او طلع ان البنت طبعا بفحص وبحاجات كتير ومش عارفه ايه بلوغ مبكر بسبب مشكله في المخ. فعشان كده انا بقول انه ما ينفعش مش كومن خالص، لكن دي من حضرتك بتساليني اصعب الحاجات. طبعا كانت قنبله ان انا اقول الام حاجه زي كده في السن ده، بس هي تقبلت وتفهمت. وواحده زي دي ما ينفعش بقى تتناقش وتقولي ما لعبش في هرموناتها، هو اصلا ليه عندها هرمونات في الوقت ده؟ وده اللي انا بحاول اقول. وزي ما قلت لحضرتك اي دواء بناخده من بره وارد يعمل لنا سايد افكتس. ونمره تانية حاجه كمان لما كنت بتكلم مع حضرتك بره، انه مثلا لما نيجي نشيل اللوز واللحميه للطفل، طب ما دي حاجه ربنا خلقني بيها، ليه ادخل انا بايدي اشيلها؟ ما ليه شلتها؟ لان انا محتاج اشيلها، فدواعي طبيه. فالدواعي الطبيه هنا والضروره بتحتم القرار اللي الدكتور بياخده، بس بشرط ان انا لما اروح للدكتور يبقى ده شغله وده تخصصه.
1: انا هسأل حضرتك السؤال بطريقة مختلفة. امتى يعني لو الابن لو الولد او البنت عندهم بلوغ مبكر امتى اقول ده طبيعي؟ وهل ده راجع لعوامل وراثية؟
0: تمام. اي حاجة في السن زي ما قلنا ظهرت بدري عن 8 وعن 9 هي مش طبيعية. ظهر بعد 8 او بعد 9 في
1: الغالب ده سن طبيعي. انا شايف 8 و9 دي كارثة برضو.
0: ايوه، ما عشان كده بقى انا بقولك اني مرحلة. في واحد عند 8 و9 في المرحلة التانية اسمه ابتدى، لكن واحد مثلا عند 8 و9 في المرحلة الخامسة لا، ده عنده مشكلة فعلا حقيقية. فمراحل البلوغ تطورها مش ازاي وبدأت عند سن ايه.
1: امتى تابع الولد والبنت واروح لدكتور قبل اصلا بقى
0: كده كده احنا متفقين وارجوكم لازم لو نعم كل سنة لازم يروح كل سنة، ولو في خلال السنة هو حاجة غريبة تجيبه.
1: هل ده الوضع بقى مختلف الآونة الأخيرة؟
0: احنا بقى عندنا awareness والناس بقت فاهمة والسوشيال ميديا ليها دور طبعا. فلو الدنيا تطورت وقدرنا ان احنا نشخص حاجات بدري، قدرنا ان احنا نمنع، why not؟ ليه نتأخر؟
1: طب امتى اقول ان الولد او البنت البلوغ متأخر بس طبيعي؟
0: لو
1: عوامل وراثية برضو.
0: أيوة، لو العيلة بالزبط
1: عندها
0: كده العيلة دي. عندهم الهيستري دي، بس بشرط انهم لما يوصلوا 13 في البنات و14 في الولاد يبقى في بعض العلامات اللي ظهرت، مش يبقى ميح تماما. ممكن مثلا يبقى ميح تماما مفيش اي حاجة خالص موجودة، بس اما عملت لهم الاختبارات
1: بس مش مغني تأخر
0: ما هو انا هكمل لحضرتك. لو عملت الاختبارات اللي تطمني على مستوى الهرمونات في الدم وطلع طبيعي، يبقى هقولها اصبري هنستنى شوية، بس المتابعة مهمة. فالمتابعة هتبقى بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، عشان نشوف فرق.
1: طيب في كده فترة برضو قريب اتقال وكانت برضو يعني نازلة تريند قوي وخوفت ناس كتير، لان لعبة الجمباز بقت لعبة منتشرة قوي اي نعم هي مضيعة للوقت، بس يعني على الاقل الولاد بيزبطوا جسمهم سواء ولد او بنت. قالك الجيمناستيك بيأخر البلوغ. طبعا كل الابهات مش امهات اللي هم اصلا الحق عايزين يقعدوا ولادهم جنبهم.
0: اي رياضة عامة او اي حاجة احنا بنعملها لولادنا عكس الطبيعي طبعا هيبقى ليها تأثير. يعني انا بلعبه مثلا رياضة جامدة زي الجمباز بتمرنه 5-6 ايام في الاسبوع، تمرين 4 ساعات، تأثر على نومهم وتأثر على اكلهم وتخلي صحتهم مش كويسة، طبعا هتخلي كل حاجة في الجسم تتأخر. واحنا دايما في الجسم بتاعنا الجسم بيتعامل مع البلوغ على انه حاجة رفاهية. يعني لو انا جسمي تعبان والكالسيوم بتاعي قليل وفيتامين د قليل وما باكلش حلو هبلغ ليه؟ هو احنا عندنا وقت، فاهمه حضرتك الفكره؟ لكن انا لو انا جسمي كويس وصحي وبروتيناتي كويسه وعضلاتي تمام الدنيا هتمشي معايا سليم، بدليل ان الطفل اللي عنده سوء في التغذيه بيبقى عنده تاخير في البلوغ. فهكذا الرياضه، لو انا بقى عندي سوء استخدام الوقت في الرياضه بشكل عنيف بحيث انها ما بقاش بياكل، ما بقاش بينام بدري، بقت صحته مش كويسه، مسحول ليل نهار في التمرين بشكل مش طبيعي، طبعا هتاثر على البلوغ. لكن مش الجمباز كجمباز لوحده اللي بيعمل كده، لا، اي رياضه
1: عنيفه اوفر
0: وعدد ساعاتها كتير وما بنغذيش الاولاد كويس، ساعتها ممكن يحصل كده.
1: طيب انا والله مش عايزه اني الحلقه ولا عايزه اتخطى موضوع البلوغ ده، بس خليني اسالك دكتوره رندا، يعني 3 حاجات كده تنصحي بيها الأمهات والأبهات.
0: 3 حاجات. أول حاجة يحتفظوا بأهمية زيارة الدكتور سواء الأطفال العام أو الدكتور الغدد زي ما يحبوا، بس لازم يطمنوا على صحة ولادهم ونموهم كل سنة.
1: نروح للدكتور في أثناء التعب.
0: احنا يعني اثناء التعب بالمره هيكشف عليهم، فهتبقى برضو بفايده. نمره 2 النوم بدري وعدم ان احنا نستغنى او نستهون بموضوع النوم. نمره 3 التغذيه. وبصراحه حتى لو طفل عنده مثلا نقص هرمون، عنده مشكله في البلوغ، عنده اي حاجه، ما بيتغذاش كويس عمره ما هيعيش حياه صحيه.
1: انت قصدي حضرتك ان المتابعه المستمره عند دكتور مختص بامر النمو اللي هو دكتور غدد صماء ده بيأثر علينا اي مشاكل فيما بعد؟
0: طبعا بيحمينا بقى، بيخلينا ما نقعدش نقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتني رحت بدري، يا ريتني سمعت الكلام وكشفت. كل ده طبعا احنا في غنى عنه. والتغذية
1: التغذية التغذية ثم التغذية. أول ما بتقولي التغذية كده بتحسي في ضربتي قنبلة في وشي. دكتورة راندا اسماعيل خلف أستاذ مساعد طب الأطفال واستشاري الغدد الصماء والسكر للأطفال، كل الشكر لحضرتك. والله مش عايز أنهي الحلقة بس كفاية لحد كده قوي. الحلقة خلاص بتاعها هيخلص إن شاء الله، يعني يبقى في حلقة تانية بإذن الله. شكرا لحضرتك جدا.
0: شكرا جدا.
1: ونورتينا في راديو 90 وبرنامج حالة جديدة.
0: ثانك يو. ميرسي ميرسي
1: لكل مستمع راديو 90. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في حالة جديدة. أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله من الساعة 12 إلى الآن. باي باي. وحسبكم دلوقتي مع الدقيقة الأولى مع زميلتي سمر إبراهيم، وبعدها حال بلدنا مع زميلي أحمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم أنتونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، معربا عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاء أيضا سلم الرئيس السيسي إلى الجانب الإيطالي خطابا موجها لرئيسة الوزراء الإيطالية يتضمن تهنئة حكومتها على كونها الأطول عمرا في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، داعيا رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بتطورات القضايا الإقليمية والدولية، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى رؤية السيد الرئيس بشأن سبل احتواء التطور التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الإيرانية وجهود مصر الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتواء تداعياته على أمن واستقرار المنطقة. في السياق نفسه أكد الرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسية وقضية أمن قومية، مشددا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث أي ضرر. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أشاد بالنتائج المثمرة التي تحققت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر والتي تكتسب أهمية بالغة في مسيرة تطور العلاقات المصرية الصينية لا سيما حيال القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى الوثائق المهمة التي تم توقيعها بين بعض الجهات المصرية ونظيرتها الصينية. تصريحات مدبولي جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد رئيس الوزراء أن افتتاح معارض أهل المدارس يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمبادرات التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية. وزارة الخارجية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية. هذا ويتابع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بصورة مباشرة تطورات الموقف موجها بمواصلة التحرك المكثف على جميع المسارات وبذل جميع الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم. اقتصاديا نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني الدكتور مصطفى إبراهيم أشاد بزيارة الرئيس الصيني لمصر مشيرا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر بحجم استثمارات يصل لثمانية مليارات دولار بخلاف أربعة مليارات دولار في طريقها لمصر. ورياضيا الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اي اسبورت الجيبوتي غدا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 هواها مصري، احمد خيري موجود معاكم، وحلقه جديده من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه. حال بلدنا على مدار اليومين اللي فاتوا في زياره هامه جدا للرئيس الصيني والرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، في زياره مهمه بابعاد كتير بتوقيت هام، بابعاد سياسيه واقتصاديه وسياحيه وتكنولوجيه. ما تبص كده على بيان سيادة المتحدث المستشار محمد الشناوي تشوف ان في لا ده في موضوع حصل كبير بنتيجة الزيارة دي. هي ايه؟ طب ما انا وانت واحنا بنسأل يا احمد انا مالي بالزيارة، الصيني جه مصر ماشي، رئيس اكبر اقتصاد عالمي ماشي، قول اللي انت عايزه، انا يهمني ايه؟ دايما بقى احنا في حال بلدنا بنقول لك ده هيوصل لك ازاي، مين اللي هيقول لنا بقى ده ويفصص لنا الموضوع ويشرح لنا القصه؟ صديقنا العزيز دكتور يوسف الشرقاوي، رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه وخبير الاستثمار الدولي. نورت راديو 90.
1: اهلا وسهلا بيك استاذ احمد وبكل متابعينك في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه. اهلا وسهلا بيك.
0: شفت الزياره ازاي؟
1: طبعا
0: انت بتاع التفاصيل، فانت ليك وقفت في حته
1: لا يمكن واحده من اهم الزيارات السياسيه والاقتصاديه على الصعيدين المحلي والاقليمي. وخلينا اقول لك انه الزياره كان فيها كتير جدا من الملفات وكتير جدا من الابعاد، مش مجرد زياره بروتوكوليه ما بين تعاون ثنائي كالعاده، يعني دوله بتزور دوله، لا احنا بنتكلم فعلا على فكره ان مصر هنا هي زياره تحت عنوان الباب العالي لقاره افريقيا، وهناك اهداف اقتصاديه مهمه جدا. واحنا شايفين طبعا كلنا ومتابعين منذ جاء الرئيس دونالد ترامب لقياده امريكا والعالم في حاله غليان وفوران اقتصادي من تعريفات بقى جمركيه ومن فرض نسب تعريفات معينه الى احداث سياسيه جايه بعد حرب روسيا اوكرانيا، نخش على منطقه ايران والمشاكل الموجوده. كل التحديات دي كان لازم يبقى فيه ربط مع القوى العظمى.
0: سواء هو انت بتشوفها تحديات ولا بتشوفها تصريحات ترامبيه وخلاص؟
1: لا
0: بعضها بيتلغي.
1: لا بيتلغي. ما هو انت شوف صرح ولغى وصرح ولغى وصرح ولغى، في النهايه كانت النتيجه ايه؟ في النهايه كانت النتيجه ان احنا وصلنا لمرحله انه في تاثير في الاقتصاد العالمي
0: طبعا،
1: يعني
0: او ابتزاز على
1: العالم في عدم الثبات. انت كمصر وكدولة محورية وكدولة استراتيجية وكموقع استراتيجي وكباب عالي لقارة أفريقيا ومقدم نموذج في البنية التحتية وجاهز وعايز تنطلق للاقتصاد، وكل ما تيجي تنطلق الناس عايزة توقف نموك، بتوع الشرق وبتوع الغرب. في الحقيقة يمكن وده اللي ظهر برضو في اللقاء الصحفي ما بين الرئيسين، انه مصر حافظت على ما يسمى بالاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية.
0: صحيح.
1: وخلينا الى الان نتحدث بمنتهى الموضوعية ان علاقاتنا، لو انا تابعت معاك في حلقاتنا بيننا وبين الاتحاد الاوروبي، وصلت الى ترفيع العلاقات المستوى الرفيع.
0: صحيح.
1: وما بيننا وبين الجانب الامريكي الى شكل بشكل كبير جدا. رفضنا الذهاب الى امريكا طبع. بعد 7 اكتوبر واحضرنا الرئيس ترامب الى قمة شرم الشيخ. اعتقد
0: لا احنا عديها كده، وقال لك الرئيس السيسي رئيس قوي وبلد قوية
1: والرئيس الصيني ورئيس دولة عظمى كبرى في العالم اقتصاديا وسياسيا ومحوريا موجودة في مصر في تاني زيارة في 10 سنوات،
0: وإن كان رئيس عزيز الزيارات برضو ده تشوفوش في دول كتير،
1: تاني زيارة في 10 سنوات.
0: صحيح.
1: هو راجل غير متحرك دوليا بشكل أو بآخر، ولكن ده بيؤكد أن هناك سمة يعني عنوان جديد، وهو كيف يمكن أن نعنون ذلك أن مصر هي الباب العالي لقارة أفريقيا. خليني أنا أخدك لملف مهم جدا من ضمن ملفات هذه الزياره. احنا اعتدنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بياخد الملف الافريقي في الاولويه الاولى.
0: صحيح.
1: في شغله كله، يعني اعتدنا انه لما يدعي قمه الاطراف في المناخ في العالم باسم قاره افريقيا.
0: تمام.
1: لما يقول تعالوا نجري تنميه مستدامه تضمن لشعوبنا وشعوب العالم.
0: تمام.
1: يعني الحوار عن قاره افريقيا وانك تكون جدير بمكانه مصر الطبيعيه علشان تقدر تحافظ على مكتسباتك وتعرف تحافظ على تنميتك المستدامه وتعرف تحافظ على ظهيرك وتعرف تحافظ على حقوقك في شرق افريقيا وفي حوض النيل
0: طبعا.
1: وفي قضيتك الكبرى اللي يعني بجيشوا ليها بعض الافكار حتى يمكن ان يحدثوا ضررا بيك. وبالتالي لابد ان يكون هناك دور كبير جدا للدبلوماسيه الرسميه والدبلوماسيه الاقتصاديه والدبلوماسيه المتنوعه وبتعدد الاطراف. وده اللي حصل في هذه الزياره. خليني بقى اقول لك حاجه عشان برضو الساده المستمعين يبقوا عارفين الحدوته الصينيه في افريقيا. مش في مصر بس. واحنا جزء من افريقيا
0: طبعا.
1: طيب ما تيجي نمسك الحدوته دي بس تديني دقيقه عشان نقول شويه ارقام.
0: اتفضل.
1: وانت عارف ان انا بحب اشتغل
0: طبعًا.
1: بالارقام
0: طبعًا.
1: من 24 سنه او من 26 سنه تحديدا سنه 2000 الصين فطنت الى حاجه اسمها رحله طويله الامد مع قاره افريقيا.
0: تمام.
1: وعملت مؤتمر اسمه مؤتمر فوكاك اللي هو المؤتمر لمساعده والتنميه والاقتصاد في قاره افريقيا.
0: ماشي.
1: وايامها كانوا بادئين حياتهم مع افريقيا ب 10.6 مليار دولار تبادل تجاري مع 54 دوله.
0: تمام.
1: وصلنا كام يا استاذ احمد دلوقتي؟
0: من 10.4 لكام؟
1: 348 مليار دولار
0: في 26 سنه.
1: في سنه 25 لا ده 25 بس بقى كل سنه بنزيد.
0: تمام.
1: بمعدل زياده 17.7% كل سنه
0: سنويا.
1: تخيل لما تيجي نتكلم النهارده طب هم عملوا بنيه تحتيه في القاره ازاي؟ يعني ايه اللي قدموه للقاره؟ لما اقول لك ان الصينيين عملوا 100,000 كيلو متر طرق في القاره
0: 26 سنه
1: 10,000 كيلو متر سكه حديد وطوروا وبيديروا 78 ميناء في 32 دوله افريقيه وعملوا 80 محطه للطاقه المتنوعه سواء شمسيه او تقليديه وعملوا وبيديروا 25 منطقه صناعيه في القاره الافريقيه.
0: ده يعني يتصور البعض ان هو مش بس جهات استثماريه او شركات استثماريه لان دخلت في البنيه التحتيه.
1: دخلت البنيه التحتيه الصناعيه في النقل في الطرق في المواني في تغيير بعض المعاملات البنكيه مع البنوك الصينيه علشان تقدر تعمل الكلام ده. عايز اقول لك حاجه غريبه شويه. انت عارف الصينيين سنه 2015 اللي كانوا بيشتغلوا في قاره افريقيا وسع عددهم كام؟
0: عدد العمالة بقى كمان
1: عدد العمالة والخبراء والمهندسين واللي جايين في الطيران واللي جايين في العمال واللي جايين مع الشغل واللي جايين مع كل حاجة
0: هم كتير قوي فأكيد رقم كبير
1: 296,000 وبعدين بعد ما خلصوا بعض المشروعات البنى التحتية بقت خلاص المشروعات التجارية والاستثمارية واقفين عند 92,000 صيني موجودين في القارة الأفريقية منهم على الأقل 4,000 أو 5,000 موجودين في مصر في مشروعات كبيرة ومشروعات كبرى زي مشروعات المنطقة الاقتصادية في قناة السويس مجمع تيدا مجمعات صناعية عشان كده هم أعلنوا في هذه الزيارة إن هناك توسعة كبيرة جدا هو باصص لإيه وهو جاي ليه إيه الملفات اللي معاه وأنا بكلمك على الملف الأفريقي عشان هو جزء كبير جدا من التفكير الشمولي للجانب الصيني في وضع نفسه اقتصاديا واستراتيجيا
0: داخل القاره الافريقيه.
1: طب انت هل انت كمصر بقى الشريك رقم واحد مع الصين في قاره افريقيا؟ لا. انت الشريك التجاري رقم خمسه، الشريك الاول هو جنوب افريقيا ب 53.4 مليار دولار سنويا.
0: ده حجم التبادل.
1: حجم التبادل. وطبعا مع نيجيريا والكونغو وانجولا وانت رقم خمسه ب 20.8. 20.8 حجم التبادل صحيح هو الصين بتديك بضاعه ب 19.5 وانت بتديها بحوالي 900 الى 1 مليار.
0: تقريبا مليار.
1: فده الفكره انه ومع ذلك هو ينظر ليك بانك انت الشريك الاستراتيجي رقم واحد لان هم كل دول ما عندهمش قناه سويس.
0: أمين.
1: كل دول ما عندهمش ممر ملاحي مهم جدا جدا ما عندهمش لحضارتك لان هو راح المتحف الكبير وهو جاي من حضاره سور الصين العظيم عشان يرسل رساله لكل العالم يا اي دوله عمرها 300 سنه ولا 400 سنه انا جاي لدوله احنا الاثنين عمرنا 7000 سنه قبل الميلاد عندنا حضاره فبنتكلم على عمق على دول عميقه دول كبيره
0: طبعا.
1: الحضارتين الحضارات القديمه في العالم الحضاره المصريه والحضاره الصينيه وده كان عنوان رئيسي للزيارات اللي
0: دورك في الاقليم كمان تحديدا عشان ما توقفش عند حته قناه السويس بس لا هو دورك كمان كبير في الاقليمي بقى انا شايف ان هو انت ممكن تكون بواله
1: ممكن تكون انت الراجل اللي يعرف تكون متحدث جيد معاه وعنه
0: طبعا
1: في القاره الافريقيه متحدث جيد معاه وعنه في قضايا الاقليميه في قضايا المياه المهمه جدا والتحكم في الممرات الملاحيه مشاكل هرمز وحلول قناه السويس وكيف يمكن التنسيق مع الاساطيل اعالي البحار واساطيل الصينيه في حمايه مواني البحر الاحمر وشرق افريقيا كيف يمكن ايضا البحث عن تاسيس مستقبلا صناديق لتطوير مواني شرق افريقيا لحل مشاكل التجاره الدوليه ما بين مصر وشرق افريقيا
0: ايجاد البدائل
1: اذا ما تم توسعه المناطق الصناعيه الصينيه في منطقه قناه السويس علشان تكون نقطه امداد لسلاسل امداد لوجستيه في قلب العالم هو بيفكر ازاي الجانب الصيني بيفكر ان هو امتلك الصناعه وامتلك النهاو وتقريبا على فكرة الأرقام بتؤكد أن الصناعة الصينية الآن بتمثل 34% من إجمالي صناعة العالم.
0: صحيح.
1: وبالتالي هو عايز يقعد في أماكن معينة فيها اتفاقيات دولية. أنت معك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، معك اتفاقية تجارة بينية حرة أفريقية، معك اتفاقيات مع الدول العربية،
0: مع شمال أفريقيا،
1: عندك قناة السويس،
0: صحيح،
1: ممر ملاحي، عندك بنية تحتية، عندك منطقة قناة السويس. هو يقدر يتوسع من خلالك علشان يقدر يعمل محطات جديدة آمنة للتمركز من خلالها. ده ملفه، في ملفه اللي هو جاي بيه عايز ذراع قوي في المنطقة يقدر يتعامل معاه ومن خلاله كصوت يدخله ويكمل معاه حلم طريق الحرير ويربطه بأجندة أفريقيا 2063 في أهدافها التنموية. وده يخلينا نتحرك في تحرك مهم جدا علشان نشوف احنا عايزين بقى احنا منه ايه. يعني هو جاي معاه ملفه عايز ايه واحنا محتاجين ناخد منه ايه.
0: انا عايز ايه؟ انا عايز اروح لفاصل، بس انا فهمت منك قبل الفاصل انت جاي تقول لي ان الرئيس الصيني مش جاي من فراغ. انت فهمتني، هو جاي عارف امتك ازاي ومدى الاستفادة.
1: بالضبط.
0: احنا اكيد عندنا استفادة اعرفها من دكتور يسري بقى قبل الفاصل. 199 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2-18-10-866.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورنا في الاستوديو دكتور يسر الشرقاوي رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه وخبير الاستثمار الدولي. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم على تداعيات زياره الرئيس الصيني لمصر وايه ممكن المكاسب اللي تعود على مصر وتعود على القاره. هو الدكتور يمكن وسع الدايره شويه وقال لك لا هي مش مصر بس، ده القاره كلها، ومصر اصلا معنيه كمان بالتنميه اللي بتحصل في القاره وايضا معنيه بالابعاد الاقليميه للقاره والملفات اللي معنيين احنا بيها سواء ملف المياه او الملفات الاخرى. وشرح لي ان الرئيس الصيني اللي ما سمعناش قبل الفاصل هو مش جاي من فراغ، هو زيارته عزيزه ما بنشوفوش في دول كتير، ما بنشوفوش بيتحرك من الصين، بس مش جاي لمصر من فراغ. شرح لنا اهميه مصر بالنسبه للرئيس الصيني او بالنسبه للدوله الصينيه عامه. وسالته بقى قبل الفاصل طب ما احنا هنستفيد ايه؟ اللي بيسمعني في العربيه واصحابنا واصدقائنا اللي بيسمعونا دلوقتي، ايوه انا هستفيد ايه من الزياره دي؟
1: طيب خليني اقول لك سريعا انه هذا الرجل الرئيس شخصيه ثقيله. يعني انت لو تلاحظ حتى لو في التحليل الشخصي لشخصيه رئيس دوله ما هوش على عكس الغرب، على عكس الرئيس اللي بيقابله في درجة لا يتحدث الا بكلام. هو رجل استاذ فلسفه قانون ويعني عارف يحافظ على مكتسبات ما قبله ولم يشهد الشارع الصيني الى الان رفاهية ولا شاف انعكاسات التنمية إلا معاه. هو صاحب تجربة حافظ فيها على من سبقه في تجربة جيدة.
0: تمام.
1: وربما احنا ما عندناش هذه الرفاهية لان احنا بنعالج اخطاء ما سبق. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما استلمش زي ما استلم شيء الدولة عشان يقدر يحقق المكتسبات. في حقيقة الامر احنا العلاقة اللي بيننا وبين الصين في العشر سنين برضو او 12 سنة
0: من 2014
1: تطورنا برضو ايضا من 10.6 الى 28 من 10 بلد تجاري، ووصل عندنا حجم استثمارات 8 مليار دولار 16 مليار دولار مشروعات مقاولات و6 و8 مليار دولار استثمارات، واشتغلوا معانا كثير من المناطق الصناعيه واشتغلوا معانا محطات كتير. في سنه 2016 لحد 23 اول دولتين يطبقوا عمليه مبادله الديون باستثمارات، الصين عملت معانا ب 4.4 مليار دولار، ودي مكتسبات مهمه جدا
0: طبعا.
1: لكن الجانب المصري بقى هو هيقعد يتكلم في عشان خاطر اللي بيسمعنا ويقول انا هستفيد ايه. في حوارات اصلا ربما يعني بتبقى احنا فاهمين وقارئين المشهد بدقه. مبدئيا تعالى توسع معايا في منطقه قناه السويس عشان تنقل مصانع الصلب والبطاريات ومصانع التوربينات تبقى عندي علشان خاطر امتلك معاك جزء كبير جدا من مساحه السوق العالمي عبر تكنولوجيا الصين.
0: تمام.
1: وده هتفتح افاق وفرص عمل لدخول موظفين علشان خاطر نتكلم في مشروعات كتير جدا، نتكلم على اتفاقيات وقعت مع منطقه صقر السويس ويليها عقود لبعض المصانع منبثقه من هذه الاتفاقيات، حوالي 200 الف فرصه عمل جديده في هذه المنطقه.
0: يبقى اول حاجه انت وفرت لي الزياره دي 200 الف فرصه عمل، انا باخد بس
1: منك المكان. الكلام ده جاي بقى في يعني انت لاحظ في التوقيت ده بيبقى فيه رجال اعمال ووفود وشركات مصاحبه للزياره الرئاسيه في منتديات اعمال دايما.
0: طبعا طبعا.
1: فارجع انت لو مواطن روح صفحه هيئه الاستثمار وشوف سياده الرئيس هنا ودول بيوقعوا اتفاقيه لعقد ايه عشان البطاريات ايه ومصنع ايه وبكام. هنا هتقدر تعمل عمليه الربط عشان بس ايه
0: يعني انا ما ابصش على زياره من الابعاد للدبلوماسيه الرئاسيه وما يحدث، اشوف بقى تبعياتها مين الوفد المرافق ومين اللي عامل شغل معاه.
1: المسيره الرئاسيه وشكل الاعلام اللي بيظهر لك شكل التوافر الإرادة السياسية.
0: تمام.
1: لكن هناك تطبيقات تحتها تشوفها دلوقتي. حاجة تانية كمان أنا كجانب مصري عايز أقول له إيه؟ عايز أقول له بص ما تيجي نفكر بقى فكرة التوطين مش التجميع. احنا بقى عايزين بقى نبدل فكره التوطين دي بالتجميع.
0: تمام.
1: وده شيء مهم جدا وتنقل التكنولوجيا
0: العكس افضل التجميع بالتوطين.
1: بالتوطين
0: اديني النوهاو بقى
1: عايز ابقى توطين صناعه بقى مش هجمع بس. وبعدين الجماعه الافارقه قايلين لي وانا قلت لفرنسا وقلت لماكرون في كينيا وبقول لك انت كمان احنا مش محتاجين بقى تفضلوا تيجي تاخدوا الخامات من عندنا وتروحوا تصنعوها وتجيبوا لنا تاني. فاحنا عايزين جزء كده وجزء نشكل خاماتنا وقوتنا الاضافيه ونعمل قيمه مضافه وعندنا عماله ومهندسين اكفاء.
0: يعني انت بتصلح بعض السلاجات الموجوده في الفقره الثمانيه قبل كده.
1: طبعا انا مش هفضل بقى انا خلاص انا معاك في البريكس وانا معاك في وانا مع افريقيا في اتفاقيه التجاره والبيانات الحره وانا من ضمن المؤسسين، انا اكبر دوله عضو في الافريكان بانك البنك الافريقي لتنميه الاستيراد وعضو رئيسي في البنك التنميه الافريقي وموجود معاك في كل المشروعات البنيه التحتيه. وشركاتي بقى بتاعت المقاولات يا صين اشتغلت في تنزانيا وعملت سد واشتغلت على طرق في تشاد. فايه رايك ما نيجي نشتغل بقى سكك حديديه مع بعض، وانا بشتغل معاك ايضا مش عايز سكك حديديه في مصر. فاحنا هنا الحوار مختلف بفكره انه انا في مائده وطاوله المفاوضات الخاصه والاجتماعات الخاصه في كلام ما بيطلعش للميديا، بس احنا نبقى قاريين المشهد بشكل جيد.
0: بالظبط. ما انا جاي دكتور يسري ليه عشان يحكي لي الكواليس كده والاستفاده هتبقى ايه.
1: الاهم برضو ما انت بتاخد مني برتقان وفراوله وبصل وبعض الحصات الزراعيه، ما توسع بقى سوقك شويه معايا، بلاش المليار ده، ما تيجي نعمل 3 4 مليار عشان نعدل منظومه التبادل التجاري اللي بينا وبين بعض،
0: واديني امتيازات وشيل ضرايب مثلا هناك.
1: لكن فكره بقى انك تشيل الجمارك، تقول لي اعلان ان انا شلت الجمارك عن البضاعه اللي جايه من افريقيا، مع احترام البضاعه اللي جايه كلها من افريقيا، انت الميزان التجاري قلت له لك في اول حلقه 348 مليار ده عملتهم في 25 يا شيء، هم 225 انت مصدر بيهم للقاره، و123 انت واخدهم من القاره، 123 انت واخدهم عباره عن بترول ونحاس وكوبالت ومعادن. لا
0: ايوه نعمل فيها ايه وانت صدرتني وانا قلت لا
1: لا ما انت ما هو انا مش عايزك تصدر لي وقول لي انت سوق كبير وسوق مستهلك وسوق وسوق وسوق. اديني بعض الافضليات، اديني فرصه ان انا افتح في السوق معاك اكتر. هنا الدول شوف احنا نقدر نفتح اسواق اكتر، وانت تقدر تساعدني في الدوله انك تقول المنتج المصري عشان انا اقدر اشتاخد منك منتجات.
0: بس دكتور لازم احط بين قوسين برضه، هو التبادل التجاري ما بين الصين واي دوله في صالح الصين. لو قلنا التبادل التجاري ما بين الصين وامريكا، يعني
1: نتحدث الان عن تحسين مستويات التبادل التجاري. وانا مش ثاني يوم هقول لك ان انت ان انا عايز ابقى اقلب الميزان التجاري. لا
0: هو مش حاصل مع اكبر دول العالم.
1: الحاجه الثانيه كمان، انا محتاج بعض الصناعات الحديثه وفي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وانا عايز ادخل المراحل دي بشكل متطور جدا مع العالم، وانا عندي فرصه وعندي اوبورتونيتي ان انا عندي ايد عامله زيك، لان دوله برضو عندي عدد سكان 120 مليون
0: طبعا، ودوله شابه
1: وعندي بنيه تحتيه وعندي تعليم جيد، عندي 148 جامعه ما بين خاصه واهليه وحكوميه. فبعد اذنك احنا عايزين نشتغل مع الصين بشكل تاني، انا عندي ملفات بتناقش في هذا الامر. الامر التاني برضو انا محتاج برضو انت بحكم ان انت بتعمل مني انا تبادل تجاري ورقم وبتعمل مني ومن افريقيا، فاحنا محتاجين على الاقل نعمل تدريب ل 100,000 افريقي منهم 10,000 مصري كل سنه في بعض المشروعات وبعض الموضوعات وبعض الصناعات الحديثه. ده جزء مطروح، وعلى فكره يمكن المتابع لبعض
0: هو بيفتح مصنع. يعني خلينا سهل يا دكتور على المستمع، وانا بفتح مصنع هنا مثلا في اقليم اقتصادي قناه السويس، او هو مش بيبقى الصينيين وبيعلموا مصريين؟
1: طبعاً.
0: صح
1: طبعا.
0: يعني برضو حتى الاستثمارات او المصانع او الشركات اللي بتفتح
1: فيها جزء غير مباشر.
0: تمام.
1: انت لو مهندس مصري شغال في مصنع صيني في العاشر من رمضان، فانت بتشوف خط الانتاج، بتشوف الماشينري، بتشوف الماكينات اللي بتشتغل عليها،
0: انت بتطمع اكتر بقى التدريب كمان
1: عدد اكبر. وانا بقى في حتت بتجيلي متقفله زي الموتور مثلا بتاع الثلاجه، عايز اخش جواه بقى، عايز اعمل الموتور ده واطوره هنا، مش انت تجيبوا لي تقول لي انا كمهندس مصري بتعلم التجميع، بتعلم لغه الصناعه كامله. انا عايز مره بقى اخش الحتت دي انا وانت مع جامعه بكين وجامعه القاهره، انا وانت مع تكنولوجيا
0: وانت جاهز له
1: اكيد يا فندم. ما هو انت شوف، اذا لم يكون لديك رؤيه وطموح في التعاطي في الدبلوماسيه الاقتصاديه والدبلوماسيه الرسميه، ويخدم على متطلبات القطاع الخاص، ويخدم على احتياجاتك، وعلى انه يخدم البطاله ويخدم ايه العامله، ويخدم انك تطلع منتج من مصر يخاطب اسواق اخرى، ده شيء مهم جدا. ممكن النهارده اجي اقول له تعالى انت النهارده بتستثمر عندي في 7-8-10 مصانع بطاريات، اجهزه كهربائيه، اجهزه منزليه، ضفاير كهرباء سيارات. طب بقول لك ايه، انت هتفتح بقى من خلال الاسواق اللي انت فاتحها في العالم يا صين، انت بتديني 19، طب انا عايز اعمل اعاده تصدير لمنتجات من مصانعك انت برقم قد كده، علشان خاطر اعرف عايز اعوض البزنس التجاري. انا مش لازم انا ابيع لك، انت ابيع لاسواق انت فاتحها بس من خلال
0: مصانعك. يعني هنا مصنع مثلا رقائق عندي، فانت عندك كده استخدام ليها،
1: خد مني، خد من مصنع مصر الاردن، مصنع مصر الكونغو، مصنع مصر تنزانيا، عشان اقدر اعادل الميزان ده، عشان اوسع الشغل عندي، عشان ادخل موظفين عندي، عشان ادخل مهندسين عندي. هي دي لغه الحوار ولغه التفاوض، عشان المواطن اللي بيسمعنا يعرف ان الناس دي مش بتيجي عشان يتصوروا صورتين وبعدين يتقابلوا وبعدين، لا لا لا، في كلام كتير جدا بيتم في مثل هذه الملفات بشكل جيد. وانا بنحيي طبعا الدبلوماسيه الرسميه المصريه والدبلوماسيه الاقتصاديه والمؤسسه الرئاسه وكل القائمين على هذه الملفات، حتى بما فيهم الاعلام المصري الذي يظهر بهذه مثل هذه الزيارات الهامه، مش زياره عاديه بالشكل الذي يليق. الحاجه الاهم برضه
0: هي هامه في حجمها ولا حجمها في توقيتها؟ وهامه في توقيتها
1: هي الاثنين ده الاتنين. على فكره المره دي تحديدا توقيت العالم فيه بيتحرك بشكل سريع جدا، وحاله حرق، وايضا في الحجم، وايضا في الاتزان اللي احنا عايزين نصل اليه، سواء استراتيجي او اتزان دبلوماسي واقتصادي. الحاجه مهمة جدا برضو. ما تيجي نعمل صندوق مشترك ثلاثي مصر والصين مع بعض دول القارة الأفريقية علشان خاطر يبقى عندنا قدرة على حل مشاكل النقل البحري حول القارة بتطوير مواني. انت مطور اوريدي زي ما قلت لك 78 ميناء بيشتغل
0: في 54 دولة
1: في 32 دولة اوريدي. فانت 38 دولة ساحلية هو اوريدي موجود في 32 دولة ساحلية الصين. ازاي احنا نقدر عشان عندنا حل مشاكل التجارة البينية الأفريقية جزء منها النقل البحري
0: طبعا.
1: فازاي نقدر نعمل صندوق ثلاثي مشترك تبقى انتوا كصين موجودين فيه بشكل جيد علشان نقدر نحقق بعض الامور الاقتصاديه. خلي بالك انا بكلمك دلوقتي على ملفات تنمويه اقتصاديه استراتيجيه، لم اتعرض لا للملف السياسي ولا الملف العسكري، ودول قصه تانية وموضوع تاني واكيد فيهم
0: اساتذه وزنات القوه واللي انت اتكلمت فيه برضه انت ناجح فيها
1: بالظبط. فانا باجي اقول لك بقى بعد كده طب انا الصين محتاجه كمان انك انت تقول له تعالى انا هقدر كل ما توسع معايا هديك فاسيلتي اكتر. انا فاتح الاسواق من عندي، انا اكثر دوله فيها رغم ان كل انا قلت لك ايه انا لست الشريك الاول بالارقام لكن انا الشريك الاول استراتيجيا الاكثر جاهزيه. بنا تحتيه موجوده
0: طبعا،
1: عدد سكان موجود وسوق كبير، قناه السويس معايا ومنطقه اقتصاديه فيها وهربطك باتفاقيات تجاريه دوليه. فهو يعلم
0: لا لا وابعاد ثانيه لو خدت بالك مع زياره برضو رئيس للمتحف هو الطلب اصلا زياده عدد سياح الصينيين اللي بيحبوا. فانت فتحت كل القطاعات.
1: هو على فكره التاريخ بيقول والتاريخ السياحي كمان بيقول بالنسبه لاقتصاديات السياحه المصريه ان منطقه الاهرامات ومنطقه فنادق الاهرامات ومنطقه نادي الرمايه واول طريق بس اسكندريه كان طول عمرها على مدار 40 سنه اهم سوق بيتحرك فيها سياحيا وسوق اليابان والصين وشرق اسيا.
0: صحيح، هو شرق اسيا اصلا مهتم بالسياحه الاثريه اللي عندك، هو مالوش في الشاطئيه قوي.
1: تيجي تقول له بقى انا بعمل اكبر عمليه ترويج للمتحف الكبير بزياره الرئيس الصيني، لما تتكلم النهارده
0: الصبح حلو عجبتني الصراحه،
1: لما تتكلم النهارده الصبح بقى وانا معلش عايز اخد المواطن المصري كده بشكل فراغي في عقليه كده نعيش فوق الكوكب نطلع انا وانت بقى فوق الكوكب انت نفسك في الرحله دي طبعا
0: قول.
1: وتروح باصص بقى على الاعلام والصحافه النهارده اللي في شرق اسيا وبتتكلم على الزياره ديت وكل خبر المتحف الكبير
0: طبعا
1: الجراند ميوزيوم. عايز اقول لك على حاجه،
0: انت عملت اقوى شكل دعايه
1: لي. انا عايز اقول لك على حاجه، انا من اسبوع 10 ايام كنت في شيكاغو وبعمل اتفاقيه مهمه جدا جدا ما بين جمعيه تجارة الاعمال المصريه الافارقه وما بين الغرفه الافريقيه الامريكيه للتجاره والاستثمار والعالميه. ودي غرفه جمعيه اسسها واحد امريكي من اصل افريقي اكس جي بي مورجان وهو كان يعني عضو حكومه شيكاغو ومهتم بالشان الافريقي جدا، هو طبعا من الناس البلاك
0: طبعًا.
1: ومعاه 1200 رجل اعمال امريكي مهتمين بالعمل في افريقيا في كل القطاعات. واحنا عملنا اتفاقيه وهنجيب منهم وفد من 60 رجل اعمال في ابريل 27 وطبعا في حضره الدبلوماسيه الرسميه المصريه في قلب القنصليه العامه المصريه في شيكاغو. وعشان كده برضه عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، الناس لازم تعرف ان اكاس الكلام ده حصل كمان لما مصر الطيران بقت تطير شيكاغو مباشر وبقالنا 4-5-6 شهور بس قبل. فالطيران المباشر بيفتح لك افاق كتير جدا انك تحس انك انت في جسر وبريدج مفتوح.
0: هو انت ناس دي على سفريت شيكاغو ليه؟
1: اقول لك عشان الناس بتتكلم هناك عن ايه؟ على المتحف الكبير. المتحف الكبير بص اوروبا اروح اتكلم على الصين النهارده. عشان كده انا مش بنقلك، انا برجعك الى
0: فاهم قصدك.
1: ان الرئيس الصيني اكبر عام انت تجيب، على فكره انت بتروح تجيب مين يروج؟
0: طبعا
1: بتجيب مين يقول للناس انت النهارده لما عايز اشوفك بقى وانعكاسات الشارع المصري بقى بعد شهر ده النهارده في السيزون يشوف حجوزات جنوب اسيا وشرق اسيا والصين في منطقه المتحف الكبير وحجم الزوار هيبقى قد ايه. احنا بقى هنا دورنا كميديا وكاعلام وكاحصائيات نعمل تراكنج لهذه الانعكاسات فنقولها للناس. فهو الراجل النهارده اللي كان قاعد زعلان ساعتين عشان الراجل رايح في الطريق ومامنين له الطريق عشان يشوف المتحف الكبير هيعرف بعد كده ان هو لو مرشد سياحي جاله فلوس، انه لو سوقته بالسياحي جاله فلوس، انه لو عنده ابن شغال في فندق في
0: منطقه
1: اذا هي الفكره كلها فين؟ انت بتجيب نجوم وبتجيب زعماء كبار يعني واحد من اهم زعماء العالم في حركته زي ما انت قلت هو لما يجي يخش المتحف الكبير وبكل كاميراته
0: باحلاك دعايه انت عامله بفلوس كتير جدا
1: كتير جدا. انت ما عملتوش بفلوس كتير جدا، انت عملته بمقدراتك وامكانياتك ان انت صرفتها وبتعبر عن حضارتك بشكل جيد. جيد وبتعكس نظام.
2: وانا وانت متفقين السياحه دي حقن على طول للاقتصاد على طول. ده علاج جميل
1: وده على فكره مش محتاج بقى اتفاق اعلان والسوق مفتوح والتذاكر الجاهزه والفنادق موجوده. لا مش محتاج اتفاقيه تعاون مشترك ولا محتاج حاجه خالص
2: ولا محتاج وقت.
1: تمام. وطبعا وكلام بقى الرجل العظيم اللي هو فيلسوف القانون اللي كتب مقال فينا قبل ما يجي وبيتكلم كلام محترم وموزون
2: طبعا.
1: يعني انا متابع جيد لشخصيه شي ويطلع وهو موجود ويتكلم على المتحف بالطريقه اللي انت بقولها بعفويته عن ان انتوا تمتلكوا حضاره عظيمه وحضاره قديمه وحضاره لابد ان نقف امامها وهذا الاعجاب اللي احنا عملناه طبعا بصراعات مصريه. وخلينا اقف معاك هنا برضو احنا ليه معلش يعني انا رغم كل الظروف اللي احنا والعالم كله بيمر بظروف بس انا عايز دايما لما باجي معاك اروح لملفات فيها جزء جدا كبير جدا من الايجابيه. احنا عايزين جرعات ايجابيه بس شويه حتى لو كان عندك مشاكل احنا محتاجين تقف تبص لنفسك في المرايه وتقول احنا السواعد المصريه اللي راحت بنت سد في تنزانيا في 5 سنين عشان تعمل واحد من اهم 3 سدود في القاره بعد السد العالي علشان تخلصوا بشركتين مصريتين وب 1900 كادر مصري ودربوا 7000 كادر افريقي. احنا مش بنقول لكم احنا
2: جايين رئيس الوزراء دي وحاجه مشرفه الصراحه
1: وانت اللي بتقول انا اللي عملت المتحف الكبير وفتحته في 25 وفي عز الظروف والمؤامرات و7 اكتوبر في غزه والتحديات الاقتصاديه واوكرانيا عملت متحف كبير والنهارده واحد من اهم مصادر الدخل اللي بتحاول ترفع مستويات دخل السياحه المهم جدا مع المصريين بالخارج وبالتالي

0: انت بصص لي على النص المليان عشان اقف على
1: لا انت
0: اقف على رجلي وكمل.
1: انت بس شيل دي حطها مكان دي ودي حطها مكان دي الامور تترتب معاك وهتكمل وهكمل احسن. هي القصه مش صعبه خالص. انت اللي عملت المتحف الكبير, انت اللي عملت سد جنس النريري, انت اللي عملت مونوريل, انت اللي عملت طرق اكتر من 18000 كيلو متر طرق جديده, وانت اللي حاليا بتعمل طريق مع تشاد وبنجامين وتعمل طرق تانية في طوليه وعربيه في القاره. انت اللي بتقود الملفات, انت اللي عملت المؤتمر الكوب 27 اللي العالم اتكلم عنه بشكل جيد. انت يعني ملفك النهارده الحديث
0: والنسخ اللي بعد كده بتنجح من نجاحه
1: من ملفك الحديث رغم كل التحديات والظروف, في عندك جزء ايجابي في الموضوع. اقف بس على رجلك. وانت برضو رسالتي مش ليه, انا عمري دايما بتكلم طول عمري معاك لحكومات ولمواطن الاثنين. تعال بقى
0: طبعا.
1: يعني انا
0: مثلا
1: انا محتاج انا محتاج ايه, محتاج انا ما اروحش انا ما اروحش اخلي الموظف الحكومه انا اللي ما خليهوش يخش معايا في خروج على القانون. انا اللي ما خليهوش من جوايا كده او ما تصارعش مع رجل اعمال زميلي عشان اخد ارض قبل منه واشوف حد تاني اخده بره المكتب واعمل معاه مشكله. ما دي في النهايه الدوله, مفيش دوله بتحبس 50 مليون عشان تعيش 50 مليون. مفيش دوله بتحط ضابط ولا كل موظف, مفيش الكلام ده يا جماعه في العالم. في حاجه اسمها نحن, مفيش انا وانت, مفيش انا من حقي انتقد الحكومه ومن حق الحكومه انها تسمعني طالما في اطار المواطن والموطن والوطن. رقم واحد
0: والتاني المثل اللي انا كنت بقوله زمان دايما, ما برميش القمامه في فيديو في الشارع. الشارع برضه
1: بتاعك, الشارع بتاعك
0: وبدفع تكلفه طرفته.
1: ولما تمشي بعربيه مطربه ومزازها مكسور برضه انت بتحكي الصوره للسائح. ولما بتمشي بلحمه مكشوفه في عربيه نص نقل السائح اللي راكب اتوبيس فايف ستار بيبص عليها بيقول لك هي دي اللي تجيلي الفندق. يا جماعه احنا لازم نتنفس سياحه, نتنفس اقتصاد, نتنفس استثمار من خلال سلوكيات مصريه تعبر عن حضارتك القديمه وحضارتك الحديثه وما تبنيه.
0: دور مين انك تعزز الوعي ده؟ دوري ودورك ودور الاعلام. دور مين ان يعزز الوعي؟ هسالك فيه بعد الفاصل, لازم اروح للفاصل وارجع اشوف ده دور مين مع دكتور يوسف شرقاوي. 1-90-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-8-66.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصر على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورنا في الاستوديو دكتور يسر شرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وخبرنا في الاستثمار الدولي. بنتكلم على تداعيات زيارة

0: الصيني لمصر، واتكلم معانا في ابعاد كتير جدا سواء اقتصاديه او استثماريه، واتكلم من ضمن الحاجات حطينا برضو كده في جمله مفيده، وقال احنا برضو لو ازداد الوعي عندنا وثقافه عندنا في التعامل مع السائح او في التعامل مع مشاكلنا او ان احنا نبص ازاي على نص الكوبايه المليان، ده هيفرق كتير جدا. فقلت له ايوه ده دور مين؟ يعني دوري انا كاحمد كاعلامي ولا دور حضرتك ولا دور مين؟
1: عايز الصراحه
0: ما تقوليش انا،
1: لا
0: انا عارف ان ده دور الوعي.
1: بص الصراحة الشديدة ان بعد دخول السوشيال ميديا فاصبح كل واحد فينا اعلامي، ودايما دايما مقولة شهيرة بتقول ايه، ان تويتر ده مثلا هو اكبر مؤسسة اعلامية في العالم فيش محررين وخلى كل الناس محررين. فاحنا النهاردة
0: بس في الغلط وفي الصح
1: طبعا،
0: في المغلوط والاشاعة وفي كل
1: دور مين بقى، نرجع لدور مين. فاحنا بقى النهاردة لو احنا ناس عايزين بنحب بلدنا فعلا، احنا بقينا كلنا اعلاميين، تخيل كلنا بقينا صحفيين،
0: كلنا اصحاب راي،
1: كلنا اصحاب راي، لانك انت عندك مكان وعندك مساحه للنشر. هي الفكره انك عندك راي وعندك فاسيليتي وتسهيلات انك تنشره. وبالتالي انا ما بقولكش ما تنقدش، انا رايي الشخصي وانا مقالتي معروفه
0: على فكره،
1: وانا
0: الدوله قالت لك
1: ولا الدوله تنقدش، بتقول لك
0: ده انا مقالاتك انت رايح فين؟ ايه ده ايه ده اهو يا دكتور يوسف،
1: والناس عادي خالص. باجي في الاخر اقول لك الحلول اهي، مش بنقد بس، بقول لك المقترحات اهي، بقول لك انا شايف كذا. وعلى فكره حلولي ومقترحاتي ما بفرضهاش على احمد
0: طبعا، ممكن تاخد وجهه نظري،
1: خد اثنين او ثلاثه عشان انت عندك حاجات اخرى انا مش شايفها، معلومتي مش كامله. وبالتالي هي دي، ده احنا اولا المواطن كيف يتحول المواطن المصري الى ان يكون معبرا جيدا عن الايجابي والسلبي باتزان، ودي هي معادله مهمه جدا في منظومه الاعلام.
0: في الدروس اللي انا فيها دي يا دكتور عايز اقعد اركز في اللي انت بتقوله،
1: انا اقول لك بس في منظومه الاعلام الجديد، بالاضافه الى بقى الاله الاعلاميه الدوليه، اله الدوله في الاعلام، القنوات الاعلاميه المطلوبه منها وما تفعله، وانه نعلي مصلحه الوطن على مصلحه الترند. دي حاجه مهمه جدا. يعني انا برضو بقول للناس مصلحه مصر فوق مصلحه اي ترند من لايك وشير وعدد مشاهدات ونسب مشاهدات. في نسب حوادث فرديه بتنشر يوميا لا يمكن ان تجذب استثمار اجنبي مباشر، لا يمكن ان تعزز مكانه سياحيه. فانا بقول وبناشد الساده اصحاب كل المواقع، ليس احدا بعلمه ولا بعينه، ارحموا مصر في نشر نسب الحوادث على السوشيال ميديا.
0: بالاضافه الى هذه الرسائل التحذيريه يا فندم عشان تاخد بالك،
1: عشان العزيز استاذ العزيز انت ما في دراسات مقارنه، انا ليا دول جوار وليا دول خليج وليا دول عالميه، ما بشوفش حد في مواقع كل همه انه انت بتجيب مشاهدات من مصريين زيك. انت على فكره احنا عارفين، انا ممكن النهارده بمنتهى البساطه الشديده موقع واحد اجيب مثلا 126 ولد اديهم جهاز موبايل يقعدوا قدام الاقسام والنيابات، يبقى انا هطرقع الدنيا كلها بكره الصبح. لا الكلام ده بقاش يا جماعه، الناس بتتلذذ في رش الحاجات دي، وده بيحصل على فكره. يعني ما فيش دوله في العالم ما فيهاش حادثه قطر، ما فيهاش حادثه طريق، ما فيهاش كذا ما فيهاش كذا. احنا بس ازاي نقدر نعمل معالجه اعلاميه كمواطن وكمواقع وكاصحاب مواقع خاصه وكاعلام دوله لهذه الامور بشكل جيد، وده دور مهم جدا للجميع.
0: طب خليني ارد على اللي قاعد في العربيه بيسمعك دلوقتي، بيقول لك دكتور يعني بس الدنيا تروق معايا اقتصاديا شويه وافك من الضغط اللي انا فيها اقدر اعمل اللي انت بتقوله.
1: يا فندم انا عايز اقول لك على حاجه، ما هي البيضه ولا الفرخه، انت هتفضل طول ما انت عمال كده مش هتعرف تفك اقتصاديا. انت فك، اهدى، روح مصنعك. يعني النهارده احنا في مصر لسه ما زلنا في الشركات والمصانع بنعلم الموظفين الحضور والانصراف والتاخير. انت لو فاتح ورشه سيارات ولا مركز صيانه سيارات، انت الصنايعيه اللي بيشتغلوا معاك كل يوم الصبح بتتحايل عليه يجي الساعه 9، ده بيجي لك 10 و11 اللي مش عايز يجي، وعلى فكره بياخد فلوس وبياخد فلوس اخر الشهر وعايش منها. ثقافه العمل وفلسفه العمل في امور كتير جدا يا جماعه. هو كل القصه ان هو اصلا لما جه بدا عندك في الورشه ما كانش يعرف المفتاح الانجليزي من المفتاح الفرنساوي،
0: مجرد ما قال خبره
1: راح لك الورشه الثانيه وراح سايب شغل في ايده وفتح. يعني في تحديات انا مش عايز انزل لتفاصيل دقيقه جدا جدا جدا،
0: لا ولا عايز عشان قدامي عايز اخرج على تداعيات الزياره ومحتاج دكتور يسري
1: الزياره انت
0: وما يقوليش انا
1: هستفيد ايه. شوف اول ما تلاقي نفسك ابنك رايح يشتغل ولا بنتك ولا اخوك في مصنع في منطقه اقتصاديه خان السويس او في عين السخنه او في العاشر من رمضان جديد، ادي استفاده هتحصل لك.
0: تمام.
1: اول ما تلاقي نفسك انت كراجل عايز تشتغل في الحصاد الزراعيه او شغال في الحصاد الزراعيه وجبت المنتجات وجبت محطه التصدير المعتمده وبدات تفتح شويه مع التمثيل التجاري المصري وتروح الصين وتودي الصين، هتلاقي نفسك استفدت استفاده اقتصاديه. لما تلاقي نفسك النهارده بتقول له يا صين تعالى عشان نعمل الشارع المصري ده سياره كهربائيه او هايبرد الاثنين، بس مكون محل حل 80% وتقدر ياخدها المواطن المصري بسعر وفي قطع غيار وفي وبداوا هم يخشوا في الجزئيه دي بشكل طبعًا رهيب
0: طبعًا.
1: كل ده هتحصد استفادات بالاضافه الى الاستفادات اللي انت مش هتشوفها الدوله بتشوفها اللي هو صناعه القرار الاستراتيجي والتزام الاستراتيجي العالمي اللي هو مكتسباتك النهارده في حفاظ على
0: الامن اللي بيحقق استقرار ليا
1: استقرار ليك بس
0: هو
1: انت عندك في مباشر وفي غير مباشر في طويل الاجل وفي قصير الاجل
0: صحيح.
1: في كل الحاجات دي بتحصل انت النهارده لما تقعد على مائده مفاوضات ولما تخش في مهاترات تتعلق بجزء تلاقي الراي الصيني معاك الدعم الصيني انا دعم الملف السياسي الصيني طول عمري في تايوان ولا اؤمن بفكره تقسيم الدول ولا اؤمن بفكره ان انا افضل اشتغل على فكره فصل الدول عن بعضها وكده نفس القصه عشان ما يحصلش معايا تحديات وعلشان خاطر انا اقدر احافظ على مكتسباتي وحقوقي سواء في النيل او في الارض او في الجغرافيا او لاخره هناك قضايا كتير جدا انت محتاج فيها المجتمع الدولي والمجتمع الدولي ده احد اهم اجزاءه الان هي دوله الصين مش دوله بسيطه
0: انا
1: بالظبط فانت النهارده دي مكتسبات هتشوفها بالاضافه الى انت عندك زيارات افريقيه اسبوعيه وعندك لقاءات افريقيه رئاسيه او على مستوى رؤساء الحكومات او على مستوى المؤتمرات ده بيخدم على هذا الملف ايضا ما انت النهارده ما انتش لوحدك انا كان طول عمري اقول للناس وما زلت لما تيجي تعمل حاجه في افريقيا مثلا تعمل صندوق للاستثمار الزراعي عايز تستثمر في الارض الزراعيه في المياه الافريقيه ما تروحش تعمل الصندوق ده لوحدك شوف هولندا تيجي تحط الايه التكنولوجيا ب 10% وروسيا حط جنرالات ب 10% والسعوديه وفي شركه زي ذاك هتيجي تخش يبقى انت في الحاله دي خلقت تعدديه مصالح ما يضمن لك البقاء الان ما عادش السولو ما عادش الثنائي ولا السواسي على تعدديه الابعاد الاقتصاديه وده شيء لازم فكر جديد يتغير اعلاميا وتطبيقيا وتنفيذيا والدبلوماسيه الاسبانيه الاقتصاديه الان بتشتغل على ده ما عادش في حاجه اسمها ان انا امهد العلاقات الثنائيه بس العلاقات متعدده الاطراف دي مهمه جدا
0: لا لا ما انت شايف بدايه الحلقه نتفرج على الصور دي بس تعال نشوف بقى في جمعيات المستثمرين قد ايه شركات دخلت او قد ايه مصانع دخلت
1: وتشوف الكلام ده النهارده مثلا ناس كتير جدا مش متابعه مصنع كبير جدا وعلامه تجاريه كبيره جدا في العاشر من رمضان مصنع صيني بتاع اجهزه كهربائيه ومنزليه شوف حجمه النهارده قد ايه وعلامتين دخلوا مصر بيعملوا مصانع هتطلع انتاج مثلا من هنا تقريبا صادراتك في الصناعات الهندسيه بتتضاعف عشان المصانع دخلت عندك النهارده كنت بصدر 3 مليار بصدر 7 مليار صناعات هندسيه واجهزه كهربائيه ومنزليه والاخره عشان دخول بالصيني بالاضافه الى المصنع اللي ما عملوش عندك لو في مصنع مثلا متخصص حاجه تانية المكونات نفسها اللي هي المغذيه والبسيطه بتجيبها من الصين برضو فانت النهارده امام تحدي كبير جدا انك علاقتك بالجانب الصيني بتشغل لك كل مصانعك
0: قدام دقيقه ومش قادر ما اسالش في الحته دي لخبراتك فيها برضو استمرار او تعزيز التبادل بالعملات المحليه يفيد
1: لا
0: ما يفيدش
1: مرحله
0: ايه اللي حصل بقى اللي كده بقى
1: الى الان الى الان انت امام المقايضه الدولاريه ليه احنا قلنا قبل كده يا احمد 65 الى 75% من عملات العالم النهارده اللي بيسيطر على الدولار و10 15% يورو والباقي لسه متنوع
0: أمين.
1: لما البريكس او اي دوله في العالم تقدر تديك عمله ثالثه بقى تطلع في العالم كده ويكون عندها غطاء ذهب عشان كده الذهب كان بيشتروه الحكومات دي ومرتفع جدا جدا في تسعير
0: الصين
1: ساعتها هتعرف كويس جدا ان في عمله دوليه لها مقايضه الان انا النهارده هو بياخد بديني 19 انا وهو بياخد مني هو خد مني مثلا بال 19 دول حوالي 47 مليار جنيه
0: انت طموح يا دكتور وبتروح للسن كمان طمع يا سيدي انا بصدر بمليار اوفره يبقى دولار واوفره للداخليه وعنده يبقى محلي
1: بس انت هيوافق لك لان هو بيديك ب 19 مليار هو مش هياخد 19 مليار في الواحد ب 50 مليار جنيه يعني هياخد تريليون جنيه يعمل بيه ايه في الصين لازم يعادله هو عشان يعرف يشتغل مع العالم هو لازم يعادله هو مش هيوافق لك دلوقتي هيوافق لك لما نعدل المرحله الاولى افتح لي سوق الخضار افتح لي سوق الحصاد الزراعيه افتح لي سوق كذا خليني خد بضاعه من عندي خليني اصدر اللي انت بتصنعها عندي دي كلها افتح لي اسواق اخرى عشان يبقى اعدل الميزان لما اعدل الميزان اعرف اتكلم بقى في العمله وكذا وكذا واحقق الاستفاده دي بالتبادل التجاري
0: السؤال اللي بحب اختم بيه الحلقه دايما في اخر كلمه انت متفائل من تداعيات الزياره
1: جدا
0: في خير داخل على مصر
1: اكيد بس علينا احنا نشتغل
0: هنشتغل دكتور يوسف الشرقاوي رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه وخبير الاستثمار الدولي نورت راديو 90 بستفيد دايما من خبرتك من ارائك من ارقامك من مذاكرتك مش ضيف بيجي يقول كلامه وخلاص لا بيذاكر كتير عشان يقدر يفيد المستمع نورت راديو 90
1: شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا
0: خلصنا حلقتنا وخلصنا اسبوع نرجع لكم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله ولكن داي يكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، مشددا على ضرورة أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية. وخلال اللقاء أيضا سلم الرئيس السيسي إلى الجانب الإيطالي خطابا موجها لرئيسة الوزراء الإيطالية يتضمن تهنئة حكومتها على كونها الأطول عمرا في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، داعيا رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي أكد على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسية وقضية أمن قومية، مشددا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث أي ضرر. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، اتفق الرئيس السيسي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي على أهمية التنسيق المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة مع التأكيد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دولها، كما جرى التشديد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية وعلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري، حيث أكد الرئيس السيسي أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له مع رفض أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة أو التدويل. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بالنتائج المثمرة التي تحققت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، والتي تكتسب أهمية بالغة في مسيرة تطور العلاقات المصرية الصينية لا سيما حيال القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى الوثائق المهمة التي تم توقيعها بين بعض الجهات المصرية ونظيرتها الصينية. تصريحات مدبولي جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة استعرض وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل تقريرا حول إنجازات مشاركة البعثة الأولمبية المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط، مشيرا إلى أن البعثة المصرية نجحت في حصد 58 ميدالية متنوعة بينها 23 ميدالية ذهبية لتسجل حصيلة تاريخية جديدة وتتجاوز أفضل أرقامها السابقة في دورات البحر المتوسط متصدرة المنتخبات العربية المشاركة. وزارة الخارجية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية. هذا ويتابع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بصورة مباشرة تطورات الموقف، موجها بمواصلة التحرك المكثف على جميع المسارات وبذل كافة الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026. ورياضيا، الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: برنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. الخميس 3 سبتمبر 2026. النهاردة هنتكلم مع بعض كده في تعرفين الحلقة بتبقى اكتر رياضة يعني، فتعالوا نقول سؤال ونشوف انت ممكن تبقى شبه مين من المشاهير لو كنت لعيب كورة. حاسس كده من جواك ان انت لو كان خلاص طريقك هو الكورة كنت هتبقى شبه مين من المشاهير، سواء كان شكلا ولا لعبا. كتير مننا طبعا كانوا بيلعبوا كورة، او البنات برضو على فكرة، في بنات كتيرة جدا في رياضات مختلفة مشهورات وجميلات ونجوم وابطال كتير جدا جدا عندنا من البنات. فتعالوا النهاردة كده قبل ما نقول كل اخبارنا اللي موجودة معنا النهاردة، لو كنت لعيب كورة كنت هتبقى مين من المشاهير او اي بطل رياضي يكون مشهور.
2: One, two.

قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: برنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجود معاكم محمد نشأت وعلشان الزحمة تعدي. اول خبر معانا بصوا تعالوا كده نتفرج على الخبر الجميل ده. سارة سمير بتتوج بذهبية الاثقال ويوسف بدوي ببرونزية الكاراتيه. البعثة المصرية وصلت تألقها في منافسات دورة البحر المتوسط بعد ما توجت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 77 كيلو. نجحت سارة سمير في رفع ثقل قدره 137 كيلو جرام لتحتل المركز الأول متفوقة على بطلات فرنسا تركيا وبتضيف ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في منافسات دورة البحر المتوسط. أما بقى في الكاراتيه يوسف بدوي البطل لاعب منتخب الوطني نجح في حصد الميدالية البرونزية بعدما تغلب على بطل أبرز بنتيجة 8-0 في مباراة حسمت لصالح اللاعب المصري بسبب عدم التكافؤ. البعثة المصرية بتواصل منافساتها في دورة ألعاب البحر المتوسط وسط طموحات بإضافة المزيد من الميداليات إن شاء الله. ارتفع رصيد البعثة حتى الآن إلى 50 ميدالية متنوعة بواقع 19 ميدالية ذهبية و14 فضية و17 برونزية ويا رب الخير كله لمصر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن أنه تم الاستقرار على مواجهة منتخب جنوب أفريقيا ودياً في الرابع من الشهر القادم. الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم. الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إي سبورت جيبوني في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا. بعثة فريق بيراميدز تتوجه إلى كينيا لمواجهة جورمايا الأحد القادم في مستهل مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يقرر إيقاف كل مباريات الدوري عند الدقيقة 10 لتكريم ليونيل ميسي الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب دوليا. الجابوني أمريك أوباميانج يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده. واليوم انطلاق البطولة العربية لأندية السلة للسيدات بالإسكندرية.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: مفيش نوم مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. وهفكرك النهاردة بسؤالنا عشان هقول لكم كلكم في الاخر انتوا قلتوا ايه. انت شايف نفسك شبه مين من المشاهير الرياضيين؟ الجهاز الفني الجديد للنادي المصري بعد إقالة طبعا كابتن عماد النحاس، استقرت إدارة النادي المصري على تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم عشان يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفا لعماد النحاس، وده بعد التغيير اللي أجرته الإدارة على رأس القيادة الفنية بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الثالثة في الدوري المصري. الجهاز الفني الجديد للمصري هيكون بقيادة أحمد سامي، حسام عبد العال في منصب المدرب العام، بينما يتولى أحمد فتحي وصلاح أمين مهمة المدربين المساعدين، فيما يتولى أسامة عبد الكريم تدريب حراس المرمى، وده ضمن التشكيل الجديد اللي بتستعد له إدارة النادي عشان تبدأ تفعله مع بداية مهمة الجهاز الفني الجديد. الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي هيبدأ الفترة من الأربعاء، وبعد انتهاء راحة 24 ساعة اللي حصل عليها اللاعبين خلاص هيرجعوا للتدريبات. المصري بدأ الموسم بشكل جيد، حقق الفوز في مباراتين من أول 3 جولات وخد 6 نقط قبل ما يلتقي الخسارة الأولى أمام بيراميدز بهدف دون رد.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلاص، بناء أو بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تجديد عقد حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر رسميا حتى 2030. تم عقد جلسة ودية شهدت تجديد التعاقد مع حسام حسن، وجرت مراسم توقيع العقود. خلال جلسة حضرها المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزامي الأمين العام للاتحاد، إلى جانب حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر المدير الإداري. ويأتي تجديد التعاقد في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على توفير الاستقرار الفني لمنتخب مصر ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة وفق الأهداف المخطط لها للمنتخب الوطني. وأعتقد كان قرار منتظر، وكلنا وراء حسام حسن في الفترة اللي جاية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وخلال الاتصال قدم الرئيس السيسي التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني للمملكة، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتحسين الأوضاع بالمنطقة، مشددا على وحدة المصير بين مصر والسعودية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، مشددا أيضا على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري. وفيما يتعلق بتطورات القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على السلم والاستقرار بالمنطقة، وبالنظر لتداعيات التوتر الحالي على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار، ومؤكدا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى. خلال استقبال أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية، أكد الرئيس السيسي على محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، مشددا على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وخلال اللقاء دعا الرئيس السيسي رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي أكد على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسية وقضية أمن قومية، مشددا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر، وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث أي ضرر. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أشاد بالنتائج المثمرة التي تحققت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، والتي تكتسب أهمية بالغة في مسيرة تطور العلاقات المصرية الصينية لا سيما حيال القضايا الدولية والإقليمية، مشيرا إلى الوثائق المهمة التي تم توقيعها بين بعض الجهات المصرية ونظيرتها الصينية. تصريحات مدبولي جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وزارة الخارجية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية. هذا ويتابع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بصورة مباشرة تطورات الموقف، موجها بمواصلة التحرك المكثف على كافة المسارات وبذل جميع الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات مهمة، حيث وافق المجلس على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026-2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة. ورياضيا، الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. هفكر حضراتكم بكل طرق التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها الراديو 9090. تليفوننا 2-18-10-8-66. منتخب مصر هيبدأ غربلة اختياراته المبدئية تمهيدا لإعلان قائمة سبتمبر. خلاص في قائمة بيدرسها حسام حسن فيها 26 لاعب منهم المحترفين. الجهاز الفني بيتابع جدا جدا كل المحترفين. كمان عنده حاجة كويسة قوي انه بيتابع كمان مزدوج الجنسية قبل المعسكر ده. وعلى رأسهم تيبو جابريال لاعب ماينزي الألماني، وسليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وعمر عبد المجيد لاعب فورس الألماني، وأمير أبو العز لاعب موناكو الفرنسي في الوقت اللي لم يحسم فيه موقفه النهائي من الانضمام للمعسكر القادم ولا لا. طبعا دي فكرة كويسة جدا بيعملها حسام حسن، لأن بنلاقي فيها نماذج وبنلاقي فيها شباب وبنلاقي فيها لعيبة كانوا غايبين تماما وبيطلعوا فعلا لعيبة محترفة، خصوصا ان هم بيلعبوا في دوريات كبيرة. تعالوا نسمع الأغنية دي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: مستمعي الراديو 99 ننضم الآن لمؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.
1: وطبعا هذه الزيارة بتأتي في أن هذا العام هو بنحتفل فيه بمرور 70 عام على العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر والصين. وهنا خليني أحب أن أنا أتوقف قدامكم جميعا عشان نستعرض أن الحمد لله يا رب أن السياسة الخارجية لمصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت منهج واضح تماما، وهي سياسة متزنة، سياسة معتدلة بتغلب في الأساس مصلحة مصر بدون ما نحاول نورط مصر في أي يعني صراعات اللي حضراتكم العالم كله النهاردة بيشهدها. والأهم، مصر لما بتعلن موقف بتبقى بتعنيه بكل ما تقوله وبتنفذه. عشان كده اكتسبت مصر والقيادة السياسية لها احترام العالم، وإن لما مصر بتقول على حاجة بيبقى هناك مصداقية. أنا بقولها بصفة عامة لأن يعني الحقيقة دي بتعكسها زيارات كبار المسؤولين العالميين لمصر والكلام اللي بيتقال في هذا الشأن في كل أحاديث الرؤساء ورؤساء الوزراء الخارجيين اللي بيزوروا مصر وبيكرروا نفس هذه المقولة. الحقيقة يمكن يعني زي ما حضراتكم تابعتوا الزيارة كان هناك العديد من الإيجابيات، لأن طبعا العلاقة ما بين مصر والصين يعني تطورت من علاقات صداقة إلى علاقة شراكة استراتيجية في عام 2014. والنهاردة الحقيقة يعني الصين حجم التبادل التجاري مع دولة الصين طبعا بيصل إلى حوالي 20 مليار دولار، لكن الأهم أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بتعد الأكبر. يعني السنة اللي فاتت يمكن الصين أعلنت أو الشركات الصينية أعلنت عن حجم استثمارات بلغ 12 مليار دولار في مصر. طبعا يمكن حضراتكم تابعتوا نتائج الزيارة التاريخية والتوقيع العديد من الاتفاقات والمشروعات المهمة جدا اللي هتبقى باستثمارات وشراكة ما بين الشركات الصينية والحكومة المصرية والشركات المصرية. يعني حدي على سبيل المثال طبعا ان بحضور فخامة الرئيسين تم تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة في مشروعات شركة الصينية تيدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وطبعا حضراتكم دايما بتبقوا موجودين معايا في افتتاحاتنا العديدة اللي بتحصل في منطقة اقتصادية لقناة السويس، وان شاء الله الاسبوع القادم يعني هصحبكم في جولة جديدة هناك. الحقيقة النهاردة هذه المنطقة الواعدة يعني حجم الشركات اللي موجودة فيها المنطقة اللي هي تيدا أكتر من 200 شركة، وفرت أكتر من 10,000 فرصة عمل لشباب مصريين بحجم استثمارات تجاوز 4 مليار دولار في هذه المنطقة لوحدها. وبالإضافة لكده طبعا كان الزيارة شهدت يعني توقيع العديد من المشروعات المهمة. أحد هذه المشروعات على سبيل المثال مجمع لصناعات متطورة للإطارات بتاعت السيارات. هناك الحقيقة أيضا تدشين لتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي العديد من المجالات الأخرى. وبالتالي طبعا مرة أخرى احنا بنشهد ثمار يعني السياسة المتزنة جدا اللي مصر بتنتهجها في الانفتاح على كل دول العالم، وعلاقتنا بتبقى على يعني حريصين في الأساس نغلب المصلحة القومية للدولة المصرية. فأنا دي يمكن حابب أن أنا أؤكد على هذه النقطة، وأن احنا الحمد لله رب ماشيين بخطى جيدة جدا في النمو الاقتصادي. وده يقودني يمكن ويعني أدي معلش معالي الوزير يعني هحرق بعض الأرقام وهترك لحضرتك بعد كده تعرض بالتفصيل. معالي الوزير عرض على مجلس الوزراء النهاردة أن الربع الرابع من العام المالي اللي هو 25-26 يعني شهد نسبة نمو 4.7%، ده الربع الرابع. والحقيقة الربع ده طبعا هو يعني كان تداعيات حرب الأمريكية الإيرانية واضحة بصورة كبيرة جدا عليه، وبالتالي احنا كنا متخوفين ان هذا الربع يشهد تباطؤ، ولكن الحمد لله هو شهد نمو بنسبة 4.7%. وده معناه اجمالا ان العام المالي كله ان الاقتصاد المصري شهد فيه نسبة نمو 5.1%، وده الحقيقة اعلى من كل التوقعات اللي كانت متوقعاها المؤسسات الدولية. وده يمكن مرة اخرى شهادة ثقة في صلابة وقدرة الاقتصاد المصري على النمو. الشيء الجيد جدا ان شهدنا ان قطاع الصناعة بيحقق اعلى معدلات نمو في هذا العام المالي، بالإضافة إلى قطاع الصناعة، الحقيقة قناة السويس بتشهد نمو وحققت نسبة نمو 33% تقريبا عن العام اللي قبله. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيواصل نمو بنسب غير مسبوقة، وبالتالي قطاع السياحة أيضا بالرغم طبعا من تداعيات الحرب اللي في المنطقة ولكن أيضا شهد نمو. يعني العام المالي 25-26 شهد عدد السياح فيه 19.3 مليون سائح وصلوا لمصر في العام المالي 25-26. وبالتالي أنا مش هدخل كثيرا في الأرقام عشان أترك لمعالي الوزير إن هو يشرح بالتفصيل، ولكن بصورة جيدة بيعتبر يعني الحمد لله يا رب بالرغم من كل التحديات اللي احنا شهدناها ولكن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الاستمرار في النمو، وده اللي بيشجعنا إن احنا حاطين تصوراتنا للعام المالي الحالي بنسب نمو أيضا مرتفعة، وتوقعاتنا إن شاء الله اللي هتعرض بعد كده بإذن الله للثلاث سنين القادمة كلها مبنية على استمرار الاقتصاد المصري في النمو بصورة جيدة جدا في خلال الفترة القادمة. الحقيقة يمكن هذا الأسبوع أيضا شهد لقاء من فخامة الرئيس مع معالي وزير الطيران المدني عشان بنعرض على فخامته تصوراتنا لبدء إنشاء صالة 4 في مطار القاهرة الدولي، ودي هتبقى بسعة ركاب 40 مليون راكب في السنة. وهنا النهاردة أنا حابب أقول لحضراتكم إن الثلاث صالات اللي موجودين في مطار القاهرة المفروض طاقتهم 28 مليون راكب في السنة مجمعين الثلاثة مع بعض. الصالة 4 لوحدها هتبقى 40 مليون. هيتبادر لذهن حضراتكم طب وليه 40 مليون تحديدا؟ لأن بالفعل دلوقتي مطار القاهرة بقى العدد الركاب اللي بيستقبلهم أكبر من طاقاته الاستيعابية. احنا تجاوزنا 30 مليون راكب في السنة، وبالتالي دي أكبر من القدرات بتاعت الثلاث صالات. وبالتالي مؤشراتنا ودراساتنا ومع توقعاتنا وتقديراتنا لنمو حركة السياحة وحركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، احنا محتاجين ان الصالة الجديدة ان شاء الله تبقى 40 مليون علشان تستمر ريادة مصر في على مستوى قارة افريقيا من حجم الحركة اللي موجودة. فبالتالي تم بالفعل عرض على فخامته الدراسات الأولية لهذا الأمر، وفخامة الرئيس وجه بسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع لأن بالفعل إحنا النهاردة محتاجين هذا المطار في خلال الفترة القادمة بإذن الله إن هو يصل إلى هذه القدرات عشان يقدر إن هو يلبي الطلب المتزايد على السياحة وعلى كل حركة الاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة. اللي أنا عايز أقوله يمكن طبعا حضراتكم تابعتوا أيضا توجيهات فخامة الرئيس في احتفال المولد النبوي للحكومة بالعديد من التكليفات، وبالفعل احنا النهاردة كحكومة الحقيقة من ساعة توجيهات فخامته في اجتماعات يومية، ويمكن أكيد حضراتكم بتتابعوا في الأخبار كل التوجيهات النهاردة بيتعمل لها اجتماعات متخصصة وتفصيلية وبنناقش فيها كل التوجيهات اللي فخامة الرئيس بالفعل وجه بيها وشغالين فيها على قدم وساق. ويمكن لو في أي أسئلة من حضراتكم هتيجي الفرصة أن احنا نجاوب على هذا الأمر. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، احنا بنقترب من العام الدراسي الجديد، وبالتالي يمكن عشان كده أنا كنت حريص على أن أنا أفتتح بنفسي معرضين لأهل المدارس، واحد في محافظة القاهرة وواحد في محافظة الجيزة، ويمكن في إطار أن احنا بنحاول أن احنا يعني نقدم المنتجات والمستلزمات اليومية للمواطن المصري بأسعار معقولة ومناسبة لقدراته المالية. كان في توجيه للسيد وزير التموين ولكل المحافظين بالتوسع في إنشاء المعارض الدائمة واللي النهاردة هتبقى موجودة وما تبقاش موسمية. فيمكن عشان كده هتتابعوا لو لاحظتوا في معارض أهل المدارس كان هناك جناح للمنتجات الغذائية أيضا، وده علشان يبقى ده دايما يعني منافس دائمة على مدار السنة بتقدم المنتجات لأسعار متناسبة ومتناول الأسرة المصرية على مدار السنة إن شاء الله. وده توجه كبير جدا بالتفاصيل، وده جزء من توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بموضوع الأسعار وإن إحنا إزاي نحقق عملية التوازن ويبقى فيه دايما سلع الدولة بتعرضها في معارضها بأسعار فعلا في متناول المواطن المصري. ويمكن لو حضراتكم النهاردة تابعته وشفته في الجزء الخاص بالسلع الغذائية، كان هناك كرتونة البيض، يمكن أنا بتكلم تحديدا، كانت بحوالي 70 جنيه، اللي هي 30 بيضة، وحاجات أخرى كثيرة جدا. وده يمكن جزء من النهاردة اللي احنا بنشوفه في محاولة، الحمد لله مع وفرة الإنتاج بنقدر ان احنا ننزل المنتجات بسلع مباشرة. وكنت بطمن حقيقة مع السادة المحافظين في إقبال كبير جدا على هذه المعارض، عشان كده يمكن النهاردة في الجيزة لوحدها كان بالإضافة للمعرض اللي احنا يعني موجود في شارع فيصل، كنا بنفتتح بالفيديو كونفرنس أكتر من 24 معرض آخر على مستوى المدن والمراكز اللي موجودة في محافظة الجيزة. الجزء الآخر يمكن اللي حابب ان انا أكد عليه، حضراتكم تابعته أيضا في إطار حرصنا على الاستفادة من الخبرات المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك لقاء مع المدير التنفيذي لشركة سيسكو للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، ودي طبعا واحدة من أكبر شركات في العالم على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. ويعني الحقيقة أكدت له حرص مصر الشديد والدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وكل يعني أجهزة الدولة على التعاون في هذا المجال اللي يعني بيشهد تقدم كبير، وحرصنا على الاستفادة من الخبرات. ويمكن عشان كده كان هناك توقيع لعديد من المذكرات التفاهم، ومنها موضوع تدريب أكثر من 3000 شاب مصري على يعني هذا المجال المتقدم. وأكيد حضراتكم يمكن تابعتوا الزيارة اللي قمت بيها في مدينة الإسكندرية، وزورنا مجموعة من الشركات اللي هي في مجال التعهيد ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والحقيقة دايما الزيارات دي بتبقى زيارات مبهجة جدا وبتدعو للتفاؤل. بنشوف آلاف من الشباب المصري الصغير وبيشتغلوا الحقيقة بمرتبات عالية جدا، والأهم لو حضركم بنتابع بيبقوا خلفياتهم الأكاديمية ممكن بتبقى متنوعة، بنلاقي الخريج الأداب واللي خريج حقوق وخريج هندسة وخريج طب وخريج علوم، ولكن كلهم الشباب بيمتلك الجرأة والقدرة على اتخاذ قرار بيعمل كارير شيفت أو يغير المسار بتاعه، لأن شايف أن فرص العمل الجيدة هي موجودة في هذا المجال. فبالتالي ده ما بيمنعنهوش أن هو ياخد قرار جريء أنه يغير المسار بتاعه، بيتعلم لغات وبناء عليها بيبدأ يدخل في مجال واعد جدا. وده اللي منعكس على أرقام نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي ما معالي الوزير يمكن هيعرض لنا في الدراسة الخاصة بيه. آخر حاجة حابب أن أنا قبل ما أترك المجال لمعالي الوزير أنه يشرح لنا بالتفصيل، أنه يعني أهني البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط على الإنجاز الكبير اللي حققوه، وحضراتكم تابعته يعني الحقيقة أكتر 58 ميدالية متنوعة، وحققنا مركز متقدم جدا بالقياس بحجم البعثة نفسه. يعني الحقيقة حجم البعثة نفسه كان قليل بالمقارنة بالدورات السابقة المشابهة ليها، ولكن حققنا أرقام أعلى بكثير. وده بيؤكد يمكن الحقيقة كان هناك توجيه واضح من فخامة الرئيس بأن احنا نركز على رعاية الموهوبين في كل المجالات ومنهم قطاع الرياضي، ونبدأ نركز على الألعاب الفردية والألعاب طبعا الجماعية أيضا اللي ممكن بيبقى لها مصر فيها فرصة كبيرة أنها تحصد ميداليات، وبرامج لرعاية الموهوبين في سواء في المجال الرياضي أو في كل المجالات الأخرى. وده يمكن اللي إن شاء الله إحنا بنركز فيه. ويمكن برضو حضراتكم أكيد تابعتوا كان لقاءاتي مع أوائل الثانوية العامة وإحنا موجودين في مقر مجلس الوزراء في العالمين، والواحد دايما بيبقى حريص أنه يشوف هذه النماذج المبشرة من الشباب المصري اللي بتؤكد أن مصر بخير، وإن شاء الله أمل مصر كله في شبابها اللي إن شاء الله يقود عملية التنمية في المستقبل القريب. معالي الوزير.
0: مستمعي الراديو 90 90، كانت هذه هي كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اكتمال حكومة الأسبوع لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90، هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90

0: سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: ورجعنا لكم مرة تانية على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي لكل جمهور الزمالك بقى موعد مباراة الزمالك وإي إسبورت في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، البطولة اللي الزمالك غايب عنها بقى له أكتر من موسم. الفريق الأول لكرة القدم بيستعد لخوض مواجهة مهمة جدا أمام إي إسبورت البطل جيبوتي في ذهاب دور التمهيدي اللي مقرر إقامتها يوم الجمعة بكرة بإذن الله. المباراة الذهاب بين الزمالك وإي إسبورت في 8 مساء الجمعة الموافق 4 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي، بينما هتقام مباراة الإياب في 8 مساء السبت 12 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي أيضا. كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية يوم الثلاث أول امبارح عقب مواجهة منتخب السويس اللي الزمالك فاز فيها 2-1، والزمالك استأنف خلاص تدريباته امبارح عشان المواجهة دي. مشوار الزمالك في الدوري استهل فريق الكرة بنادي الزمالك البطولة طبعا في الدوري المصري، اتعادل سلبا مع اتحاد السكندري في الجولة الأولى، ثم فاز في الجولة الثانية على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على منتخب السويس بتروجيت بهدفين مقابل هدف. تعالوا نسمع الإغنية دي ونرجع نكمل مرة تانية.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. ما ينفعش الحلقة تعدي من غير ما نقول خبر عن النجم والأسطورة محمد صلاح. خلاص في تقارير صحفية تركية عن قائمة مدربين جداد مرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق طرابزونسبور. المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة. وبعض التقارير الصحفية قالت أن إدارة طرابزونسبور خلاص بتدرس عدد من الأسماء المحلية والأجنبية في محاولة لاختيار المدرب القادر على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، خاصة مع وجود نجم كبير زي محمد صلاح. أعتقد هتبقى خطوة كويسة جدا، لأن فعلا الفريق عنده مشاكل كبيرة قوي، ومهم أن الإدارة تاخد بالها من ده، خصوصا لما يكونوا بيمتلكوا نجم زي محمد صلاح.

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين من 3-5. كنت موجود معاكم محمد نشأت، واسيبكم على كل خير. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وخلال الاتصال قدم الرئيس السيسي التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني للمملكة، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتحسين الأوضاع بالمنطقة، مشددا على وحدة المصير بين مصر والسعودية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، مشددا أيضا على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري. وفيما يتعلق بتطورات القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على السلم والاستقرار بالمنطقة، وبالنظر لتداعيات التوتر الحالي على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار، ومؤكدا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وخلال استقبالي أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية، أكد الرئيس السيسي على محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، مشددا على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وخلال اللقاء دعا الرئيس السيسي رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مصر تتبنى سياسة خارجية متزنة ومعتدلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن موقف مصر يكتسب مصداقية على المستوى الدولي. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضح أن الدولة تشهد ثمار السياسة المتزنة التي تنتهجها مصر في علاقاتها مع كل دول العالم. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء أن العام المالي 2025-2026 شهد أكبر معدل نمو أساس سنوي بنسبة تصل إلى 5.1%، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن الربع الرابع من العام المالي شهد أيضا معدل نمو بنسبة بلغت 4.7% رغم التحديات الإقليمية الراهنة. رئيس مجلس الوزراء شدد أيضا على أن قناة السويس أحد الأصول السيادية ولا يمكن المساس بها، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت نموا خلال العام المالي بنسبة 33%. وخلال المؤتمر أيضا قال رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي وجه بسرعة البدء في توسعة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن معارض أهل المدارس تهدف لتقديم مستلزمات الدراسة للمواطنين بأسعار مخفضة. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات مهمة، حيث وافق المجلس على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026-2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة. ورياضيا، الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: بقولك يا صفصف، واحنا ممكن يعني
2: شش ولا كلمة؟
3: أيوة أصلا أنا عايز أقول يعني
2: ولا نفس ولا حرف.
3: طب اسمعيني. طيب
2: بس اسكت ساكت، مفيش كلام.
3: وإيه أصله ده؟ يالله فيها يا صفصف، أنا مش عارف أقولك كلمة واحدة.
2: وتقول كلمة أساسا ليه؟ هتصاحبني حضرتك؟ هتناسبني سيادتك؟
3: يا سلام، وأنا لسه هناسبك بعد 30 سنة جواز. مالك يا صفصف؟
2: صفصف مش فاضية، صفصف مشغولة، صفصف بتذاكر، صفصف بتسعى نحو حلمها، حلم الماجستير.
3: اسعي انت يا اختي بقى، وانا همشي اكلم نفسي في الشارع ما دام مش عايزه تسمعيني. سلام، بس ما تندمش بعد كده.
4: اصل انا كنت عاوز اقول لك يا صفصف، نفسي اكل ايه على الغدا؟
5: لا حول ولا قوه الا بالله. سلامه عجلك يا حاتم بيه، تعكلم نفسك ولا ايه؟
3: انت مالك يا جدع انت؟ الله، اكلم نفسي ما اكلمش نفسي ولا اكلم الشجر؟ انت مالك
5: قلبي عليك يا بيه، شكلك كده نازل من غير فطار يا ولدان.
6: اسكت اسكت هذا يا جعفر يا اخويا، الله العظيم ما فطرت وشكلها كمان ما فيهاش غدا. انا مش عارف اقول كلمتين على بعض لصفصف، مش عارف اقولها نفسي اكل ايه حتى.
5: لا لا لا لا، ساد ساد يا اخويا ساد. طب روح شغلك يا بيه.
6: ايوه،
5: يمكن لما ترجع ربنا يحلها والسد صفصف تعمل واكل.
7: يا بختك يا ستي.
2: ليه؟
7: عشان اني خدت شهاده محو الاميه بالعافيه من مجلس القومي للمراه في برنامج المتحررات من الأمية. يعني لو كنت صغيرة شوية كنت كملت تعليمي.
2: مفيش حاجة اسمها صغيرة وكبيرة في التعليم يا معقولة.
7: إيه؟
2: أيوة، الدكتورة أمال إسماعيل اللي أبهرت البشرية وأخدت الدكتورة في سن 83 سنة. دخلت أولى ثانوي وهي عندها 68 سنة.
7: يا حلوة يا ولاد.
2: والله
7: دي ستي بطلة.
2: طبعا
7: مش عبطلك يا ستي، عشان بس أنا مستعجلة شوية، مش عاوزة حاجة من السوق.
2: لا لا لا لا يا معقولة، شكرا. أنا حددت طريقي خلاص وبدأت في الماجستير، وهعمل الماجستير إن شاء الله.
7: صبرني يا ربي، صبرني صبرني على جعفر. ماشي، هقول من الأول. دي طلبات الست ديني في الدور الرابع، ودي طلبات الأستاذ هشام في الدور السادس. يبقى كده معاك كل طلبات سكان العمارة. فهمت ولا أقول كمان؟
5: باه، مال فين طلبات الست صفصف يا بيه؟
7: الست صفصف مشغولة بتعمل ماجستير، والماجستير عاوز تركيز. ايه دي؟ انت مبرجلي كده ليه؟ بقول لك ماجستير
5: يا ابوي، ماجستير بحاله ولا وبضت لك في القفص يا سي حاتم.
7: ربنا يكفيه ومشرع عينك يا بعيد.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: حاتم بيه، حاتم بيه، حمد لله على السلامة يا بيه.
3: نقولك يا جعفر،
5: ايه
3: مش ناقصك؟ مش ضايقك؟ مش عاوز اشوفك قدامي
5: ده حق عليا بيه ان جاي بارك لك.
3: يا سلام، نبارك لنا على ايه يا حصر؟ على جايزة احسن واحد بيركن عربيته تحت العمارة؟
5: لا، على الوكلة الحلوة اللي بستنياك فوق، الاكلة اللي هتعملها الست صفصف.
3: ايه ده؟ بجد؟ بجد يا جعفر؟ يعني صفصف بتطبخ النهاردة اكلة حلوة؟ طب قولي قولي إيه؟ تطلع ايه الاكلة دي؟
5: انا ما خبرش، هي أكلة كده من أكلات البهوات الكبار، أنا ما خبرش اسمها، البيت معقولة هي اللي قالت لي.
3: يا سلام، يبقى عشان كده صفصف حبيبتي الصبح ما كانتش طيقاني. أتاريها يا حبيبتي مركزة في المقادير.
5: وأنا كل ما أقول التوبة يا أبويا
3: ترمين المقادير يا عين.
5: أمان عليك يا بيه، أمان عليك، ما تنسانيش بطبق من الوكل اللي هتعمله الست صفصف.
3: أشوفك يا جعفر، طمن يا وش السعد.
4: انا مش ممكن انساك ابدا. ده انت صاحب البشرة.
8: صفصف يا صفصيفو، اظهر وبان عليك الامان يا جميل.
2: اوه ايه ده؟
8: ايه
2: يا اخي وطي صوتك يا حاتم، انت ايه داخل قهوة ولا ايه؟
8: لا من دول لئيمة، خلاص هرشتك. فين فين الاكلة؟
2: اكلة؟
8: اكلة
2: ايه؟ انا ما عملتش اكل.
8: نعم
2: اه والله.
8: لا لا بقولك ايه، الواد جعفر قال انك قلت لمراته معقولة انك هتعملي اكلة واسمها غريب بالامارة، صح؟
2: ما حصلش طبعا، ما حصلش. كل اللي قلته المعقولة اني بعمل الماجستير. هو الماجستير بقى اكلة
4: في نظر مخ جعفر الزنخ؟ اه الماجستير اكلة وحرشة كمان.
5: ايه يا بيه، فين طبق الاكلة اللي انت وعدتني بيه؟
8: يا سلام،
5: ايوه
8: قصدك طبق الماجستير، صح؟
5: ايوه هو ده،
8: جاهز جاهز يا جعفر.
4: عايز الماجستير بالهوت صوص ولا بالوايت صوص؟
5: ما فيش محمر،
4: في بزيت مغلي.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موقوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للتلات من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يومياً على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وخلال الاتصال قدم الرئيس السيسي التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني للمملكة، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتحسين الأوضاع بالمنطقة، مشددا على وحدة المصير بين مصر والسعودية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، مشددا أيضا على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري. وفيما يتعلق بتطورات القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على السلم والاستقرار بالمنطقة، وبالنظر لتداعيات التوتر الحالي على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار، ومؤكدا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وخلال استقبالي أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية، أكد الرئيس السيسي على محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، مشددا على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وخلال اللقاء دعا الرئيس السيسي رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بما يجمع بين مصر وإيطاليا من علاقات تاريخية وعميقة تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره الإيطالي في ختام مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، والتي تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وكذلك العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت من الاتزان والاعتدال منهجا واضحا لها، مشددا على أن السياسة المصرية تعمل على تغليب المصالح المصرية في الأساس دون التورط في أي من الصراعات التي يشهدها العالم أجمع. تصريحات مدبولي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء إن زيارة الرئيس الصيني لمصر كان لها نتائج إيجابية، منها التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمشروعات في غاية الأهمية والتي ستتم بالاشتراك بين الشركات المصرية والصينية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى حوالي 20 مليار دولار. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء أن العام المالي 2025-2026 شهد أكبر معدل نمو أساس سنوي بنسبة 5.1%، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن الربع الرابع من العام المالي شهد أيضا معدل نمو بنسبة 4.7% رغم التحديات الإقليمية الراهنة. رئيس الوزراء شدد أيضا على أن قناة السويس أحد الأصول السيادية ولا يمكن المساس بها، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت نموا خلال العام المالي بنسبة وصلت إلى 33%. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات مهمة، حيث وافق المجلس على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026-2027، ذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة. ورياضيا، الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد، أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620. حتى لو

مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع كومبيو ساينس وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس، تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 411-277-979.
2: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر، تنظيم لايم لايت إيجيبت.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وخلال الاتصال قدم الرئيس السيسي تهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني للمملكة، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتحسين الأوضاع بالمنطقة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة، مشددا أيضا على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري، وفيما يتعلق بتطورات القضايا الإقليمية والدولية. أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على السلم والاستقرار بالمنطقة، وبالنظر لتداعيات التوتر الحالي على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار. وخلال استقباله أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية، أكد الرئيس السيسي على محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، مشددا على ضرورة أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وخلال اللقاء دعا الرئيس السيسي رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت من الاتزان والاعتدال منهجا واضحا لها، مشددا على أن السياسة المصرية تعمل في الأساس على تغليب المصالح المصرية دون التورط في أي من الصراعات التي يشهدها العالم أجمع. تصريحات مدبولي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء إن زيارة الرئيس الصيني لمصر كان لها نتائج إيجابية، منها التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمشروعات المهمة جدا والتي ستتسم بالاشتراك بين الشركات المصرية والصينية، مشيرا لأن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى حوالي 20 مليار دولار. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء أن العام المالي 2025-2026 شهد أكبر معدل نمو أساس سنوي بنسبة 5.1%، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي يشهدها المنطقة، موضحا أن الربع الرابع من العام المالي شهد أيضا معدل نمو بنسبة 4.7% رغم التحديات الإقليمية الراهنة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة لينجلونغ الصينية بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاك والأتوبيسات والمعدات بالإضافة إلى السيور الناقلة. لمزيد رياضيا، منتخب سيدات الكرة الطائرة فاز على نظيره رواندا بنتيجة 3-0 في إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة في كينيا ليتأهلنا إلى النهائي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: غنوا بالأغنية يفوق مع إيهام مختار على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد الأغاني والمهرجانات والشهيصة والكلام الجامد والمواضيع الأجمد وكل الأجواء الحلوة. طبعا أجازة النهاردة الخميس، خلاص خدنا الأجازة والجمعة هابي ويكند لكل اللي بيسمعوني. أعتقد إن احنا خلاص كده فنشنا الساحل، اعتقد يعني ما اعرفش في لسه في ناس هناك ولا لا، بس غالبا الاسبوع ده اخر ويك اند في الساحل والمصايف والشهيصه. خلاص بقى رايحين بقى لشغلنا، واللي نازلوا الامهات بقى اللي نازله عشان تحضر للمدارس واليونيفورم والحاجات الحلوه دي. انا ليه بقول حاجات حلوه؟ لاني انا سامع نوش يو خلاص الاجازه خلصت والمدارس والقرف. لا، هي مسؤوليه حلوه وكل حاجه في حياتنا ليها طعمها، حتى الشغل على قد ما بيبقى متعب على قد بيبقى طعمه حلو، وبتحس بنفسك فيه وبتحس بذاتك وتحس ان انت ليك قيمة، تحس ان ما حدش ليه خير عليك، انت بتجيب فلوسك من عرق جبينك. فبرضو الشغل ممتع والشغل بيخليك بني آدم كويس محترم واقف على رجلك. فمش كل حاجة نديها لون اللي هو دمه تقيل. يعني خليني الأول أمسي كده على حبايبي سريعا سريعا قبل الأذان. عايزة أمسي على شقه، أيوة أول رسالة معايا شقه. بص، هو رسالة كبيرة قوي، يعني مش عارف أقرأ كل ده شقه والله غصب عني، معلش. بس بمسي على الزاوية الحمراء وشقه، وتعالوا نمسي على كل حبايبنا، لكل المستنيين كل أسبوع بالدقيقة. وعايزة أمسي على اسكندرية وأهل اسكندرية والاسكندرانية والستات الاسكندرانية، حبايب قلبي اللي مش سايبيني في أي رسالة على أي سوشيال ميديا تخصني، حتى انستجرام تيك توك فيسبوك. اسكندرية وأهل اسكندرية. عايزة أمسي كمان ومسا جامد جدا جدا على اسماعيلية، اسماعيلية والاسماعيلوية والدراويش، حبايب قلبي أخباركم إيه؟ وحشتوني. وطبعا أكيد دمياط الجديدة وكل حبايبي من دمياط وبورسعيد. وعايزة أمسي كمان على الصعيد وخط الصعيد، من سوهاج أسيوط إينا كل الصعيد وخط الصعيد صعيدة، حبايب قلبي أهلنا وناسنا، أحلى مسا عليكم. وطبعا القاهرة والجيزة والجيزوية والحسين وخان الخليلي والدرب الأحمر وكل حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات ما كنتش معاكم. ونبتدي بقى بأول أغنية اللي انتوا بتحبوها وبتطلبوها، انا عمك وعم عمك. يلا بينا نغير المود ونشهيص مع بعضينا. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا.
2: انا عمك وعم عمك وعم كل واحد في بلدك. انا
1: عايزك 199 على الاس ام اس والواتساب على 010-490-90-4.
2: احفظ كلامي عشان اسمع حلوين بس مع الحلوين.
1: وما ننساش الريلز، الرسالة سطر والفويس 30 ثانية. رسالة طويلة عنها بتزغلل، لا مش هينفع.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ويلا بينا نبتدي نقرأ شوية الرسائل الحلوين. حبايب قلبي والله من أول دقيقة معاي. في حد بيقول لي يا رب يا رب. حاضر. بلال شعبان بيمسي عليك يا نبض الإذاعة، والله وحشتينا جدا، عايز أسمع حاجة رضا البحراوي وأسمع أحلى تحية لطنطا وجمهورية العجيزي، يعني احلى مسا والله. وانا داخله دلوقتي على الاستوديو قلت انا ازاي نسيت طنطا واهل طنطا، فيعني طنطا حبايب قلبي طبعا وجمهوريه العجيزي احلى مسا عليكم. مساء الخير يا ايمان، والحمد لله على السلامه. انا فتحي بس سامحيني، انا في كارب جديد قوي وبعت لحسام وما ردش. وحاضر يعني حاضر. الدرب الاحمر ورجاله الدرب الاحمر محمود ارمى وابو فهد بيمسوا عليك يا وحش الراديو. مصنع الحاج مؤمن بيمس عليكي. وبعدين انتي ما بتقريش الرسالة ليه؟ احنا داخلين في خناقة ولا داخلين في حلقة ولا ايه؟ كل اسبوع ببعتلك وانتي ما بتقريش الرسالة. يا باشا قريت الرسالة والله ياهو، يعني اكيد ما فيش سوء نية، بيبقى رسائل كتير بقى، يعني اعمل ايه؟ احلى مسا عليكي يا استاذة ايمان والله وحشاني. كباكا بيمس عليكي وعلى الاستاذ حسين حتيتة ومحمد طارق. طلعتك على الراديو ليها بهجة حبيب قلبي والله، شكرا يا كباكا. انتوا كمان وجودكم معايا ليه بهجة. عاملة ايه يا ايمو، وحش الراديو في كل مكان. انا ابراهيم حليم من الوراق، عشمتينا انك تكوني معانا كل يوم وفي الاخر يومين بس. لا لا لسه العشم موجود ما تقلقوش انا جاية. مساء الخير يا استاذة ايمان من ورا الراديو. سامي نمر من الجيزة، يا سامي عامل ايه؟ سامي جديد معانا اعتقد. فين مايكل يا جماعه؟ مختفي في ظروف غامضه. مساء الفل ايمان منوره دايما. ويكا يا ويكا يا ويكا، ازيك يا ويكا، اخبارك ايه؟ فين صورك الحلوه؟ ازيك يا استاذه ايمان، احلى مسا عليكي. مهند حسن ومسيلي على المفروض على علي وشحته وعم برقوقه وابو كرمه حبيبه، يعني المفروض واه، فين الواه بتاعتكم؟ ماشي يا شقه، شقه الرسالة كتيرة قوي، يعني مهم أحلى شقه في الدنيا، أحلى شقه. مروان مالك، إزاي حضرتك يا إيمو، عايزة مسي على عبد الحميد وسهير. بصوا أهو الرسالة هي كلمتين وبس. مساء الفل. نسيتي البحيرة يا باشا. ماشي يا باشا، حقك عليا يا باشا. عبدو كفر الدوار معاكي، مساء الفل يا عبدو. مساء الفل يا عبدو. هجيب لك بوسي عبدو. حصل ايه؟ عايز اسمع اغنية الالوان لعمرو دياب وبهديها لك ليكي لايقه عليكي. ميرسي ميرسي ميرسي. ده ابراهيم شكرا يا هيمة. برضو تاني يا ريت ايه؟ طيب مساء العسل يا امي، ورشة الحاج طارق ابو حنفي وكل الصناعية هنا بيسلموا عليك، سلمني عليهم جميعا. مساء الفل يا رجالة، رجالة مصر الجدعان الشقيانين التعبانين اللي بياكلوها بعرق جبينهم، بحترم جدا الراجل الشقيان والله العظيم اتشال على الراس. مساء الفل يا استاذة، احب امسي عليكي وعلى اهل المنصورة كلهم واكيد على مايكل وعلى صاحبتي وروحي حنان العجري. انا ياسمين احمد فرقش. حاضر يا رب اكون قريتها كويس بس. ومعانا فيديو اكيد من العربية وانتوا بتسمعوني. لا ده فيديو ليا انا. ايه الجمال ده؟ ايوه ايه الجمال ده؟ مين طيب؟ انا فارس مجنون ايمان مختار، وحشتيني يا قلبي من جوه، وحشتيني. دي رسالة حب وكده. ميرسي يا فارس على الفيديو الجميل ده يا فارس، ميرسي جدا جدا جدا. مين؟ طيب يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. لا هنخلينا في بوسي بقى بيضحك عليا، وبعد كده نسمع اغنية بقى انا ولعبت يا زهر، عشان دي اغنية طويلة. حاضر يلا بينا. مش عايزين تسألوا ايه موضوع النهاردة ولا نقضيها اغاني ولا ايه؟ ايه قصتكم قولولي. المود جايبكم على ايه النهارده؟ اغاني ومهرجانات ولا رغي وحركات؟
2: ما انا قلت لك سيبك من اللي يغشك وبيضحك.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: البعثة المصرية اختتمت مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة تورونتو الإيطالية بتحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية بعدما حصدت 58 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية. منتخب سيدات الكرة الطائرة فاز على نظيره رواندا بنتيجة 3-0 في إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة في كينيا ليتأهلنا إلى النهائي. اليوم انطلقت فعاليات معسكر إعداد مراقبي الحكام المقام في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة على مدار 3 أيام استعدادا للموسم الجديد. بعثت فريق نادي بيراميدز توجه اليوم إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا المقرر في 3 من عصر الأحد المقبل في نيروبي. الأهلي يواجه سموحة في 8 مساء ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وفي إطار منافسات الدوري الإسباني يلعب اليوم ريال سوسيداد مع سيلتا فيجو في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

الراديو 90 هواها مصري كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.

تهزر وتضلت لحوال والكيب تأول موجة في سكة الأموال. لروح لأول واحد احتجت له في سؤال.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار. والنهاردة بقى عايز أتكلم على حاجة يعني إيه ملحوظة كده. تعرفين دايما بحب أتكلم عن الحاجات اللي بتتقال لي والحاجات اللي حواليا والحاجات اللي بتبعت لي. المهم معظم الناس اليومين دول يعني كل ما افتح بوست الاقي بيتكلم عن العكوسات. يقول لك اصل انا ركبت، يعني احنا اتكلمنا عن الحسد قبل كده، بس يعني هو كده كده ده خلاص معانا، ده زبون دائم، ده الحسد ده فرد كده كائن موجود معانا 24 ساعه في الحياه. لكن العكوسات بقى بطريقه غريبه. هو طبعا الحسد بيعمل عكوسات، بس تحس كده يا جدع في حاجه غلط. يعني تبقى راكب ورايح مشوار تلاقي العجله ضربت، تلاقي مثلا مشوار مهم جدا انت مستنيه بقالك فتره، مشوار شغل، انترفيو شغل، ايا كان قاعد عمال تحضر فيه بقالك شهور وسنين، واول ما يجي الميعاد ده حاله وفاه تحصل، ظرف طارئ يحصل. المهم في عكوسات كده يتعكس. واحدة مثلا طول الوقت، يعني في كان في رسالة مبعوتالي بتقولي انا اتخطبت فوق 7-8 مرات، وكل مرة يبقى الموضوع ماشي كويس جدا والدنيا سموسي خالص وزبادي خلاط والدنيا قمر والعريس ماسك فيا بايده وسنانه واهله كويسين، وقبل ما يجي نتفق على الجواز يعني خلاص بقى يعني اللي هي ايه تفاصيل الفرح والحاجات يحصل مشكلة. مرة مشكلة من العريس، مرة مشكلة من عندنا احنا، مرة ما بقاش طايقاه بعد ما كنت طايرة بيه وبحبه. فمش فاهمة في ايه. ما انا لو فاهمة هقولك برضه.

0: غلط، يعني ممكن يكون مثلا طلبات الجواز زيادة، أو ممكن يكون اتطلبت بطريقة مش لطيفة، أو ممكن يكون هو مش داخل جد، أو أهله مش يعني ممكن حاجات كتير قوي. بس هل فعلا بتتلخص في الآخر إن في عكوسات؟ مش عارفة. قولي بقى كل اللي بيسمعوني دلوقتي ستات أو رجالة، إيه المواقف اللي قلتي إيه ده؟ هو إيه الغلط اللي بيحصل؟ يعني تحسي كده الخلاصة تقولي لأ ده أنا عندي عكوسات في حياتي، يعني يمين شمال شمال يمين، تحس الدنيا بتتشقلب كده. طيب تعالوا نقرأ بقى ايه الواتساب. مساء الخير يا ايمو، بن لادن بيمسي عليك، محافظة بني سويف. علقتينا الخميس والجمعة وما جيتيش. انا يعني مش فاهمة حاجة، بس عامة مساء الخير يا بن لادن. بن لادن احلى مساء على احلى مذيعه في الدنيا، واحلى 90 90، المطريه كلها بتمسي عليكي. مسيلي على اخويا خالد ممدوح، واخويا سمير، ومحمود هلال، وعلي ابراهيم. لا كتير كده. انا قلت اسمين ثلاثة بالكتير. مساء الخير والسعاده، الحمد لله على السلامه. هو موضوع النهارده ايه؟ وبنمسي على مصر كلها، ونفسي اسمع اغنيه ياسر رماح. محمد ابراهيم حدايق القبه، ازيك يا محمد؟ انا مش عارفه الاغنيه دي بتاعت ايه. كل اسبوع ببعت لك وما بتقريش الرساله. طب تعال.
1: لو الجو حول نار احنا بنسمع عمال مختار، مش مهم احنا مين، مهم احنا بنسمع مين. اصبح مسا على ورشه الصمؤمن، راجل صنايعي، محمود باشا ورما، الحاج اسامه، اخويا الكنز، اخويا علاء. صبح مساء على المعلم ياسر أموعه، صبح مساء على المعالي لسه كرم شعواطه، صبح مساء على الكابتن وليد مرمطه، صبح مساء على كل احباء، وما تقولوش لي مين الحقيقه، صبح مساء على بون جريئه، كله بالحب.
0: يا عسل. صبح صبح صبح يا عم الحاج. يا حبيبي والله انا عاجبني الشغف اللي في صوتك، يعني حبيبي والله مش مهم تسمع مين، المهم انت مع مين. لا مش مهم انت مع مين، المهم انت بتسمع مين. حلوه دي عجبتني. ماشي يا ايمو. بقول لك ليه غبت الخميس والجمعه من غير ما تعرفينا؟ ماشي حاضر، حقكوا عليا. حاضر. احنا نفس الرساله تاني ولا ايه؟ مش عارف. اغنيه ياسر رماح. حاضر. طيب ممكن بقى تشاركوا في موضوع الحلقة؟ يعني ممكن بقى ولا ايه؟ بمسي على قراء وردة في أجمل بستان، فين رضا البحراوي؟ بلال شعبان. حاضر يا بلال، انت عايز رضا البحراوي. حاضر، اكيد هنشغل رضا البحراوي. السلام عليكم، عاملة ايه يا امي؟ معاكي ام كنزي من اسماعيلية. ولادي كنزي وليالي ومحمد بيسلموا عليكي كتير، وعايزة اغنية حلوة زيك. انا حياتي متدمرة حرفيا، ادعيلي ربنا يفك كربي. يا روحي مالك يا ام كنزي؟ ايه اللي حصل فيكي ايه؟ وبعدين بصي بقى، يعني دايما الفعل بيطلع من بقنا احنا، ما تقوليش حياتي متدمره، قولي في حاجات مش مظبوطه، يعني الدنيا متكعبله كده اليومين دول. حتى الكعبله دي برضو ما ينفعش نقولها، يعني قولي الحمد لله شويه حاجات وهتروح اكيد. يعني دايما الكلام اللي تخرجيه من بقك يبقى فيه طاقه ايجابيه. يعني عندي مشكلة كده بس أنا عديت من حاجات كتير وهعديها، يعني قولي هعديها، سمعي عقلك الباطن إن أنت هتعديها، وإن مفيش حاجة بتفضل على حالها. فيعني ما تقولوش حاجات تقفل لكو الطاقات والطاقات. تعال.
2: عايزين نسمع اغنية خدها بندق الجديدة، هو حكيم خليك تنزلها لنا كده، يعني تنزل مع البرنامج. ونوح بيسلم عليك، وكل اسماعيلية بيسلم عليك.
0: حبايب قلبي الاسماعيلوية والدراويش، حبايب قلبي احلى مسا عليكم. طيب على بال ما احضر لكم بقى رضا البحراوي، يعني ايه تعالوا نسمع. فاكرين اغنية المرجحة؟ بما ان احنا بنتمرجح في الحياة ليل ونهار، صبح وليل، كل علاقة بنخوض فيها بيبقى فيها مرجيحة. يا تطلع لفوق يا تنزلك لتحت. خدوا الحكم بقى، حكم من الأغاني الشعبي. الدنيا زي المرجيحة.

يلا بينا بقى. الرضا البحراوي وعالدغري وبرجولة كلها من بابا مشغولة مغلولة. مهم يعني 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199 والواتساب على 010-490-90-4. ايه المواقف اللي حصلت لك في حياتك حسيت ان في عكسات، في عفريت ماشي معاك 24 ساعه ملازمك، يعني كل ما تدخل يمين يدخل شمال، في لخبطه كده، في مزاوله في الحياه؟ ايه الموقف اللي حصل لك شيبك قلت لا في حاجه غلط؟

يا إيمان، أنا نهى وقعدت 10 سنين بفشكل في الخطوبة ويروح ويجي ونروح ونيجي واسيبه هو وهو يسيبني وجنايات، وفي الآخر قاعد جنبي في العربية بنسمعك اهو. الله الله، عايزة توقعيني في الغلط ليه يا ست نهى؟ قدرك يا

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. وانت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك، خميس وجمعة يعني مودك لازم يفك. يلا بينا أسود الأرض. خلاص يا نوع كفاية، الراجل هرميك من العربية حبيبة قلبي. ويبقى بسببي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وخلال الاتصال قدم الرئيس السيسي التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني للمملكة، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتحسين الأوضاع بالمنطقة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة، مشددا أيضا على أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يعد امتدادا للأمن القومي المصري. من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار. وخلال استقباله أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية، أكد الرئيس السيسي على محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، مشددا على ضرورة أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وخلال اللقاء دعا الرئيس السيسي رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت من الاتزان والاعتدال منهجا واضحا لها، مشددا على أن السياسة المصرية تعمل على تغليب المصالح المصرية في الأساس دون التورط في أي من الصراعات التي يشهدها العالم أجمع. تصريحات مدبولي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء إن زيارة الرئيس الصيني لمصر كان لها نتائج إيجابية، منها التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمشروعات المهمة جدا والتي ستتسم بالاشتراك بين الشركات المصرية والصينية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى حوالي 20 مليار دولار. من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي 2025-2026 شهد أكبر معدل نمو أساس سنوي بنسبة 5.1%، وهو معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية بما يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن الربع الرابع من العام المالي شهد أيضا معدل نمو بنسبة 4.7% رغم التحديات الإقليمية الراهنة. وأوضح مدبولي أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات النمو خلال العام المالي، إلى جانب مواصلة قناة السويس تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو نحو 33% مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع السياحة وصل أيضا تحقيق النمو برغم تداعيات الحرب في المنطقة، لافتا إلى أن العام المالي 2025-2026 شهد استقبال 19.3 مليون سائح. اليوم عقدت بمقر وزارة الخارجية أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية برئاسة بدر عبد العاطي وزير الخارجية وأنطونيو تياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمشاركة محمود أصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والعديد من المسؤولين. وسائل أعلام فلسطينية أفادت اليوم بسقوط شهيد ووقوع عدد من المصابين جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال لحي الرمال الواقع غربي مدينة غزة. هيئة إدارة الطوارئ في نيبال أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانزلاقات الترابية التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد إلى 1259 قتيلا في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها الدولة الأسيوية منذ سنوات. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة لينجلونج الصينية بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات بالإضافة إلى السيور الناقلة. ورياضيا، البعثة المصرية اختتمت مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة تورونتو الإيطالية بتحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية بعدما حصدت 58 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

الراديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الخميس، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا. أعتقد خلاص كفاية بقى، كفاية مصيف وكفاية شهيصة ورايحين وجايين، متهيألي في الآخر البحر قال لكم كفاية موج عالي والدنيا اتقفلت، اللي هو كفاية ارجعوا بقى حضروا للمدارس وحضروا للشغل والمسؤوليات اللي وراكم، يعني هو قال لك جاي. طيب نروح على الواتساب. انا كنت بتكلم على ايه بقى؟ بتكلم على العكوسات اللي بتحصل في حياتنا طول الوقت. هل العكوسات دي كانت موجوده هي زمان؟ يعني مثلا العكوسات دي كانت بتبقى علامه ان مثلا المشوار اللي انت رايحه ده مش صح او ما فيهوش خير ليك، ولا العكوسات دي مثلا نتيجه عدم تقدير للمشوار او عدم تقدير للحكايه؟ يعني زي اللي بعتت لي اتخطبت 7-8 مرات وكل حاجه بيحصل عكوسات وبتتفشكل، فهل ده معناه هل بناخد الحكمه من الحكايه اللي بتتعكس؟ يعني مثلا انا افتكر كنت لسه بحكي الحكايه دي لاصحابي، اللي هو في مره تهت كده، تعرفين جوجل ماب برضو يعني ايه معانا في مصر بعافيه شويه، يعني فجاه ينزلنا الطريق مقفول اساسا، فبس هو شايف ان ده الطريق اللي هيوصلني مثلا التجمع. يعني انا عندي مشكله في مشاوير التجمع والحاجات دي. فالمهم في مره من المرات كنت راجعه كده من مناسبه وجايه من التجمع نازله على المهندسين، فجوجل ماب تك تك تك، فانا شايفه ان في ضلمه، شايفه ان الطريق مكسر، كان لسه في حته المترو بيتعمل فيها المونوريل. فالمهم ايه، ما علينا نحكي القصة ونجيب الخلاصة، ونزلت في حتة كده صحرة، حقيقي صحرة أنا مش شايفة حاجة خالص، وكان بالليل، كان الساعة 12 بالليل. المهم إيه، أمشي والطريق مدغدغ وزلط، هو أنا فين؟ طب أبص يمين مفيش طريق إذا ألف يمين، طب شمال هو فيه هو، وأنا ماشية أقول له أشوف أي حاجة، أي خضار، أي علامة، أي شارع من بعيد، مفيش. المهم مشيت تك تك بدناهيك، وأن العربية دغدغت مش مهم. المهم لغايه ما وصلت المبنى كده زي مصنع كده، ومطفي كله برضو يعني، بس في شخص قاعد قدام المبنى ده. فطبعا بس خلاص انا ابتديت اقرا بقى قران، وقلت بقى ايه، هنروح هنتخطف، اي حاجه هتحصل بقى، فربنا يسترها. المهم وقفت قلت له طب انا عايزه اروح المهندسين بس مش عارفه ايه اللي جابني هنا. قال لي انت ايه اللي جابك هنا يا بنتي؟ قلت له مش عارفه والله البتاع ده توهني. فالمهم قال لي طب بصي بالراحة كده وبتاع، امشي كده ارجعي تاني، رجعت تاني كل الطريق السفر اللي انا جايه ده. المهم بس عشان ربنا يرزق الراجل ده. فانا بعد ما مشيت انا طبعا طول الطريق عمالة بقى يعني متضايقة جدا بقى، وعمالة يا ريتني ونزلت وما روحتش، وانا كنت اصلا مش عايزة اروح، وعمالة بستف في نفسي طول الطريق. بس بعد ما رحت للراجل ده ولفيت ومشيت وربنا سترها معايا ورجعت يعني، بس انا قلت بقى الحكمة من التوهة، ما قلتش عكوسات بقى بعد ما رجعت، لا قلت هو ربنا غيبني اروح للراجل ده في عز الصحراء في عز الضلمة في عز كل حاجة عشان ياخد رزقه. فيعني ايه، مهم قوي ان احنا توصل لنا الرسائل في وسط الحكاية، ان احنا نلمسها يعني. ماشي طيب، ماشي حلوه ماشي دي تمام. نجمه الاذاعه اللي بنستناها كل خميس وجمعه ايمان مختار، معاكي ابو شهاب من الشيخ زايد، ومعايا قمرين في العربيه، مراتي وبنتي سما وصابرين، عايزين نسمع حاجه على ذوقك عيني، وبعتين لي الفيديو من العربيه يا حبايب قلبي. مساء العسل يا ابو شهاب، ومسيلي على الامارات اللي معاك. الفيديو بس بيعمل داونلود. يا ايه، عايزين نسمع مخصمات. بص يا بن لادن انت بس بتقعد كده وتحلم وتقولي. ماشي الفيديو ده ايه بقى كمان؟ ده يا روحي مين اللي بيرقص ده يا حبيب قلبي؟ طيب تعال
1: خناني.
0: ايه اللي حصل؟ ايه بس المشكله؟ قول لي مين زعلك. طيب موضوع النهارده ايه؟ شكرا جدا. الوقت اللي بيجي ليه كده، بيجري ليه كده؟ الوقت والله بيجري معاكوا هوا. موضوع النهارده عن العكوسات، هل انت اللي بيحصل معاك بتشوف عكوسات؟ الله يا ويكا على الصوره، جامده جدا يا ويكا، والله يا ويكا عالمي، اقسم بالله حلو قوي. وبعدين جمهور وديجي، انتوا عارفين ان انا عايزه اتعلم موضوع الديجي، انا كده كده بقعد على الميكسر بس الموضوع شاغلني. الصوره شكلها مش عاجباني يا استاذه، ممكن اغنيه لعبد الباسط او حسن الاسمر على فين يا هوا. رساله رسمه جودي بنتي بتسمعك معايا، يا جودي يا قمر ببوسك. دي قمر يا جودي، بس جودي شكلها طالعه فنانه، اهتم بقى، اهتم بموهبه جودي بجد، لان رسمها عبقري. فان شاء الله دخلها بقى كورسات، دخلها الكليه اللي تساعدها بقى فنون تطبيقيه، فنون جميله. تسلم ايدك يا جودي قمر يا روح قلبي ايمو. يا مساء الجمال، لسه بفتح حالا لقيت المهرجانات اللي عاملاها حبيبتنا امام مختار، ومناسبه خطوبه بنتي رنونه بكره ان شاء الله بهدلها الاغنيه. الف مليون مبروك وبالسعاده يا رب. مين؟
1: ببس عليكي وببس على كل جروب المزاريطة، وببارك لعريس المزاريطة العمدة الجاحد عريس النهاردة.
0: وسلام كبير قوي للعمدة الجاحد، سلام كبير قوي للعمدة الجاحد وعريس المزاريطة. يا السلام عيني. طيب فويسات كتير قوي يا جماعة، نلحق نسمع ايه ولا ايه ولا ايه؟ في اغنية كده ايه بتديك حق كده وانت في العربية دلوقتي بتسمعني والطريق زحمة، بلالين بلالين دي بتديك كده طاقة، ايه بتخرج طاقة كده والله. اسلام شندي محمد رمضان، علي بس الراديو كده وادخل في مود الاغنية.
2: دخولنا مرعب كل يركن، وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم، ماليش اخر من الاخر انا متحكم.

0: الشيلة وقعت. يلا ننفس يا ولاد النهارده الخميس، يلا كل اللي شايل شيلة يرميها ويسمع كل بالاغنية يفك. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا،
1: الحزن ليه مدينا
0: انا 99 الاس ام اس والواتساب على 010-490-90-4.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90.
1: معرفش ليه الوقت بيجري معاكو هوا، الساعتين ما بحسش بيهم. مساء الفل على كل الناس اللي فتح الراديو النهاردة الخميس، هابي ويك اند عليكم جميعا. وانت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك، يعني الأغاني الجامدة والشهيصة والمهرجانات والأغاني الشعبي. تعرفين دايما الأغاني الشعبي بيبقى فيها حكم جميلة كده، الواحد بيرقص في نفس الوقت بياخد حكمة. طيب نروح على الواتساب. ازيك يا استاذه ايمان، والله ليكي وحشه من الاسبوع اللي فات، بس عليكي من باب الشعريه والمعز ومسيلي على ابو كرمه وابو حسن ويزن وصلاح كباك ومهند وشحته وهاني. بحاول الخص المسج اهو عشان ما تتعبيش من الكلام كتير، كل ده وبتحاول تلخص، امال لو ما لخصتش كنت عملت ايه؟ طيب ماشي. بقالي 3 سنين وعايشه على مبدا الصبر، بس الحمد لله على كل حال راضيه بقضاء ربنا. المزاوله بقى ان في ناس بوشين ربنا يبعدهم عننا. انا بستناكي ما تغيبيش تاني والنبي عشان نفك. طيب مين بس اكتبوا اساميكم يا جدعان. ايوه الناس اللي بوشين دول بقى، هم انا معاكم هم مزاوله، يعني الواحد يقعد مع الناس يلاقي كلام جميل وتحس انه حبيبك وصاحبك وقلبه عليك وكل حاجه، تلاقيه بعد يومين قاعد مع الناس التانيين اللي كان بيتكلم عليهم وبرضه حبيبهم وصاحبهم وبعدين ترجع بقى تقعد معاه تعبت يقول لك اصل هو ما عمليش حاجه. يعني لو اتنين متخانقين مع بعض تلاقي واحد في النص بوش هنا وبوش هنا، طب انت مع مين فيهم؟ ما تبقاش فاهم. ولما تلومه يقول لك في الاخر لا اصل هما دول ما عملوش حاجه ودول ما عملوش حاجه. طب ما انت بتنقل الكلام من هنا لهنا وبتاخد وش من هنا لهنا، فيعني مرار طافع. فاللي هو في الاخر طب ايه الحل؟ نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم. بصوا انا الناس دي كنت الاول بعدي عدي عدي، دلوقتي بقيت اقاطع، يعني لان المفروض صاحبي ده على الحلوه وعلى المره. يعني الصاحب اللي يروح يصاحب اعدائك او ناس انت متخانق معاهم، او حتى لو ما وصلوش للقب اعداء، عدو ده كبير قوي. حتى لو انت متخانق معاهم، لو في موقف ما وتلاقيه قاعد معاك وقاعد معاهم، ده مش صاحب. يعني ده بقى بوشين وبثلاثه وبعشره. ف في ناس بتعدي وفي ناس تاخد بالها في الكلام فما ترغيش قدامه. طب وانا افضل واخده احتياطاتي طول الوقت ليه؟ يعني مش عيشه دي برضو، يعني ده اهدار للطاقه. واحنا بقالنا فتره بنقول عايزين نوفر طاقتنا زي ما بنوفر كهربا كده، يعني وفر طاقتك لحاجه، لشغلك، لبيتك، لعيالك، لفكره حلوه تعمل بيها مشروع تركز فيها وتوفر طاقتك فيها. لكن هنفضل نهدر الطاقه على الصحاب اللي مش جدعان

يعمل سكرين شوت ويوري الناس التانية حاجة يعني قمر حاجة قمر القمر. حاضر انا بعته لي 100 مرة عشان اسمعها تاني, انا شغلتها في اول البرنامج لكن اسمعها تاني. وكمان ساسة اولاد الشمس حاضر اللي بعدها. يلا كم اغنية كده بقى قبل ما

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. اجازه سعيده وكل بالاغنيه ينفك فك كده كل اللي واقفين في الزحمه يلا.

كلهم كدابين وكلهم من 100 وش. لا هو مش كلهم يعني، عشان ما يبقاش دايما بندي طاقة سلبية، زي ما في الحلو وفي الوحش، زي ما في اللي بيقول الحقيقة زي اللي بيكذب، زي اللي في نيته سالكة وفي نيته معقدة، وفي الآخر على الطلاق.

النهاردة وكنت معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك، ودايما بكون معاكم كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. هتوحشوني جدا جدا من دلوقتي لبكرة، يلا بكرة هكون معادي معاكم من قبل دلوقتي بساعتين. حضروا كل أغانيكم، ومش نافع معاكم أي موضوعات خالص، أنا فشلت أنا فشلت معاكم خالص يا جماعة. طمنوني على مايكل، يعني أخبارك يا مايكل، فيك إيه؟ مع عمري ما فوت حلقة، فلعل المانع خير، لكون تعبان، لو مصيبة لكون تعبان ولا حاجة. سلموني عليه لو تعرفوه، حد بيكلمه وقول له إمام مختار بتسلم عليك. برضو إحنا عندنا عشرة مع المستمعين بتوعنا، وإحنا واكلين مع بعض عيش وملح. كل اللي طلب بقى حسن الأسمر، سيبكوا بقى مع الهضبة حسن الأسمر. يلا هابي ويكند لكل اللي بيسمعوني على راديو 90 90، وأجازة سعيدة، انجوي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. قدم خلاله الرئيس تهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما ثمنه الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة شانخو الصينية للمعدات الذكية بالتعاون مع شركة فيدا لأنظمة هندسة السيارات بشأن مشروع إنشاء قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر. عقدت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر والجمهورية الإيطالية برئاسة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة. رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان وجه اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين ضحايا حادث السير الذي وقع أمس الأربعاء في مدينة نويبع، وأسفر عن وفيات وإصابات من بينهم مواطنون أردنيون إلى المملكة في أقرب وقت ممكن. كما وجه حسان بنقل المصابين الأردنيين إلى المملكة لتلقي العلاج وفقا لظروفهم الصحية مع استمرار التنسيق مع الجهات المصرية. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أكد أن مصر وإيطاليا أمام فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرا بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو والاستثمار في البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالية التي عقدت بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين. ورياضيا، الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي فاز على نظيره الشارقة الإماراتية بنتيجة 98-86 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي سبورتينج بالإسكندرية ضمن منافسات النسخة 27 من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يا مساء الفل والسعادة لكم اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو تسين سليم وقد المقام وحلقة الخميس. النهاردة الحقيقة يا جماعة عايزة في حلقتنا النهاردة أسأل سؤال مهم شبه ضيفتي النهاردة. هل إحنا بنختار الموسيقى ولا الموسيقى هي اللي بتختارنا؟ علشان كده النهاردة معانا الدكتورة الجميلة منال محي الدين عازفة الهارب. مساء الفل يا منولة.
1: مساء الفل حبيبتي.
0: ازيك عامله ايه؟
1: وحشاني جدا والله.
0: وانت وحشاني جدا جدا. وانت عارفه لما بنعمل حلقات مع بعض انا شخصيا بستمتع جدا.
1: ربنا يخليك. وانا كمان
0: الحقيقه انه واحنا عملنا البرومو فجالي كده معلومه ان انت لا بتحبي دكتوره منال محي الدين
1: صح
0: ولا بتحبي العازفة العالمية عازفة الهرب العالمية. أنا عايز أبدأ من هنا ليه؟ واي؟
1: بصي أنا لقب الدكتورة ده بحس أنه لقب أكاديمي
0: أيوة
1: وأنه ممكن يتحط في إطار الكونسرفاتوار والأكاديمية وفي وسط الطلبة وما بين يعني الزملاء الدكاترة
0: أيوة
1: والأساتذة
0: أيوة.
1: بحس ان هو ده الإطار اللي لازم بس نستخدم فيه اللقب ده لكن أنا بعتز أكتر بلقب العازفة المصرية من المحيطي
0: العازفة
1: يعني
0: المصرية
1: بالنسبة لي ده بالنسبة لي ده يعني لقب حاسة ان هو لايق عليا أكتر يعني لايق على, على على على شخصيتي وعلى هويتي وعلى اللي أنا بقدمه واللي أنا عايزة أوريه أكتر للناس يعني هو ده بحس إن هو ده اللقب القريب مني عازفة الهرب المصرية من المحبين
0: رغم إنه بتقدمي حفلات كتيرة في بلاد كتيرة ألمانيا ولسه راجعة من السعودية كمان صح كده نتكلم في الحتة دي في مكانها لكن أنت مقتنعة بإنه الغوص في المصرية الشديدة هو ده الحكاية اللي تشبهك وده اللي يودي لفكرة العالمية ما عندكيش الهلع بموضوع العالمية رغم انك عالمية
1: لا هي بس فكرة احنا نظبط المصطلح عشان نبقى نقدر نركب الحاجات على بعض
0: حلو يلا
1: فلو نظبط المصطلح
0: يلا
1: ممكن نشوف اذا كنت انا ابقى استحق اللقب ده ولا لا انا بشوف ان العالمية دي الفكرة مش شرط انه يبقى البني ادم يعني يتمسح في كلمة العالمية ابدا
0: أيوة
1: خالص
0: أيوة
1: بس في نفس الوقت لو ظبطنا المصطلح هنقول انه المصطلح فكرة العالمية دي انه شخص لو راح في اي حتة الناس تعرفه يعني نقدر نقول محمد صلاح نقدر نقول مجدي يعقوب نقدر نقول الله يرحمه عمر الشريف يعني تالي هما دول اللي يستحقوا اللقب ده لو راح في أي مكان في العالم
0: يتعرف
1: الناس هتعرفه أنا ده اللي بشوفه المصطلح المظبوط لو في حد تاني عنده رأي تاني أنا ما عنديش مشكلة بس أنا بالنسبة لي أنا شخصيا بشوف أنه المصطلح ده أنه لما يتقال على حد لازم يتقال على حد أنه لما يروح في أي حتة الناس تعرفه هو ده العالمية بالنسبة لي يعني
0: وإحنا عموما إحنا موافقين لو حد بقى عنده أي ديفينيشن آخر للعالمية يبعت لي كده
1: طبعا مفيش مشكلة
0: إحنا عايزين نتعلم كلنا يعني
1: لا هو مش مسألة هي مش غلط وصح
0: أنا
1: هي
0: فهمت.
1: مسألة أنا شايفها كده
0: وجهة النظر
1: عشان كده ما بحبش أقول إن أنا منال محي الدين عازفة الهرب العالمية أنا يعني يزدادني فخرا ان انا اقول عازفة الهارب المصرية من المحبين.
0: طبعا طبعا طبعا طيب انا هبدأ بنسم علينا الهوى يعني. عشان احنا عندنا حلقة جامدة يا جماعة من السمع المختلف تماما هنروح في رحلة مع الهارب المصري مع منال محي الدين العازفة المصرية 1-9 رقم الاسماس و2-18-10-8-66 رقم التليفون الواتساب كمان 010-490-94 بفكركم تقدروا كمان تتابعونا على ابلكيشن راديو 9090 على الاب ستور والجوجل ستور افتكر والحلقه بتتصور بودكاست يعني تشوفونا صوت وصوره بقى بكره ان شاء الله
1: ان شاء الله

0: محمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل11 الصبح على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام منوران منال محي الدين عازفة الهارب المصرية. وطرحنا كده عنوان للحلقة يا منال، انه هل الموسيقى احنا بنختارها ولا هي اللي بتختارنا؟ ويعني انت عندك رحلة طويلة جدا مع آلة، عايزة اعرف منك انت اللي اخترتيها ولا هي اللي اختارتك؟
3: احنا بنتكلم على الموسيقى بشكل عام ولا الاحتراف؟
2: من الاثنين.
3: طب يعني انا اتصور انه لو غمضنا عينينا كده وقلنا ان الحياه ما فيهاش موسيقى خالص، تفتكري كان ممكن يبقى الناس عامله ازاي؟
2: يعني اعتقد اصل الموسيقى دي كمان هو بجانب اللحن فيها تيمبو،
3: هي الايقاع ظهر قبل اللحن.
2: طيب يعني انت بتصلحي لي اهو.
3: طبعا الانسان الاول عارف يدق الاول على حاجه،
2: صح؟ تن تن تن
3: لا تن. الإيقاع الإيقاع اللي هو من غير مش مناغم ظهر في الـ في الـ في الـ
2: في بداية البشرية،
3: يعني حتى في بداية البشرية.
2: أيوة.
3: قبل النغمات، نغمات جات لاحقا. لكن الإيقاع هو اللي كان موجود. فالإيقاع شيء مهم جدا، مش بس في الموسيقى، في الحياة عموما.
2: بالظبط، ده القلب نفسه إيقاع.
3: يعني في ناس تقول لك ده إنسان إيقاع بطيء.
2: أيوة صح.
3: وفي يقول لك إنسان إيقاع سريع،
2: صح.
3: في الحركة الجسم لها إيقاع،
2: طبعا.
3: النفس ليه إيقاع، المشي لها إيقاع،
2: طبعا.
3: فالإيقاع مهم قوي وظهر قبل النغمات. فأنت لو تخيلنا كده أنه الحياة ما فيهاش موسيقى، كان هتبقى شكلها ايه؟ كانت هتبقى صعبه قوي
2: جدا، هتبقى يعني
3: هي الموسيقى يعني اولا لغه عالميه. يعني انت مش محتاجه مثلا لو رحتي بلد ما تعرفيش لغتها، لكن لو سمعتي الموسيقى بتاعتها هتفهميها، هتسمعيها، هتحسيها.
2: طبعا.
3: فهي لغه عالميه، الناس كلها بتفهمها، الناس كلها بتحس بيها. فهي يعني الموسيقى ده انا بتصور ان هو ايقاع الحياه، يعني ونبض الحياه،
2: دي حقيقه.
3: بالنسبه لي انا بقى كاحتراف، لا انا طبعا دخلت الكونسرفتوار سني صغير جدا، واستاذتي اللي درست معها بعد كده الأستاذة نهد ذكري هي اللي اختارتني أعزف في آلة الهارب. فهي حاجة قدرية وجات بالصدفة البحتة، يعني كان ممكن يعني الدنيا توديني في حتة تانية وأعزف سوري وأعزف آلة تانية. فمش شرط يعني هي البني آدم.
2: على بال ما نعدل المايك هقول لك أنا
3: هريحك
2: أسمعك القمح الليلة. لا خالص يا حبيبتي، القمح الليلة نسمعها ونرجع نكمل.
3: اوكي.

0: والقمح الليلة الليلة يوم عيد ويا رب
1: يا رب
0: تبارك.
1: تبارك وتزيد.
0: ده من ألبوم أنامي شرقية. صح. أنا عندي السي دي الأصلية في بقالها كام سنة. طبعا
1: خلاص دلوقتي محدش بيسمع سي دي كله
0: يعني على الابليكيشنز. وأرجع للهرب اللي اختار منال محي الدين. نكمل الحكاية.
1: يا زي ما بقول لك كان ممكن القدر يعني ما يخليش مثلا استاذتي اللي درست معاها اللي هي نقتني ساعتها وقالت انا هاخد دي تدرس هرب كان ممكن تبقاش موجوده في اللجنه.
0: صح.
1: كان ممكن انا ابتدي مثلا الدراسه والهرب ما يعجبنيش فاحول آلة تانية مثلا. ف البني ادم بيفتكر دايما ان هو
0: بيختار
1: لكن الحقيقه لا.
0: مش في كل الحاجات.
1: لا مش في كل الحاجات. هو بس في فعلا حاجات بتبقى قدريه وبيبقى في حظ كمان على فكره. يعني في بني ادمين الحظ بيلعب معاهم دور كبير.
0: صحيح.
1: وفي بني ادمين الحظ بيعاندهم. فأنا أعتبر من الناس المحظوظين الحظ لعب معهم دور
0: بس
1: كبير.
0: عايزة أقولك يا منيل إنه أنت كمان اخترت الهرب بعد شوية لأن كنت أنت ممكن بعد شوية. ساعات الواحد بيختار حاجات في حياته بعد شوية يقول لا أنا مش مكمل في الحكاية دي مش شبهي بعد مراحل من النضج مثلا أو من الاطلاع بشكل مغاير فيقول
1: أو المقدرة على فكرة
0: أو المقدرة.
1: يعني أنا عندي طلبة بيجوا في وقت معين وده حصل قريب يعني لسه امبارح طالبة جت قالت لي أنا مش هقدر أكمل عايزة يعني هي في مرحلة فارقة كده في أنها تتكمل يا إما تكمل 4 سنين عالي يا إما تحول لحاجة تانية فاختارت أنها تحول لحاجة تانية حست أنه مجهود كبير عليها مش هتقدر فقعدت تتكلم معايا وقلت لها لا مفيش حاجة اسمها كده لو أنت مش قادرة خلاص مش قادرة فهي برضو مقدرة ساعات الواحد يحس أنه مش قادر وعلى فكرة ده مش بس في الحاجات اللي ليها علاقة بالكارير ده في العلاقات الإنسانية
0: صحيح يا سلام
1: في ناس في ساعات وتقدري بتقفي كده تقولي لا أنا مش هقدر مش هقدر أكمل في العلاقة دي العلاقة دي بالنسبة لي مش هقدر أكمل فيها على على على مستويات كتير يعني إلا طبعا في علاقات الأخوة والأب والأم العلاقات الدم دي بتبقى ما بتخشش في الحتة دي أكيد لكن في علاقات بتبقى الواحد يقول لك لا أنا مش هقدر أكمل في العلاقة دي.
0: هل الثقافة دي موجودة في المنطقة اللي احنا بنعيش فيها يعني عندنا هذه الجرأة بأن أنا أقول في علاقات إنسانية مع حد مرتبطة بيه مثلا وكده إنه stop I'm stop loving you يعني عندنا الحتة دي ومش مكملة أو مش مكمل
1: هي برضو بتعتمد على على كل إنسان وبتعتمد كمان على الالتزامات يعني في ناس بتقدر بتشوف إنه مثلا لو في أطفال إنه صعب إن الواحد يعني يضحي بالعلاقة دي بسهولة بس في ناس تانية تقول لك لا ما هو قال لو العلاقة دي هتأثر على الأطفال يبقى أحسن إن إحنا ننهيها فهي بصي على حسب بس زي ما أنا بقول لك هي القدرة كمان مهمة قوي إن الواحد يبقى قادر
0: يكمل
1: في أي حاجة إذا كان في شغله أو في علاقاته أو حتى في صحته على فكرة
0: صح.
1: يعني إن الواحد برضو يبقى في وقت معين يقول لا أنا صحتي مش قادرة يبقى عندي كل المسؤوليات دي فيبتدي يستغني عن حاجة
0: صح
1: فده عايز وعي بقى يعني عايز إن الواحد يبقى فاهم نفسه ويبقى عنده مقدرة إنه يوقف يقول لا أنا محتاجة ان انا اغير حاجة في حياتي في ناس على فكرة بغير الكارير كله بتيجي في وقت من الاوقات يقولك لا انا هغير الكارير فهي بتعتمد على الشخصية القدرة الشخصية والوعي
0: صح وامتى اعمل ايه وانا
1: بالظبط مش إيه بس مش كل الناس بتقدر تعمل
0: لا خالص
1: في حاجه اسمها الكومفورت زون المنطقه المريحه وعلى فكره الكومفورت زون ده ساعات الواحد بيمر بمرحله انه يبقى عنده كومفورت زون
0: ده لازم
1: ما يستحق وبعدين يصور عليه ف
0: ما طلع
1: هي الحياة كده
0: ايوه
1: هي الحياة
0: صح
1: متحركه
0: ايوه صح تعالى نسمع غنوة
1: مش.
0: وبعدين هنروح للنشرة الرياضية ونرجع نكمل مزيكتك بقى انا عندي لونجا رياض وعندي نهواندو ويا ماما بيضا ويعني ده احنا عندنا الليلة ليلة
1: وراكي
0: حاجة؟
1: لا خالص احنا قاعدين اهو قاعدين

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: البعثة المصرية اختتمت مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط تورنتو 2026 التي استضافتها مدينة تورنتو الإيطالية بتحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية، بعدما حصدت 58 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية. منتخب سيدات الكرة الطائرة فاز على نظيره رواندا بنتيجة 3-0 في إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة في كينيا ليتأهلنا إلى النهائي. الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي فاز على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 98-86 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي سبورتينج بالإسكندرية ضمن منافسات النسخة 27 من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات. البطلة المصرية تسنيم جودة نجحت في الفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي البوتشيا في الانتخابات التي أقيمت على هامش منافسات بطولة العالم المقامة بالعاصمة الكورية سول. وأخيرا في إطار منافسات الدوري الإسباني يلعب اليوم ريال سوسيداد مع سلتا فيغو في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ومنال محي الدين في قد المقام متأخرنا عليكي شوية صغيري
3: خالص مستمتعين
2: أنا حاسكي كمان مستمتع
3: طبعا.
2: طيب عايز أفكر كل بسمعنا حيال بالا على الهوا راديو 90-90 بأن تقدر تتواصل معنا على 2-18-10-8-66 ويتكلم دكتورة منال محي الدين عازفة الهارب المصرية أو تسألها الأسئلة اللي انت حابب تسألها لها كمان على 199 على الواتساب 010-490-90-4 وبوست قد المقام منورة في صورة دكتورة منال على الفان بيج راديو 90-90. وخلونا دكتور منال خلينا كده ناخد بعض التفاعل من مستمعينا الكرام. نروح كده للواتساب
3: طبعا.
2: طيب نروح طيب طيب طيب رقم آخره 8-1 الأستاذة بسنت الرسالة دي مساء الفل برحب بضيفتك الكريمة وبعدين ربنا يبارك فيكم انتوا عاملين حالة جميلة خالص. ايوه انت مين بقى انت مين انت مين اسمك يعني انت كتبت كل ده ويا رقم اخره 8-1 بيقول اللهم ارحم والدتي واغفر لها ويرحمها ووالدتك اشكرك يا 8-1 اشكرك يا 8-1 اللهم امين يا رب. طيب احمد علي من القاهره مساء الخير عليكم عندي سؤال لضيفتكم الكريمه عازفه الهارب المصريه منال محي الدين ليها مشروعين ناجحين انا عارفاهم
3: انامل الشرقيه ومجموعه عازفات الهارب المصريه
2: بالظبط مجموعه انامل الشرقيه ومجموعه عازفات الهارب المصريات يا ترى ايه المشروع اللي تتمنى انها تشتغل عليه في المرحله القادمه ده احمد علي من القاهره طب ادي سؤال معانا اهو طيب كمان منال بنت مصر انا بسمع حضرتك من الزاويه الحمراء منوره جدا يا دكتور منال
3: ميرسي خالص.
2: طيب نرد على سؤال استاذ احمد عن المشروع اللي تتمني تشتغليه بعد انامل شرقيه ومجموعه عازفات الهرب المصريات وعايزين نتكلم على الالبومين الحقيقه بالتفصيل بس المشروع القادم ايه؟
3: بصي يعني ربنا يدينا الصحة طبعا
2: إن شاء الله يا حبيبتي
3: وعلى فكرة الناس بتبقى متخيلة ان الحاجات دي بتطلع كده في يوم وليلة
2: اكيد لا
3: هي بتبقى تراكم يعني وفي بتبقى تجارب الواحد يعملها وبعدين يستنى فترة طويلة وبعدين يرجع يعيدها تاني او يكملها يعني انامل شرقية مثلا المجموعة انامل شرقية مشروع بقاله اكتر من 25 سنة
2: صحيح
3: تخيلي
2: صحيح
3: وابتدى بمقطوعة وبعدين مقطعتين
2: بدأ
3: نهوان فتحي سلامة ووجه له التحية والشكر
2: جدا
3: هو اللي زقني الزقة الأولانية دي
2: أيوة
3: فالمشاريع اللي من النوع ده بتاخد وقت لأنها كمان ساعات الواحد بيبقى مثلا بيجرب حاجة وبعدين ما تعجبوش يعني أنا في فترة مشوار أنام الشرقية دي كلها كان في أعمال اتعملت وتعزفت مرة واحدة وما تعزفتش تاني لأنها أنا حسيت إن هي مش هادي
2: تمام
3: فهو الـ الـ الـ الـ الـ التجربة بتاخد وقت طويل أنا بالنسبة لي دلوقتي الاستمرارية يعني هو ده شغلي الشاغل اكتر يعني انه انا
2: دماغك يا منال يا محي الدين مرتبه بشكل يعني انا عايزه اقف اصلي على فكره انت بتقولي جمل عناوين حياه اصلها لما تقولي تراكم التجربه ان التجربه لازم يا جماعه تبقى متراكمه ده موضوع ناخد فيه حلقتين اساسا وبعدين فكره ان انا دلوقتي في وضع الاستمراريه فده له قوانين لافكار ليه صح ولا كلامي
3: طبعا طبعا
2: صح كده
3: طبعا هو زي هي فكره الوعي البني ادم لازم يبقى عنده وعي بنفسه وباللحظه وباللي حواليه
2: الله
3: فأنا بالنسبة لي إنه وصلت لمرحلة إنه أنا الاستمرارية بالنسبة لي ده مجهود
2: طبعا
3: مجهود
2: طبعا
3: أحب جدا كمان أشوف ناس مكملة بعدية، ده برضو جزء مهم جدا،
2: ده مهم جدا
3: لأنه وده كان مجموعة عزفات الهارب، كان ده جزء من الرؤية بتاعتي أنه الناس تكمل بعدية.
2: حضرتك الجيل الثالث لعزفات الهارب في مصر، صح كده؟
3: بالزبط كده،
2: مظبوط. فأنت عندك فكرة الاستمرارية لوجود آلة الهارب
3: طبعا ده واجب علينا، يعني أنه البني آدم يفتكر أنه هو هيفضل طول الوقت هو يعني مولود في الساحة، ده غلط خالص، لأن الواحد لازم
2: بس مش يعني كتير بيفكروا كده.
3: ايوه، ما هو اصل البني آدم هيموت في الاخر
2: او حتى لو ما هو هيموت طبعا، بس هو اصل مننا الغيب ده ساعات بيبقى ممكن يحصل، يعني او فكرة الموت ساعات يعني بعض الناس يتخيلوا انه ممكن تحصل للناس كلها الا انا.
3: ازاي يعني؟
2: ايوه،
3: في الحاجة الوحيدة اللي بتحصل لكل الناس
2: بعض الافكار يعني، او ممكن يبقى بعض الغفلات نقدر نقول. طب علشان ما نضلمش الحكاية،
3: لا مش نضلمش انا ما بضلمش، انا زي ما بقولك انه ان الواحد لازم يفكر انه
2: ان كل شيء
3: يسلم شغله ومجهوده لناس تانية، وهم كل واحد بقى يحط بصمته. لكن فكرة انه ده شغلي برضو مش شاغل، انه انا مهتمة جدا بالآلة دي اصلا.
2: ايوه فاهمه.
3: وانه ابقى سعيده جدا ان الناس كتيره جدا تلعبها وكل اللي بيعزفها يبقوا ناجحين فيها. دي حاجه ولازم ابذل فيها مجهود، يعني اذا ما عملتش ده مع الطلبه بتوعي وابقى انا بقيت في ظهرهم طول الوقت، ابقى انا مقصره. الحاجة التانية بقى بالنسبة للعزف بقى من غير التدريس،
2: نروح للعزف ده لوحده.
3: طبعا
2: انا عايز اسمع نهاوند، لان احنا
3: بنسيبها
2: نهاوند او بنحييه طبعا المسخر الجميل فتحي سلامة. هنسمع نهاوند وبعدين هنروح نسمع زي ما بقولك كده سعاد يونس، عندها كده 3 دقايق
3: جميل
2: لنا حاجة حلوة قوي قوي قوي بنسمعها مع بعض.
3: حياتنا برضو الجميلة
2: طبعا حياتنا الاس. ونرجع مكملين والجميلة عازفة الهارب المصرية منال محي الدين. الحقيقة انا عايزة بس قبل ما اروح لنهاوند اقول بس جملة يا جماعة عشان ناخد بالنا كده واحنا ماشيين وانا كمان معاكم، انه الفكر والتجربة هو اللي بيعمل تجربة مختلفة. فاسمعوا الكلام النهاردة والحوار النهاردة من هذا المنطلق.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: من ساعة ما فتحت عينيها على الدنيا وهي بتحلم بالطيران، الطيران اللي هو الطيران بجد، يعني تسوق طيارة وتطير بيها فوق السحاب. ممكن الكلام ده ما يبقاش مدهش دلوقتي، مع انه اكيد مش عادي ان واحدة ست تحلم تسوق طيارة، لكنه اكيد كان فوق مستوى الخيال بالنسبة لبنت اتولدت سنة 1907. بتكلم هنا عن لطفية النادي اللي كان والدها بيشتغل في المطبعة الأميرية، موظف يعني، له خواجة ولا باشا ولا حتى بيه، مواطن مصري أفندي من الأفنديات لما كانوا الأفنديات هم عصب مصر. لما كبرت لطفية شوية وبقت 6 سنين، الوالد قرر يعلمها، وكانت نيته تاخد الابتدائية ثم تشوف مستقبلها، ومستقبلها يعني تتجوز، مع العلم ان الابتدائية في الفترة دي كانت خطوة جبارة مش بس للبنات، لا ده لعموم الشعب المصري. والدتها رفضت الفكرة، لا مش فكرة تعليمها، فكرة انها تقف عند الابتدائية، واصرت ان لازم الاب والام يعملوا حسابهم ان البنت تكمل للنهاية وما بعد النهاية كمان، لحد ما يقدروا يوصلوا بتعليمها على قد ما قدرتهم. البنت ما كانش فارق معاها هتتعلم لغاية فين، هي ما عندهاش غير حلم واحد فقط، الطيران، تسوق طيارة وتطلع بيها فوق السحاب. ما كانش الموضوع سهل، حضراتكم متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ بنت عايزة تسوق طيارة في العشرينات، مش تتعلم، مش تاخد شهادة، مش تتوظف، مش تشتغل مهندسة ولا دكتورة، مش اي حاجة من الحاجات اللي كانت صعبة دي، دي حاجة اصعب من اي حاجة بكتير. لكنها فضلت ورا حلمها رغم المشاكل المعقدة. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.
1: ما خلتش حد ممكن يكون ليه دور ما راحتلوش. راحت للصحفي الكبير أحمد الصاوي في الأهرام يتبنى حلمها، راحت لكمال علوي مدير عام مصر للطيران. ده غير بقى صعوبة إقناع أهلها اللي كانوا شايفين حلمها حاجة فوق الخيال، حاجة فوق الجنان، حاجة فوق السحاب. طب حتى مع اقتناع كل الناس دي هتفضل مشكلة كبيرة. العلام مش ببلاش، احنا بنتكلم في وقت كان اللي اتعلم فيه الطيران من الرجالة يتعدوا على أصوابع الإيدين كده، ودروس الطيران بتكلف. فاقترحت انها تشتغل في مصر للطيران ببلاش، وفلوس مرتبها تبقى هي فلوس التعليم، وعلشان مرتبها يكفي اشتغلت أكتر من شغلانة في الشركة. بعد فترة من التعليم والتدريب حصلت أخيرا لطفية على تصريح بالطيران. كانت أول ست في مصر والعالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. ده بديهي على فكرة، في الفترة دي بديهي الأول في مصر يبقى الأول في كل المناطق دي. إنما المدهش بجد يعني إنها تاني ست في العالم كله تاخد رخصة الطيران. طارت الكابتن لطفية من القاهرة للإسكندرية أول رحلة ليها في أكتوبر سنة 1933، وهي عندها إيه بقى؟ 26 سنة فقط لا غير. بعدها طلب إن والدها يرافقها في واحدة من رحلاتها، وطافت بالطيارة فوق الهرم. ياه، يا ترى كان شعور والدها إيه في اللحظة دي؟ ده أنا جسمي أشعر وأنا بقرأ عن اللحظات المجيدة دي. أيوة والله، هو ده المجد، إن المواطن والمواطنة يقدر يحقق حلمه مهما كان شكله مستحيل. الحكاية اللي حكيناها ببساطة دي ما حصلتش بالبساطة دي، حصلت نتيجة وجود مواطنين بيحلموا وما بيخسروش حلمهم مهما كانت الصعوبات. والله زي ما بقول لكم كده.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. قدم خلاله الرئيس تهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما ثمنه الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من استقبالها للسيدة بينغ لي يوان قرينة الرئيس الصيني تشي جين بينغ، حيث اصطحبتها في جولة داخل قصر الاتحادية وتفقد منتجات معرض ديارنا. وكتبت السيدة انتصار السيسي معلقة على الفيديو بأن تاريخا عظيما ومستقبلا نصنعه مع ضيفة مصر العزيزة السيدة بينغ لي يوان قرينة فخامة رئيس الصين في جولة مع المصنوعات المصرية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة شانخو الصينية للمعدات الذكية بالتعاون مع شركة فيدا لأنظمة هندسة السيارات بشأن مشروع إنشاء قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر. عقدت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا برئاسة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وأنطونيو تياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أكد أن مصر وإيطاليا أمام فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرا بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو والاستثمار في البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالية التي عقدت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين. ورياضيا، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أعلن عن مواجهة جنوب إفريقيا وديا في 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة في 9 مساء ضمن تحضيرات الفراعنة لتصفيات كأس إفريقيا 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ورجعنا ومكملين وقد المقام، وضيفتي العزيزة والغالية دكتورة منال محي الدين، عازفة الهارب المصرية. ودايما بقول يا دكتور منال انه الفنان حالة انسانية متكاملة، علشان يبقى يعني يقدر يبقى عنده الوعي بالتراكم والوعي بالاستمرارية، ويبقى منتجه مؤثر، لازم هو نفسه يبقى فاهم كويس قوي هو دوره ايه في الحياة. موافقني ولا مش موافقني؟
1: لا طبعا موافقك جدا.
0: في زمن السوشيال ميديا او زمن بسميه يعني اللقطة، اللقطة اللي هي 30 ثانية او الفيديو اللي هو 30 ثانية، يتخيل البعض ان الحياة مزهرة وجميلة، وانه يعني البابليك فيجرز والمشاهير وهو اللقطة دي، او بيبقى شايف منال وهي قاعدة على الهرب ومندمجة في هذه الحالة او هذا التكوين التشكيلي الجميل، انه هي دي منال محي الدين، هي دي حياتها، هو عند بروفات وتطلع تعمل الشو بتاعها وتروح. صح، تعليقك ايه على زمن اللقطة او زمن السوشيال ميديا والتجربة الانسانية للفنان؟
1: بصي، انا اتصور انه السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ده، يعني حتى لو انت مش ما انتش مصدقة قوي فيه، او ما انتش حاسة انه انه انه انه هو ده المفروض يبقى بس موجود، بس انت لازم غصب عنك لازم
0: امر واقع.
1: امر واقع، يعني انا بيبقى عندي حفلات لازم احط البوستر بتاع الحفلة، لازم اعمل ريل قبل الحفلة، ممكن اطلع حتى اتكلم عن الحفلة، اقول هقدم ايه، بعد الحفلة اعمل ريل على الحفلة، مقتطفات منها سريعة زي ما انت قلتي. بالكتير دلوقتي بقت دقيقتين.
0: صحيح.
1: وده حتى الدقيقتين دلوقتي في الناس اللي بتتفرج على السوشيال ميديا ساعات ده بيبقى كتير، هو مش ممكن ما يشوفش الدقيقتين دول اصلا. يعني انت لو عملتي ريل دقيقتين مش شرط الناس تكمله، الناس بتعدي، لان هي بيبقى طول الوقت حاسه ان في حاجه فاتها، يعني هي دي المشكله.
0: سرعة.
1: انه السرعه. هو عايز هو عايز يبقى ملم بكل اللي بيحصل في الحياه.
0: تمام.
1: فده برضو تحدي للناس اللي ابتدت تتعلم السوشيال ميديا. يعني انا من بنتي مثلا بالنسبة لها ده موجود خلاص، يعني هو ده الاساس.
0: طبعا
1: هو ده الاساس. ما فيش اي نوع من انواع التواصل الا عن طريق السوشيال ميديا.
0: تمام.
1: والحاجات التانية بقى الواتساب والسناب شاتس والحاجات دي. هي اتولدت لقت ده. لكن احنا جلنا ده يعني اقحم علينا. فان انت تتحاولي تبقى مواكبة معاه وتتعلميه، ده انا شخصيا بالنسبة لي لود. يعني انا لو عليا ممكن ما بقاش موجودة خالص في الحتة دي. بس بقى امر واقع ولازم تتعاملي معاه. انا بتعامل معاه بمجهود. يعني انا عشان اعمل ده بعمل مجهود.
0: انت مضطرة تعمليه.
1: بس بعمله مجهود. لكن الجيل اللي اتولد لقاه،
0: لا
1: بالنسبة له ده مش مجهود.
0: السلام عليكم.
1: هو ده الأساس. فهي دي برضو انا بشوفها بالنسبة لنا احنا اللي هنكمل معاه، ده شوية تحدي.
0: طب خليني أرجع لفكرة التراكمية، لأنه الأجيال دي أو حتى إحنا اللي اتفرض علينا هذه السرعة، فكرة التراكم، تراكم الخبرة وتراكم التجربة، وفكرة الفن اللي بياخد وقت أو المنتج أي مكان، المنتج اللي بياخد وقت ده بينسحب مننا، لأنه لو أنت ما عملتيش التوازن يا منال في أن أنت توزيني تنبو حياتك، الموضوع ممكن يضيع. لانه لو انا عايزه اقعد اكتب حلقه فكنت باخدها مثلا 3 4 ساعات، دلوقتي عايزه اعملها بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه، واخش على شات جي بي تي اعملها بسرعه، لو عايزه اعمل حته مزيكا اعملها بسرعه بسرعه، اغنيه هكتبها مش كده. يعني التراكم هنا ممكن صح ولا ايه؟
1: هو التراكم لا، انا متهيألي حته السرعه دي في وجهه نظري انا الشخصيه، وممكن ما تبقى ما يعني مش مظبوطه، بس في وجهه نظري انا الشخصيه ده جاي على المحتوى والكواليتي.
0: ايوه. والاتقان.
1: لا ال ال ال المحتوى نفسه. هل ال الواحد لازم فعلا ياخد وقته عشان المحتوى يبقى مستوي، يعني والقيمه اللي فيه قيمه حقيقيه ولا لا؟ بس هو ده دلوقتي واقع الحياه، هي السرعه في كل حاجه. حتى في في في استهلاكك للأشياء.
0: أيوة
1: بسرعة. بس هو ده بقى جاي على العيشة بقى. هل دي الحاجة دي هتعيش ولا مش هتعيش؟ يعني أنا بشوف الناس اللي هي عملت مجهود كبير في في في إبداعها. متهيألي ده هيعيش أكتر من اللي هو دخل على تشات جي بي تي وتشات جي بي تي ساعده وقال له آه لا دي ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده. أنا أجاز أكون غلطانة ما أعرفش, بس أنا حاسة إنه الحاجات اللي اتعملت بشكل إنه البني آدم حط فيها حقيقي مجهوده وروحه
0: وخد وقته
1: وأفكاره, أنا بحس إن الحاجة دي بتعيش أكتر من اللي هو اللقطة زي ما انت قلتي.
0: أيوة بالظبط بالظبط.
1: الناس ما بقتش بتفتكر, انا بحس ان الناس ما بقتش من كتر ما الحاجة سريعة جدا جدا ما بقتش بتفتكر مش ما وده بيأثر متهيألي كمان على مخه. كان احمد جوزي قال لي على على على دراسة عملت ان الناس اللي بتعمل سكرولينج كتير كتير كتير ده بيأثر على لما يجي يقعد مثلا يكتب زي ما انت قلتي اعداد لحلقة او يكتب تقرير او يكتب, مخه مش مساعده.
0: لا مش مساعده,
1: لانه هو تعود على الشاشة اللي بتجري بتجري بتجري بتجري,
0: وخلقه مش مساعده.
1: بالظبط.
0: ما الخلق ده اصله بيتربى, هو الصبر على الحاجة.
1: واحنا لسه ما اتكلمناش كمان في الاي اي في الذكاء الاصطناعي.
0: ايوه طبعا الصبر على الشيء اللي انت تتقنيه,
1: بس هو ده عارفة ده يعني مقاومته مستحيلة, محدش يقدر يقاومه. يعني لو قاومتي حتى خرجي بره الكادر.
0: طب اقولك انا بعمل ايه ساعات اروح لا علشان اعمل البالانس ده, ما انا كمان ما انا يوزر للحاجات دي كلها ما بتحكم شغلي كمان. وقولي لي صح ولا غلط, ان انا اعمل حاجة بتاخد وقت, فارسم لوحة, اقعد على البيانو اطلع لحن, اعمل الاكل بالراحة, اللي هو روح انا هسبك البامية, فانا مش هعمل البامية كده سلق, يعني اللي هو الاكتيفيتيز اللي انا اعمل ارت باي شكل من الاشكال ياخد وقت وياخد اتقان علشان اعمل بالانس بتاع التيمبو بتاع حياتي.
1: طبعا ده انت لو قدرتي تنجحي في ده يبقى كويس قوي. يعني لو, لو لو لو انت يومك قادرة تاخدي فيه وقت للي انت بتقوليه ده, ده طبعا يبقى هايل جدا. حتى مثلا يعني انا مثلا بشوف انه القرايه مثلا
0: طبعا ما هي من ضمن
1: متهيالي بقى دي بقى تحدي جامد جدا. الناس ماسكه التليفون, وانا على فكره منهم, ناس ماسكه التليفونات طول الوقت طول الوقت. انت بتخشي مثلا اي حته مكان عام بتلاقي عيله قاعده كل واحد ماسك التليفون,
0: دي حقيقه
1: بيكلموش مع بعض,
0: دي انفصال.
1: فده تحدي كبير قوي, واتمنى انه الانسانيه تبقى عندها وعي انها ما تنسقش انسياق كامل للموضوع ده, ويبقى فيه فعلا جزء من الوقت ان الواحد حقيقي يدي وقته ولو زي ما انت قلت الطبخه.
0: ايوه صحيح.
1: وما تكلياش بسرعه,
0: لا بالراحه.
1: وكمان فكره ان الناس تقعد مع بعض. يعني انا فاكره وقت ما احنا كنا اطفال وقت الغدا ده كان مقدس.
0: كان
1: الساعة 3 الغدا يتحط
0: صح,
1: والعيلة تقعد كلها مع بعض تتغدى.
0: كان يا مكان.
1: فطبعا ده بس ده خلاص ده أمر وقع, واللي هي الحياة ماشية كده والسرعة ماشية كده. فيعني احنا مش بس زي ما انا قلت لك الجيل الجديد لما تكلمي في حاجة زي كده انت مش فاهم انت بتقولي اصلا, يعني هو مش مستوعب اللي انت بتقوليه, هو اتولد لقى ده.
0: يعني بخشوا في الحتة اللي احنا حكينا فيها, نسمع لحن الحب
1: تمت حب.
0: يلا
1: عمر خيرت

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: حلوة قوي كلمة حب دي.
2: جميلة
1: جميلة قوي
2: جميلة,
1: قوي
2: جميلة
1: قوي.
2: من الحاجات الجميلة لعمر خيرت.
1: الحقيقة
2: تحياتي ليه.
1: جدا جدا بنحييه طبعا الفنان الجميل عمر خيرت. انا معايا تليفون. الو.
3: السلام عليكم استاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا استاذتنا
1: اهلا اهلا يا اشرف.
3: ربنا يعزك ويعلي مقدارك.
1: تسلم لي
3: وجعلك قد المقام على طول.
1: اشكرك دكتورة منال محي الدين. معاك
3: ده شرف لينا والله.
2: شكرا.
3: الله يخليك. السلام عليكم يا استاذة.
2: عليكم السلام اهلا وسهلا.
3: يا استاذة انت اتكلمت على الدكتور مجدي يعقوب وعن محمد صلاح وعن الناس دي, فانت الهرم الرابع برضه.
2: الله يخليك. شكرا. ميرسي ميرسي ذوقك.
3: انا اقول لحضرتك انت حالة وانت عندك 10 سنين.
2: ايوه مظبوط.
3: والدك ووالدتك خدوكي كده وودوكي ودخلوكي الاختبارات ودخلوكي كل حاجة واكتشفتك مين؟ اكتشفتي الاستاذة نايف ذكري.
2: ايوه مظبوط الله يرحمه.
3: ايه اللي اكتشفتك رحمه الله عليها استاذ؟
1: انت مذاكر جامد جامد.
3: لا ما انا بحبها.
1: انت بتعيد الحلقه معانا ولا ايه؟
3: انا معاك على طول يا استاذه لان انت بتهدئ اعصابنا.
1: انت بتكلمني منين يا اشرف؟
3: انا بكلمك من الدرب الاحمر دلوقتي.
1: اهلا اهلا اهلا
2: بيك.
1: مساء الفل.
3: ربنا يعزك ويعلي مقدارك. انت حاله يا استاذه منال.
2: شكرا جزيلا. ميرسي ذوقك جدا.
3: ربنا يعزك وربنا يعلي مقدارك وربنا يجعلك في التفوق وفي النجاح. وانا عاوز اقول لك على حاجه.
2: اتفضل.
3: مش انت اللي حبيت الموسيقى, الموسيقى هي اللي حبيتها.
2: ربنا يخليك. ميرسي كلك ذوق.
3: عشان انت من عدمه مخلصه وانسانه مخلصه وكفايه شعرك الجميل ووجهك الجميل.
2: الله يخليك. ميرسي. شكرا. ميرسي ذوقك.
1: يعني هل في سؤال عايز توجهه للدكتوره منال محي الدين؟
3: مش عاوزها تغير عننا.
1: لا هي مش غايبة أبدا.
2: يا رب يدينا الصحة والطاقة والعمر يا رب. شكرا.
3: مش عاوزها تغير عننا وعاوزها ترصدنا.
2: الله يخليك. شكرا جزيلا دي.
1: شكرا يا أشرف.
2: شكرا. شكرا جزيلا.
1: نورتنا يا أشرف. أشكرك.
3: ربنا يعزك. شكرا لحضرتك.
2: شكرا جزيلا.
1: مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. طيب المصريين بيسمعوا هرب وضرب الاحمر بيسمعوا
2: احمر. دي حاجه جميله قوي والله بجد. انا مبسوطه قوي من الرساله بتاعته. انت عارفه ساعات الواحد فعلا بيحس انه الناس يمكن مش واخده بالها, لكن ساعات في لحظات كده لا الناس واخده بالها.
1: ده واخد باله ان انت بقى عندك 10 سنين.
2: ايوه.
1: واخد باله من دكتوره نهاد ذكري.
2: والله يرحمها.
1: الله يرحمها. يعني تيجي نسمع لونجر ياض.
2: ماشي.
1: انا بحبها جدا.
2: طبعا
1: لونجر ياض السنباطي
2: طبعا. وعايز اقول قبل ما تحطي لونجا رياض, احنا موسيقانا العربيه فيها يعني ناس بتفتكر بس ان الموسيقى العربيه غنى, بس لا. الرياض السنباطي
1: والأصبجي
2: ومحمد عبد الوهاب والناس دي عملت موسيقى بحتة من غير غنى وقيمة جدا جدا جدا. وأنا بتصور أنه الناس لازم تعيد اكتشاف الـ الـ الـ الموسيقى اللي هي مش غنائية.
1: اللي هي
2: هتلاقي فيها كنوز.
1: اللي هي الموسيقى بس يا جماعة. يعني مثلا أنا شايفة في
2: طبعا عطية شرارة, عمر طيرت, عمار الشريعي, ياسر عبد الرحمن, خالد حماد. في يعني الموسيقى البحتة دي في الموسيقى العربية مع تراكم مع يعني كل الأجيال مهمة قوي من الناس تعرفها
1: جدا جدا. يعني أنا أتمنى مثلا, مش عارف كنت حضرتك لعبتي بالهارب ذكريات الأصابجي؟
2: والله نفسي ألعبها, بس أنت عارفة إيه مشكلتها يا بنت لذينة؟ بس أنا فعلا من الحاجات اللي أنا يعني من فترة قعدت أسمعها كتير, بس مشكلتها إنها فيها ربع تون مليانة. ربع تون مقامات ربع تون. مش جاية على الهارب.
1: مش جاية على الهارب
2: للأسف. بس من أجمل الحاجات ذكريات
1: جدا جدا, جداً. يا رب ألاقيها عندي في المكتبة نسمعها للناس. بس بعد ما نسمع لونجر رياض. طب احكي للناس ايه لونجا رياض ويعني ايه لونجا. يعني
2: ده فورم
1: قالب.
2: قالب من قوالب الموسيقى العربية. شبهه في الموسيقى الكلاسيكية الروندو. هو بيبقى فيه لحن وبعدين اللحن ده بيتعاد كل مرة، يعني بتبقى خانة وبعدين بعد كده خانة تانية، خانة أولى، خانة تالتة كده. يعني بتبقى اللحن اللي هو تررم تررم تررم بم بررم بررم، ده بيتعاد كل مرة، وما بين وما بين ما بيتعاد جزء تاني. هي دي اللونجة، شبه القالب الروندو في الموسيقى الكلاسيكية.
1: طب نسمع عشان نترجم ده لونجة رياض، هتتبسطوا بقى. انا عايزاكم تعلوا الراديو جدا جدا جدا وتستمتعوا بقى. يا سلام يا سلام يا سلام.

0: أنا الحقيقة يا جماعة عايزة أسلم على المهندس أحمد القوسي. مساء الفل يا أستاذ باشمهندس أحمد. هو بعت لنا دلوقتي بيقول منال وباسنت بصراحة مبدعين، ده اسمه لحن الوفاء. أنا بحب الجمل الجميلة بس يعني
1: ميرسي خالص. سواء بس لازم تعرفي مين احمد القوسي ده.
0: ايوه طبعا. نقول مين احمد القوسي؟
1: زوجي العزيز.
0: زوجي العزيز، ربنا يديم الهنا.
1: يا رب. امين يا رب
0: يا حبيبتي.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
3: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
4: دكتورة منال محي الدين عازفة الهارب المصرية، برحب بيكي مرة تانية واحنا على الهواء.
5: اهلا وسهلا.
4: خليني اقول لحضرتك جملة اتقالت لي كده، جملة لطيفة قوي، الهارب بيتكلم مصري. اكيد عارفة طبعا. فالهارب بيتكلم، انت خليتي الهارب بيتكلم مصري او يتكلم عربي؟
5: يعني على قد ما اقدر طبعا. مشروع يعني انا من الشرقية، يعني كل المقطوعات اللي اتعزفت دي طبعا هي كلها يعني الموسيقى، يعني الجملة دي حلوة صراحة.
4: الهارب
5: بشكر جوزي العزيز، هو اللي قالها. الهارب بيتكلم مصري.
4: على سياق الأرض
5: بيتكلم
4: السيد الشيخ زيد بكاوي
5: طبعا
4: رحمة الله عليه. خليني أروح لحفلات إسراء.
5: أيوة.
4: اكيد حضرتك عملتي خلال مشوارك الكبير ما شاء الله وقتل بالله مجموعه كبيره جدا من الحفلات.
5: أيوة.
4: ما بين مصر وما بين السعوديه وما بين المانيا وما بين هل حضرتك بتدرسي الجمهور اللي انت رايحاه، فبالتالي تختاري مقطوعات معينه لطبيعه هذا الجمهور، ولا انت عندك بروجكت منال محي الدين هو ثابت مع اي مكان طبيعه الجمهور واي مكان مكانه؟
5: لا طبعا، هو المقطوعات يعني الحمد لله، يعني انا بقى عندي مقطوعات كثيره جدا بره الاسطوانه اللي بتاعت انامل شرقيه، يعني مقطوعات كثيره جدا.
4: ايوه.
5: والريبرتوار الحمد لله بقى غزير. لا مش بنقي قوي على حسب الجمهور. لا مش بلعبها كده. انا في حتت مقطوعات اساسيه بتتحط في كل الحفلات، يعني دي زي ما بيقولوا عليها الماستر بيسز. يعني
4: زي ايه مثلا؟
5: زي نهاوند، زي ماما بيضة، زي كوكتيل بليغ حمدي، زي كوكتيل أسمهان، زي فيروزيات، نسم علينا الهوى، ميسر ريم، اخر ايام الصيفيه، كلمة حلوة وكلمتين،
4: هنسمعها حالا.
5: يعني دول بيبقوا دايما أساس.
4: تمام.
5: ان الواحد يحط البرنامج ده برضو
4: صعب جدا.
5: هي مش صعبة، هي خبرة
4: تراكم.
5: هي خبرة. زي ما قلتلك قبل كده، في مقطوعات اتعملت وما تعزفتش تاني.
4: أيوة صح.
5: صداها ما جاش زي ما انا كنت متوقعات، ركنت. انت بتفتحي بايه وتحطي في النص ايه وتقفلي بايه.
4: طيب.
5: يعني هي، وانه خلي بالك انه دايما اول الحفله واخر الحفله.
4: طبعا
5: اول الحفله الناس بتبقى قاعده كده مستنيه الطلعه، مستنيه اول مقطوع
4: الباور.
5: ممكن يفيدوا منك شويه في النص، يبتدوا يسرحوا في حاجات تانية. اخر مقطوع دي الانطباع الاخراني اللي هيروحوا بيه.
4: ده عامل زي الحلقات عندنا، ما احنا اول الحلقه لازم
5: ده سكريبت.
4: ايوه
5: ده سكريبت.
4: ده سكريبت
5: وستوري بورد وليه فيه دراما.
4: صحيح.
5: يعني زي الدراما كده، زي الشخصيه كده
4: اللي هي بتاع المزيكا.
5: فهي بتبقى ودي الواحد يتعلمها طبعا، ما تعلمهاش من
4: تراكم.
5: لا دي خبره بقى،
4: هذا هو التراكم.
5: دي خبره ازاي الواحد يقدر يعرف يحط ايه قبل ايه وايه بعد ايه.
4: طيب.
5: ويفتح بايه والنص تبقى شكلها ايه. المقطوعة اللي في النص دي دايما بتبقى اللي هي المقطوعة الكبيرة. يعني حط مثلا يا ماما بيضة حط نهواند المقطوعات اللي هي بتبقى دسمة وبعدين أقفل بإيه. أنا دلوقتي بقفل بميدلي بليغ حمدي لأن هي آخر حاجة فيها أغنيتي يا حبيبتي يا مصر.
4: الله
5: فدي قفلة مفيش أحلى من كده.
4: الله
5: فهي بتبقى يعني انت لما كنت تشوفي برامجي مثلا من 10 سنين وتبصي على برامجي دلوقتي هتلاقيها مختلفة تماما. فهي بتبقى على حسب الواحد كمان شاف مردود المقطوعات ايه عند الجمهور, الناس بتحب ايه قوي بتحبش ايه قوي, يعني ده برضو بيبقى ليه عامل. يعني
4: هنا ندخل برضو في مفهوم انساني اسمه الاستمرارية. يعني ده احنا تراكم وفي استمرارية, ما انا عشان ابقى مستمرة لازم ابقى برضو قايسة بخبرتي المتراكمة انا هعمل ايه امتى وفين وكل حاجة.
5: ايه كمان برضو الواحد من كل فترة وفترة لازم يقف يشوف هل هو ده الشكل اللي انا عايز استمر بيه ولا ممكن اجدد.
4: مهم
5: مهم جدا. هل البرنامج اللي انا يعني او الرؤيه اللي انا حطاها ليا من الاول هل الرؤيه دي ممكن تتغير ولا ما تتغيرش
4: ولا نفضل ساكتين شويه كده.
5: يعني دي برضو ساعات الواحد بساعات يقف كده ويقول طيب انا هعمل ايه تاني جديد. هي دي بقى الحته اللي انا كنت بقول لك عليها الاستمراريه دي. الاستمراريه دي فيها تحدي كبير على فكرة. وعلى فكرة لكل الناس, يعني أنا بشوفها حتى
4: كل المجالات
5: بشوفها في الممثلين. الممثلين فعلا بصعبوا علي قوي جدا. من الناس اللي حقيقي بتعاطف معهم جدا لأنه فكرة الأدوار
4: طبعا.
5: فكرة السن.
4: أنا دلوقتي بنت صغننة وبعد كده بقى أم وبعد كده بقى جدة وبعدين
5: في ممثلين قدروا يتخطوا حتة السن الصغير ده وابتدوا يعملوا أدوار تليق بسنهم.
4: وفي
5: ناس ما قدرتش. في ناس بقى طبعا اتجهت بقى لحاجات تانية, عمليات تجميل وحاجات كده. فهي أنا بتعاطف جدا مع الممثلين يا حرام, لأنه ساعات بيبقوا كمان في قمة شهرتهم وفجأة الناس تنساهم خالص.
4: وبعدين
5: يعني احنا مثلا موسيقيين ما عندناش الحكاية دي
4: طبعا.
5: يعني ربنا حمينا من الموضوع ده
4: الحمد لله.
5: ما عندناش فكرة انه انا لما اكبر دي بقى لها مقدرة بقى هل انا فعلا حقدر اخد الشوط بتاع ساعة ونص ده عزف كده برضو مجهود.
4: صوابعك عاملة ايه؟
5: صوابعي متعورة ايه؟ فبرضو هي دي حاجة انسانية قوي بصراحة. انا بشوف طبعاً ان البني ادم وعلى فكرة انت كمان الواحد يبطل
4: طبعا
5: انت ياخد قرار يقول خلاص هو كده انا عايزة اسيب الناس بالصورة دي
4: زي اسماء كتير.
5: فدي حاجة انسانية قوي محتاجة الواحد يبقى عنده قدرة انه ممكن يقول لا خلاص هي كده كفاية. بس
4: كلمة حلوة كلمتين
5: كلمة حلوة كلمتين انت اللي حلوة.
0: قد المقام مع بسنت بكر.

الراديو 90 هواها مصر. الراديو 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: فاسمعيني وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الحلقة دي مرت بسرعة جدا، بس اللينك ده هيبقى أو هذا الفاصل يعني هيبقى طويل شوية. الأول هبعت لك السلامات اللي بابا بتارك دلوقتي حالا.
3: يا ريت.
2: يعقوب خليل بيسلم عليكي. سعاد مصر بتسلم عليكي.
3: الله يسلمك.
2: أحمد أبو عزة كمان بيسلم عليكي، بيقول حلقة ولا روع ولا أروع.
3: شكرا.
2: مايكل كمان بيسلم عليكي، وتسوقي بيسلم عليكي.
3: الله يسلمكم جميعا. بيسلم عليكي.
2: شكرا. طيب من على الواتساب رقم آخره 862 حابة أمسي عليكي على دكتورة منال. أنا بحبك قوي دكتور منال، وهي أنا بذاكر كمان على مزاجتك، وخاصة أنام الشرقية.
3: ربنا ينجحك يا رب.
2: كل محبتي وحبي وتقديري
3: شكراً
2: ليكي.
3: شكرا.
2: أشكرك يا أشكرك يا مش عارفة أو يا أي بقى مش عارفة يعني. ابعتولي اسمكوا إيه، ابعتولي اسمكوا إيه. كمان رقم آخره 300019. مساء الورد على ملكة الإذاعة بسمت. مساء الفل الدكتورة منال اللي بتمتعنا بالعزف بتاعها، وهي يا أستاذة زي ما وصفتيها تكوين تشكيلي. يا سلام.
3: شكرا.
2: انا بقول كلام جامد بس انا ما باخدش بالي.
3: لا شكرا والله زوره جدا. ميرسي قوي قوي.
2: تعالي نروح للفقره دي اسمها بين بونج. نختم بيها النهارده. هي اسئله سريعه والاجابات اسرع، ويا ريت تبقى كلمه واحده.
3: هحاول.
2: فتحي سلامه
3: حبيبي.
2: عمر خيرت.
3: الغالي.
2: يا سلام. عبد الوهاب ولا الصنباطي؟
3: لا الصنباطي.
2: أم كلثوم ولا أسمهان؟
3: لا أم كلثوم.
2: الموسيقى الشرقية ولا الموسيقى الغربية؟
3: الاثنين.
2: الاثنين.
3: لا أنا بالنسبة لي الاثنين.
2: ما ينفعش.
3: لا لا الاثنين، لأنه أنا دراستي كلها موسيقى كلاسيكية، وأنا عازفت أصلا عازفت كلاسيك. وإذا ما كنتش عازفت كلاسيك الحمد لله يعني، الحمد لله يعني
2: الحمد لله
3: مقتدرة يعني، وعارفة متحكمة في أدواتي، ما كنتش قدرت أعزف
2: صحيح
3: الشرقي يعني.
2: طب العزف منفردة سولو ولا وسط فرقة أو أوركسترا يعني؟
3: الاثنين.
2: الاثنين. القاهرة ولا السفر برا القاهرة؟
3: الاثنين. أنا بحب السفر جدا.
2: التدريس ولا الحفلات؟
3: الاثنين
2: برضه. مش عارفه مش عارفه مش عارفه
3: الاثنين. الاثنين.
2: بتتمرني الصبح ولا بالليل ولا كل الاوقات؟
3: على حسب الظروف. تقدري تقولي كل الاوقات.
2: ايه اللي بيشد منال محي الدين العازفه، لحن قديم ولا لحن جديد؟
3: لا انا بحب القديم.
2: تحب
3: بحب القديم عموما. حتى في يعني انا مثلا بيتي كله فرشات عفش قديم. اغلبيته.
2: اوكي. طيب لو رجع بيك الزمن وعندك اختيارات، الهرب ولا آلة تانية؟
3: لا الهرب طبعا.
2: الهرب. بعد كل هذه التجربة
3: طبعا.
2: صح
3: طبعا.
2: اوكي. طيب نروح لبعض الأسئلة الأخرى. هل النجاح الفني الكبير عند الجمهور يستاهل فعلا ان الإنسان يدفع أثمان باهظة، ولتكن من حياته الشخصية او استقراره او شكل الحياة الطبيعية بتاعة البني آدمين؟
3: مفيش حاجة ربنا بديها لك ما بتدفعيش تمنها ولا حاجة يعني. انت لو انسانة جميلة هتدفعي تمنها.
2: صح.
3: لو انت غنية هتدفعي تمنها.
2: صح.
3: لو ربنا مديكي شهرة وحب ناس هتدفعي تمنها. مفيش حاجة الواحد ما بيدفعش تمنها.
2: طب ايه اوجع تمن، الاوجع اللي ممكن حد يدفعه نظير انه متميز؟
3: متهيألي راحة البال.
2: راحة البال.
3: متهيألي كده يعني. متهيألي للناس اللي معاها فلوس كتير قوي قوي قوي دي طول الوقت خايفة ان على الفلوس. الست الحلوة طول الوقت لو هو ده بس شاغلها الشاغل يعني هيبقى ده مشكلة بالنسبة لها. هي راحة البال. انا شخصيا عندي راحة بال الحمد لله. لا يعني الحكاية دي بالنسبة لي مهمة قوي، حتة انه يعني بشكر ربنا على كل الدهولي، واشكره على عطيته، اشكره على الموهبة، اشكره على الصحة، اشكره على

0: حب الناس. أشكره على جوزي ربنا يخليه ده رزق. أشكره طبعا على بنتي أهم حاجة.
1: ربنا يخليها
0: دي نمرة واحد في الحياة.
1: طبعا حبيبتي
0: ربنا يحميها ويخليها ويوفقها ويشوفها يا رب أحسن واحدة في الدنيا
1: يا رب. أنت مع مقولة الفن للفن ولا الفن للمجتمع؟
0: ده الفن للمجتمع طبعا. مثال الفن للفن دي حاجة ايه؟ الفن للفن دي يعني
1: يعني الفن إيه؟ بفن بغض النظر عن
0: أنا إذا مش هيبقى يعني مؤثر متهيألي مالوش قيمة. ما في متهيألي دي جملة الفن للفن. ايه الفن للفن؟ الفن دي بتعمليه مين؟ بتعمليه الناس.
1: يعني هو كان بعض الفلاسفة لما جم فندوا تعريفات للفن على مدار تاريخ الفن، في ناس قالوا احنا بنعمل فن للفن بغض النظر، بعمل لوحة عشان انا مطلع جوايا حاجة.
0: ايوه بس هو بيستمتع بالفن، لكن اذا مش هيبقى مؤثر على حواليه متهيألي ملوش لازم.
1: اذا الفن التأثير
0: طبعا لازم يبقى ليه دور في المجتمع.
1: الفن للتأثير
0: طبعا. الثقافة والفن دي أهم حاجة في المجتمعات، هي دي اللي بتميز المجتمعات عن المجتمعات التانية.
1: صحيح. بعض المفاهيم بعد تجربة حافلة بالنجاحات يا دكتورة منال، عايزاك تفنديها لي أو نرجع المفهوم تاني كده. ماشي. الوحدة،
0: أنا متهيألي كل البني آدم في الآخر هيبقى لوحده. يعني الـ الـ الـ الـ الشخص بيتولد وبيبقى حواليه اهله واصحابه واولاده وبناته، يعني بيبقى حواليه الناس لما بيتولد، بيبقى الناس كلها حابه تبقى حوالين المولود. لكن لما بيكبر بيموت لوحده.
1: ومشينا ودينا من غير اهالينا. مشوار قالت كده.
0: ال- ال- ال- الوحده دي بتهيألي انها مكتوبه على كل البشر، بس الواحد ازاي يتحضر لها.
1: يا سلام يا سلام على الكلام يا جماعه. النهارده قد المقام بجد. طيب لو قلنا بكره عند منال محي الدين،
0: ساعات بفكر فيه وساعات لا. يعني في حاجات بسيبها وما بفكرش فيها خالص. وفي حاجات لا بفكر فيها. في حاجات بفكر فيها. الأمان مثلا.
1: الأمان.
0: الأمان دي حاجة ساعات بتشغلني، إن الواحد يبقى عنده أمان.
1: أمان
0: بكل
1: المفهومات.
0: بكل المفهوم.
1: طب الأمان يكمن في إيه بقى؟ طب خليني أخد من لسانك كده وأقول الأمان يكمن في 1 2 3.
0: الأمان متهيألي إنه جزء مهم من تكوين البني آدم، إنه لما يمشي يسيب إيه. ده مهم جدا، وده جزء برضو فيه منه أمان. إنه الواحد يعني دايما أنا بدعي دايما الدعاء ده، يا ربنا ما تحوجني لحد.
1: يا سلام.
0: والله أنا دايما بدعي ده كل يوم، اقول يا رب ما تحوجني لحد. دي مهمه قوي، ان الواحد
1: جدا
0: ان الواحد فعلا ما يتحوجش لحد خالص، حتى لاقرب الناس ليه، انه يمشي كده على رجليه وخفيف، وانه الناس تفتكره بكلام كويس.
1: يعني انا مش عايز اختم الحلقه بس خلاص، يعني داخل علينا كمان 4 دقايق نشره الاخبار. دكتوره منال محي الدين عازفه الهارب المصريه، اسعدتيني.
0: ربنا يخليكي. وانا كمان انا بحب قوي ابقى معاكي يا بسنت، وربنا يوفقك في كل اللي بتعمليه، ودايما يعني متوهجه كده
1: حبيبتي. اشكرك جدا، وبشكر كل اللي بيستمعونا، وبشكر
0: انا كمان بشكرهم
1: حقيقه.
0: يا رب كنا يعني ضيف خفيف عليهم.
1: احنا نسمع، هنختم بميس سرين ورقصة عزيزة ويا ماما بيضا يا رب، بس الكام دقيقة كده يعني اللي باقيين.
0: ونرسل حبنا لفيروز.
1: طبعا جدا. أي
0: دي بصي فيروز مثل زي اللي كنت بقوله لك، انه ربنا ما بيديش كل حاجة. شوفي الست دي.
1: صحيح.
0: يعني ما فيش نجاح رهيب وحب
1: فيروز
0: رهيب. لكن شفتي ولادها.
1: حبيبتي يعني قلبنا معاها الحقيقة.
0: يعني ده اللي بيقولوا عليه
1: ضريبة،
0: مش بس ضريبة، ابتلاء.
1: لابتلاءات ربنا يعني يعني يعيننا ويرضينا جميعا. أمين. يا رب. أمين. بشكرك جدا دكتوره منال محسن عزيزه الغرب المصريه. بشكر كمان زميلتنا غريب مصطفى وبشكر زميلنا الجميل مصطفى.
0: بشكركم جدا
1: كلكم. يا جماعه الحلقه متصوره بودكاست تقدروا تستمتعوا بيها بقى بتفاصيلها بكره ان شاء الله على يوتيوب الراديو 90 وعلى كمان جميع المنصات على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك. نختم بميس الريم.
0: تصبحوا على خير.
1: نورتينا. باي باي.
0: ميرسي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. قدم خلاله الرئيس تهنئة بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي. الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء قال إن الحكومة تعقد اجتماعات متتالية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، ومن بينها توفير السلع وإقامة المعارض بشكل دائم التي تتيح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة لينغلونغ الصينية بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنشاء وإنتاج إطارات السيارات الملاكة والأتوبيسات والمعدات بالإضافة إلى السيور الناقلة. انعقد اللجنة العليا المصرية الإيطالية بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين. توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الإنجيلية ودار الإفتاء لتعزيز العيش المشترك. العام الدراسي الجديد ينطلق الأسبوع المقبل بداية من يوم 6 من سبتمبر الجاري لطلاب المدارس الدولية الحكومية والخاصة ومدارس النيل. الدفاع المدني بغزة ينتشل جثامين 55 شهيدا من منزل في منطقة الزيتون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوما حادا على وسائل الإعلام والشخصيات التي تتداول أنباء عن معاناة القوات الأمريكية من نقص في مخزونات الذخيرة، واصفا إياهم بالخونة والمخطئين بنسبة 100%، ومؤكدا أن الولايات المتحدة تمضي نحو تحقيق نصر سهل في المواجهات العسكرية الراهنة. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 1259 قتيلا وتواصل عمليات الإغاثة. فريق الأهلي خطف فوزا صعبا من سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة غريب مصطفى، رئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في الملف السياسي هنتابع التحليل السياسي لتناول وحدة المصير المصري السعودي. أيضا هنتابع التحركات المصرية في القضايا الإقليمية. في ملف آخر من مقر مجلس الوزراء هنتابع اجتماع الحكومة الأسبوعي وتفاصيل تصريحات رئيس الوزراء. ملف آخر يخص التعليم هنتابع فيه أجواء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وآخر الأخبار فيما يخص التنسيق الإلكتروني. كمان ملف آخر هنتابع فيه الأنشطة في الكنيسة الكاثوليكية والفعاليات في الكنيسة الإنجيلية. كمان خلال حلقتنا في ملف الرياضة هنتابع إنجاز الرياضة المصرية القياسي في دورة ألعاب البحر المتوسط، وهنتابع أيضا مباريات الدوري الممتاز. خلال حلقتنا أيضا مستمعين عندنا قراءة خاصة هنتابع فيها رصد الصحافة العالمية للقمة المصرية الصينية، وأيضا التحركات الإنسانية لدعم طلاب المدارس. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

اللي لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت. انا بقى مستكفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا نتابع تفاصيل أخبار حلقتنا والبداية من ملفات ومناقشات وقرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي. ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تاريخية والأصول السيادية ملكيتها للشعب. وقناة السويس حققت نمو بنسبة 33%. هنتابع تفاصيل لقاء أو اجتماع الحكومة الأسبوعي وتصريحات رئيس الوزراء بالتفصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
2: اهلا بحضرتك.
1: خلينا نبتدي بابرز القرارات والمناقشات اللي تمت خلال اجتماع الحكومه الاسبوع النهارده، وبعدين ننتقل لتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومه الاسبوعي.
2: يعني في الحقيقه مجلس الوزراء اتخذ مجموعه من القرارات، منها معظمها قرارات خدميه بالطبع وتخصيص اراضي وخلافه، لكن الأهم في هذه القرارات هو موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارة المالية فيما يتعلق بإصدار سندات دولية في خلال العام المالي 26-27، وده نتيجة وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة، وهي آلية من آليات التمويل. يعني بدل ما تروحي تستديني من بنك بفايدة كذا، انت بتبيعي سند على مدار مثلا 5 سنين 10 سنين وهكذا. فدي اعتقد انها هي من اهم القرارات التي تم اتخاذها. ايضا في المقابل يعني استعرض مجلس الوزراء يعني ايه الأداء، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي 25-26، بالإضافة إلى الربع الأخير من هذا العام برضو هو العام الماضي أيضا. ومجلس الوزراء أوضح أن هناك يعني نشاط في الاقتصاد المصري، هناك قطاعات عادت ل تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهذا هو الأهم. ومجلس الوزراء قال إن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي أو معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1 خلال العام المالي الماضي، الربع الأخير منه 4.7%، ده مقارنة بنفس الربع من العام اللي سبقه اللي هو كان 4.4%. وبالتالي ده في بيعكس أداء اقتصادي للقطاعات المصرية، خاصة قطاع البترول اللي هو نما وحقق نمو إيجابي، وكذلك عمليات اللي هي الصناعات التحويلية، ودي كانت بتحقق معدلات نمو مش عايز أقول لحضرتك بسيطة جدا، عادت مرة أخرى لتسجل معدلات أعلى في في العام المالي الماضي.
1: الحقيقة كمان أستاذ عبد اللطيف قطاع السياحة الحقيقة أشار رئيس مجلس الوزراء أيضا أنه بيواصل تحقيق النمو برغم من تداعيات الحرب في المنطقة، والحقيقة ده برضو بيدل على نجاح الإرادة المصرية والإدارة المصرية في يعني النقي بعيدا قدر الإمكان بكل القطاعات بعيد عن التأثر بما يحدث الآن، أو يعني التطوير والعمل على عدم التأثر بشكل كامل من تداعيات الأمور وما يحدث في العالم. هنتقل مع حضرتك لأبرز وأهم التصريحات لرئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة.
2: يعني في الحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي يعني أكد على مجموعة من المبادئ، كان منها سؤال أثير حول قناة السويس وعمليات التأجير أو البيع أو خلافه، وهو أشار قناة السويس دي أمن قومي ولا يمكن المساس بها. ده من ناحية. من ناحية تانية، الذي أصدر هذا الكلام أو الذي تحدث فيه هو عضو لجنة استشارية. استشارية بمعنى بيبقى فيه في العالم كله حاجة اسمها think tank، يجمع الجميع سواء كان مؤيد أو معارض أو رأي مختلف أو كذا في قطاعات مختلفة، بيتناقشوا حول قضية أو قضايا معينة، كل واحد بيقول رأيه، ثم تستخلص الحكومة بعد ذلك ما يناسبها وما يناسب الأداء الاقتصادي المصري. ورئيس الوزراء أشار إلى أن من قال ذلك أعلن أنه ليس مستشارا لرئيس الوزراء ولكنه عضو في اللجان الاستشارية، واللجان الاستشارية هي لجان عديدة جدا موجودة في مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ده من ناحية. من ناحية تانية أيضا رئيس الوزراء أكد أن إصدار السندات الدولية يعني ليس الهدف منه هو زيادة الدين العام، لأن الحكومة واخدة قرار بتخفيض هذا الدين، الدين الخارجي بالذات، بواحد ونص أو 2 مليار سنويا. طب واحد يقول إيه؟ طب ما هم هيطرحوا ثلاثة، هم ده الثلاثة دول حضرتك أما تيجي تقيسيهم تبقى لقرار الحكومة بعمليات تقليل الدين، انت كنت الأول بتطرحي بأربعة 4 مليار في السنة، يبقى انت كده قللت واحد. في سنوات كنت بتطرحي سندات بمثلا 5 مليار دولار، يبقى كده قللت 2، لو 6 يبقى قللت 3 وهكذا. دي حاجة يعني، ودي قضية مهمة، وقال ان احنا بنستهدف ان يكون الدين العام يعني 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وان الحكومة كمان بتستهدف خفض اكثر من ذلك حتى عام 2030. ايضا بالنسبة مثلا لموضوع البترول والأعباء المالية التي تتحملها الحكومة، رئيس الوزراء قال نتوقع أن أزمة المواد البترولية أو الأزمة في الخليج وتداعياتها أو أثرها حتى لو وقفت وتوصلوا إلى اتفاق هتستمر ربما إلى يعني إيه 2030 2031. يعني بيبقى فيه تداعيات بقى بتعود تعالج فيها. ليه بقى؟ لأن شركات البترول في هذه الفترة أو صادرات البترول اللي موجودة من الدول الخليجية معظم الحقول وقفت مثلا، وبالتالي أنت لما بتيجي ترجعي تاني بتعملي عملية تنمية للحقل، تنشيط للحقل، محطات الكهرباء طبعا بتعوز فترات طويلة لإعادة التأهيل مرة ثانية، وبالتالي قلب نتوقع أن هي تستمر بفترة طويلة. ومع ذلك هناك دول اتخذت قرارات ربما تكون قاسية فيما يتعلق بزيادة أسعار البترول والغاز عندها، وتقول لك المواطن بيدفع كله. لا، احنا هنا رغم الزيادات التي أقرتها الحكومة إلى أن هذه الزيادة موزعة بين الحكومة وبين المواطن بيساهم بجزء بدل ما يتحمل كل هذه الزيادات. رئيس مجلس الوزراء أوضح أيضا في المقابل أن الذين يتحدثون عن الاكتشافات البترولية الجديدة ويقول لك هي فين، قال أي اكتشاف جديد يستغرق 18 شهر لوضعه على على خطوط الإنتاج. ده بالنسبة للمناطق اللي هي يعني في الأرض، يعني في الصحراء الغربية، في الصحراء الشرقية، في سيناء، في خلاف. أما اللي في البحر يعني دي بتحتاج انك تحفر البئر في البحر بعمق 6 كيلو. ده بخلاف العمق بتاع البحر، وبالتالي برضو بيستغرق وقت طويل جدا. وقال نتوقع خلال الفترة القادمة، السنتين القادمين، طبقا لهذه المؤشرات، ان هيبقى فيه طفرة كبيرة جدا في عمليات انتاج البترول والغاز، خاصة بعد أن قامت الحكومة بسداد كافة المستحقات للشركات الأجنبية. أزمة المستحقات الشركات الأجنبية دي كانت عاملة أزمة في إيه؟
1: صحيح.
2: إن الشركات بتشتغل ولها فلوس، فما كانتش لا بتنمي الحقول ولا
1: بيتم اكتشاف أو استكشاف حقول جديدة،
2: ولا تنمية الحقول اللي تحت إيديها في مناطق الامتياز، ولا حتى فيما يتعلق بالإنتاج. يقول لك إيه، الجاية قد اللي رايحة، وأنا ما باخدش منهم حاجة وعليهم فلوس. فقال لما دفعنا كل هذه الأموال وشددنا مستحقات الشركات الأجنبية وبقت صفر، نشاط رهيب جدا.
1: صحيح.
2: ده بخلاف الشركات العالمية التي تريد الدخول إلى السوق المصري.
1: هايل جدا. أنا بشكر حضرتك الحقيقة على هذه التفاصيل الخاصة بالملف الحكومي وتصريحات رئيس الوزراء، وأيضا أهم ما تم ودار في اجتماع الحكومة الأسبوعي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي. شكرا أستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90.90. فاصل مستمعينا ونرجع نواصل أخبار حلقتنا.

0: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. ومن ضمن متابعتنا النهاردة بعنوان مصر سند الأشقاء وداعم الاستقرار الإقليمي، ده في إطار اتصال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي من سمو الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال هذا الاتصال على وحدة المصير بين مصر والسعودية، وإن أمن المملكة والدول العربية امتداد للأمن المصري. كمان تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن، والرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وتم أيضا مناقشة قضية مياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي وحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي. نتابع المزيد من التفاصيل عن الملف الرئاسي مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك.
1: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
0: بنتكلم الحقيقة على يعني تحركات مصرية حثيثة على كل الاتجاهات الحقيقة وفي كل المجالات. شفنا مبارح استقبال تاريخي لرئيس الصين في مصر، النهاردة بنشوف استقبال الرئيس السيسي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وكمان بنشوف تلقي لاتصال من يعني سمو الأمير محمد بن سلمان. حضرتك متابعتك لهذه التحركات المصرية من أجل خفض التصعيد الإقليمي الراهن، ومن أجل أيضا التأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضايا الراهنة.
1: طبعا يعني كل الصور اللي شفناها سواء اللي حضرتك تفكيها أو حتى اللي جرت في اتصالات هاتفية أخرى بالإضافة لما ذكرتيه، ده بيؤكد على أنه الدولة المصرية دولة لها مكانة. مصر الدولة والدور تحظى بمقبولية كبيرة جدا لدى العالم. ومصر الدولة يعني لها ثوابت وفلسفة وسياسية تنطلق من فكرة السلام، تنطلق من فكرة خفض التصعيد في الحروب، الحفاظ على سيادة الدول، الحفاظ على الأمن القومي للدول، عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبالتالي هنا مصر لا ترى المسألة مبزأة، تراها بعين، ترى الصورة كاملة. وعندما ترى الصورة كاملة تتحرك على مستوى الإقليمي، على المستوى العربي، على مستوى العالمي أيضا. وبالتالي هنا التحركات المصرية تأتي وفق تقديرات للموقف، أبعاد للموقف. وبالتالي هنا الموقف صعب، الموقف نحن إذا حرب إسرائيلية على الأشقاء في فلسطين لم تتوقف على مر التاريخ، بلغت ذروة بعد 7 أكتوبر 2023، تهديدات في جنوب سوريا، في جنوب لبنان، حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية، الخرائط بتبحث عن مخرج طوارئ من فرط ما تتعرض له، ضاقت على شعوبها من فرط الصراعات والحروب. وبالتالي مصر كدولة ثابتة وقوية تتحرك على كل الأطراف، تتحرك مع كل الأطراف وعلى كل الأبعاد. إحنا النهاردة تابعنا سواء زيارة الرئيس كي جين بينغ أو حتى لقاء السيد الرئيس النهاردة مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، اللي حمل رسالة إلى السيد الرئيس وزراء إيطاليا. والحقيقة الاتصال أيضا اللي تلقاه السيد الرئيس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. إذا وضعنا هذه التحركات الثلاثة في خلال 48 ساعة، نجد أنه هناك عوامل مشتركة وقاسم مشترك بين الثلاث لقاءات. طبعا يعني مباحثات جرت تضمنت كثير من قضايا الساحة على المسرح الدولي، تضمنت الملف المتعلق بالاستقرار وخفض التصعيد ووقف الحرب وانكشفها على المستوى الاقتصادي، تضمنت الأمن القومي العربي باعتباره تضمنت بشكل عام. إذا ما قرأنا الصورة الثلاثية خلال 48 ساعة، ضرورة يعني الحفاظ على الأمن القومي المائي لمصر وحقها في الحياة
0: صحيح
1: دون تهديد أحد، وبالتالي يضع ورقة التهديدات أمام كل الأطراف، يعني حتى لا تتحرك يعني من دون أن تكون هناك شهادات دولية قوية تؤكد حق الدولة المصرية في الدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي وعن أمنها القوم.
0: صحيح.
1: وبالتالي هنا الحقيقة على كاهل الدولة المصرية أعباء كثيرة.
0: صحيح.
1: وحمولات قاسية، لأن مصر لا تفكر في نفسها، مصر تفكر في المنطقة وتفكر في الإقليم وتتبنى فكرة السلام العالم.
0: صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جمال.
1: شكرا لكاتبك وكل السادة.
0: تحياتي لحضرتك. مستمعينا، في إطار متابعتنا وتناول الصحف العالمية لزيارة الرئيس الصيني لمصر، فصحيفة إي بي سي الإسبانية أبرزت استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الصيني تشي جين بينغ خلال هذه الزيارة، بتستهدف دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. أشارت الصحيفة لأن مراسم استقبال الرئيس الصيني في مصر أقيمت بحضور الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية والنشيد الوطني لكل من مصر والصين. ومراسم الاستقبال بشكل عام عكست أهمية هذه الزيارة وخصوصية العلاقات بين مصر والصين. كمان صحيفة ذكرت أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وده منحها أهمية خاصة باعتبارها مناسبة لاستعراض مسيرة طويلة من التعاون بين البلدين وبحث لأفاق جديدة للشراكة خلال السنوات القادمة. نطلع مع حضراتكم فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع ملف التعليم وبنعيش أجواء عام دراسي جديد إن شاء الله هنستقبله خلال الأيام القادمة على خير، وجولات لمراجعة استعدادات المدارس. هنتابع استعدادات المدارس بشكل عام لاستقبال العام الدراسي الجديد مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، تحياتي لحضرتك. أستاذة فاتن، تحياتي لحضرتك.
2: أهلاً.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم الحقيقة على أجواء استعداد تخص انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والدولية. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز هذه الاستعدادات.
2: ألو.
1: طيب الاتصال انقطع، هنرجع مرة تانية نتواصل مع الأستاذة فاتن زكريا ونتابع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ونطلع فاصل دلوقتي ونرجع مع حضراتكم نستكمل مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
3: برحب بحضراتكم مرة تانية. رجعت لنا الأستاذة الكاتبة الصحفية فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذة فاتن.
4: أهلا وسهلا بحضرتك.
3: بنتكلم على أجواء استعدادات تخص انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والدولية ومتابعة مديريات التربية والتعليم للاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد. خلينا نتابعها مع حضرتك أستاذة فاتن في البداية، وبعد كده نروح لتفاصيل تسليم شهادات الناجحين في الدور الثاني للثانوية العام.
4: تمام، كل سنة طبعا وكل عام وحضراتكم بخير. احنا خلاص موسم بدء العام الدراسة ان شاء الله هيبدأ، هينطلق بداية من الاسبوع المقبل 6 سبتمبر يوم الاحد المقبل مع المدارس الدولية، ثم يعقبها دخول طلبة المدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات والمتميز للغات ايضا فيوم 12 سبتمبر. فخلي أنا أقول لحضرتك أن في جولات مكوكية لقيادات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، طبعا على رسوم الدكتورة همة أبو كيلة مدير التربية والتعليم بالقاهرة، والأستاذ سعيد عطية مدير المديرية التعليمية بمحافظة الجيزة. يمكن النهاردة في قيادات مديريات التربية والتعليم قاموا بجولات ميدانية مختلف الإدارات التعليمية التابعة ليهم للوقوف على جاهزية المدارس ومتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد لضمان انطلاقة آمنة ومنظمة ومستقرة للطلبة. يمكن في محافظة القاهرة تفقدت الدكتورة همة أبو كيلة مديرة المديرية مدارس زهراء حلوان الثانوية، الخلفاء الراشدين الابتدائية، الشهيد عبد الباسط حسن الثانوية، وسعد زغلول الرسمية، والنور للمكفوفين. اتأكدت من جاهزية المباني والمرافق لاستقبال الطلبة، ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة من أعمال الإنشاءات الجارية والصيانات، وده عشان يضمنوا طبعا دخول خدمة متميزة للطلبة. وأيضا على الجانب الآخر في محافظة الجيزة، يمكن عندنا الأستاذ سعيد عطية وكيل أول وزارة بمحافظة قام بجولات ميدانية بتفقد عدد كبير من المدارس التابعين لإدارة الشيخ زايد وأكتوبر، ووقف على مدى جاهزية هذه المدارس وعمل الصيانة الشاملة والدهانات والتشجير والتجميل ورفع مستوى النظافة العامة والانتهاء، ووجه الانتهاء بسرعة الانتهاء من جميع أعمال متبقية من سلامة الفصول الأبنية والمرافق والخدمات والأساس وهكذا. يعني خلينا أقول لحضرتك أن في جولات كبيرة جدا للاستعداد للعام الدراسي. زي ما قلت لحضرتك، يمكن إحنا إن شاء الله بدء العام الدراسي هيكون يوم الأحد في المدارس الدولية، يوم 12 سبتمبر في الباقي المدارس الحكومية والخاصة والرسمية. اللغات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل هتكون يوم 9 يناير وفقا للخريطة الزمنية لغاية 14 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 16 يناير ل 21 يناير، هنطلق أجازة نصف العام 23 يناير حتى 4 فبراير. احنا بنتكلم هذا العام عن تقدم بدء العام الدراسي، وده هيكون عندنا 183 يوم دراسي، وده طبعا عدد من الأيام يعني كبير جدا مقارنة بالسنين الماضية، عشان يعني يمكن الوزير بيستهدف من ذلك هو الانتهاء من عملية شرح المناهج بطريقة كافية وأكبر وقت للدراسة للطلبة.
3: هايل جدا، بشكرك.
4: أما بالنسبة لتسليم شهادات طلاب الثانوية العامة إن شاء الله هتبدأ بداية من الأسبوع القادم.
3: ده الدور الثاني أستاذة فاتن.
4: نعم
3: الدور الثاني.
4: الدور الثاني هتبدا تسليمها للطلبه الاسبوع المقبل ان شاء الله عشان يستكملوا اعمال التنسيق لكتابه الرغبات. احنا عندنا استمرار اعمال التنسيق, اعمال التنسيق مستمره, واتاحه الموقع التنسيق الالكتروني امام طلاب الثانويه العامه للدور الثاني عشان يضمنوا عمليات تسجيل رغباتهم وترتيبها والاماكن الشاغره امام الطلبه وترتيبها ترتيب صحيح. واحنا عندنا اماكن شاغره كتير جدا لطلبه الدور الثاني, يمكن هذا العام هو عام يعني كويس جدا بالنسبه لطلبه المرحله الثالثه وطلبه الدور الثاني, ما كانش بينزل كليات بالطريقه دي في المرحلة الثالثة. لا احنا عندنا كليات كتيرة جدا الحمد لله. يوم السبت القادم ايضا بدء تنسيق الشهادات الفنية, ودي برضو حاجة مهمة جدا. احنا عندنا دبلوم المدارس الثانوية التجارية الصناعية الزراعية السياحة والفنادق النسبة المئوية 60% فأكثر. عندنا دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات, دبلوم المعاهد الفنية ليهم برضو جدول ونسبة مئوية, عندنا النسبة المئوية ليهم 60% فأكثر. وعندنا دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعب التمريض, دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة شعب التمريض عام 75% فأكثر.
3: بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل الخاصة بملف التعليم. الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية, شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع نواصل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم، وبعنوان الكنيسة الكاثوليكية تشارك في البرنامج المصري الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90 90. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك.
2: أهلا
1: بك. بنتكلم على مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في البرنامج المصري الفلبيني للقيادات الدينية. خلينا نتابع مع حضرتك تفاصيل هذه المشاركة.
2: هو كان مشاركة مهمة جدا. الأنبا عمانوئيل بيشارك في فعاليات البرنامج المصري الفلبيني للقيادات الدينية الحوار والتعايش، وهو بينقل بشكل فعال التجربة المصرية في التعايش السلمي وبناء مجتمع يتسع للجميع. والحقيقة ان هو

0: ترسيخ قيم العداله والمواطنه زي ما احنا بنشوف كلنا في كل احتفاليه او في كل مناسبه. دايما الرئيس الحقيقي بياكد على انه دي الحاجه الوحيده اللي هتقف في وش اي خطر بيواجه الدوله. وطبعا ادى عليها امثله كثيره الحقيقه. طبعا كان لقاء مهم, وخليني اقول لك انه في نفس الاطار ده طبعا كان رئيس الطائفه الانجليزيه النهارده بيخرج عدد من قاده الشباب الانجليين, واهتمام الكنيسه الانجليه بالشباب. كان في بروتوكول تعاون بين الهيئه ودار الافتاء لتعزيز العيش المشترك, وهو نفس الاطار اللي دايما بتشتغل فيه الكنائس الحقيقه مع سواء كان الازهر او دار الافتاء. وطبعا كان النهارده كان في كلمه مهمه جدا ان احنا ازاي التحديات الاسريه بتحاول تحمي الاسره والاطفال والنشء اللي علشان يكونوا فعلا واقفين على ارض صلبه في مواجهه اي شيء, خاصة ان احنا بنمر بايام صعبة جدا. وطبعا كل هذه مجالات التعاون اللي بتأكد على حاجة واحدة, ان احنا هنفضل نسيج واحد دايما في تعاون بيننا مستمر لأجل المجتمع ولأجل الوطن.
1: صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي, نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90.90. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لآخر ملفات حلقتنا, ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونروح ونتابع فقرة ملعب آخر اليوم ونتابع إنجاز رياضي مصري جديد. أبطلنا في دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا حققوا رقم قياسي 58 ميدالية متنوعة ما بين 23 ميدالية ذهبية و16 فضية و19 برونزية، والمركز الخامس في الترتيب العام. هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم مؤسسة أخبار اليوم. بحي حضرتك أستاذ عمرو على هوا الراديو 90 90، منورنا يا فندم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم الحقيقة على إنجاز رياضي مصري جديد بعد كاس العالم في كرة القدم بالحصول على عدد كبير من الميداليات في ختام دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، والحقيقة العدد الأكبر كمان هو الميداليات الذهبية. خلينا نتابع مع حضرتك متابعتك لهذا الإنجاز الرياضي المصري، وحاسس أنه ممكن يترتب عليه إيه هذا الإنجاز أستاذ عمرو؟
2: لأن حقيقة إحنا رقم قياسي جديد في الميداليات اللي حققها في كرات البحر المتوسط المختلفة، اللي بداية فيهم في الإسكندرية بفكرة مصرية. كان الرقم القياسي اتحقق في مدينة وهران الجزائرية 2022، بأن احنا حققنا 21 ميدالية ذهبية. انت في ايطاليا ضربت الرقم دوت بقوة نتيجة للكفاح بالعرق، ووصل احيانا دم زي ما حصل مع لعبة الكاراتيه في ريال، وانجزت بشكل كبير للغاية زي ما حصلت 8

0: 50 ميدالية، 23 ذهب، 16 ميدالية فضية، 19 ميدالية
1: برونزية
0: كبار في العالم المختلفة. لا ومش بس ان انت حاتي المركز الخامس، انت تصدرتي البطولة جدول العام في بعض الألعاب زي كرة اليد اللي انت حاتي الذهبية للرجال وانت ما بتلعبيش محترف، زي رفع الأثقال اللي ما شاء الله حققوا 17 ميداليات.
1: أستاذ عمر أنا هستأذن حضرتك في توضيح صوت بعض الشيء عشان نقدر يعني نسمع التفاصيل الخاصة بدورة ألعاب البحر المتوسط والإنجاز المصري الرياضي الجديد.
0: حاضر يا فندم. أرجع لحضرتك تاني وبقول لحضرتك زي ما أنت قدرتي أن أنت تتصدري الجدول العام للبطولة في بعض اللعبات زي كرة اليد في الرجال اللي انت احرزت فيها الميدالية الذهبية بدون ولا لاعب محترف وبالصف الثاني وباللعيبة المحليين، زي رفع الأثقال اللي حققت فيهم 7 ذهبيات من 10 ميداليات وتصدرت لعبة رفع الأثقال في البطولة. نفس الأمر حصل مع الكاراتيه وتصدرت أيضا جدول الكاراتيه ب5 ميداليات منهم 3 ذهبيات، حملت ده برضو في تنس الطاولة مع 5 ميداليات رائعات وهنا جودة تألقت في فردي السيدات وحققت الميدالية بالرغم من كان النهائي مع لعبة إيطاليا اللي ذات الأصول من شرق آسيا يعني أصحاب وأم اللعبة في البطولة. زي السلاح اللي برضو عملت فيه 5 ميداليات وحققت فيه 2 ذهب، بالتأكيد ده شيء مبشر للغاية عايزين نشتغل عليه عشان دورة الألعاب العالمية اللي هتبقى في لوس أنجلوس كمان 2 سنين من دلوقتي، وانت عندك تباشير لده برضو دورة ألعاب الجامعات اللي مصر بتنظمها في القاهرة وبتجمع فيها 2000 شاب إفريقي ولاعب ولاعبة من مختلف اللعبات، بالتأكيد ده شيء رائع للغاية وبيبشر بالخير بإذن الله
1: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإضاحات والتحليل للإنجازات المصرية المحققة في دورة ألعاب البحر المتوسط في هذه النسخة في إيطاليا. بشكرك مرة تانية الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا لخلص تقديري لحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ عمرو. مستمعينا يعني وصلنا لآخر أخبار حلقتنا، ووزارة السياحة والأثار أطلقت يعني ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أطلقت النسخة الثانية من حملة إحنا مصر بهدف إبراز القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري في تعامله مع السائحين. خبر آخر، وفي إطار الاستعداد لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم الاستقرار على مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وديا الساعة 9 مساء يوم 4 أكتوبر المقبل. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير، ودايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. قدم خلاله الرئيس التهنئة بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي. الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء قال إن الحكومة تعقد اجتماعات متتالية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، ومن بينها توفير السلع وإقامة المعارض بشكل دائم التي تتيح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة لينغلونغ الصينية بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات بالإضافة إلى السيور الناقلة. انعقاد لجنة العليا المصرية الإيطالية بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين. العام الدراسي الجديد ينطلق بداية من يوم 6 سبتمبر الجاري لطلاب المدارس الدولية الحكومية والخاصة ومدارس النيل. جامعة الأزهر تعلن فتح باب تسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد إلكترونيا للطلاب الجدد. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 2259 قتيلا وتواصل عمليات الإغاثة. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود غدا اليوم طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. وأخيرا فريق الأهلي فاز على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولية ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستمال الراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: أنت ما دفنتنيش ليه؟
2: سيب البيت يا أبوه.

كتب لنا قصتنا النهاردة فهد حسن، وهي اعترافات، وسلسلة اعترافات مزيج ما بين قصة مكتوبة وأحداث منها بنيت على وقائع حقيقية. وأنا صغيرة دايما كنت بسمع من ستي، جدتي يعني، إنها بتقول الحياة بتتولد من الموت. ما كنتش أفهم إيه الجملة دي، ولا حتى مع شغلانتها فهماها. كنت أسمع إنها مغسلة، كنت فاكرها وانا صغيرة انها بتغسل الهدوم وتاخد فلوس عليها، هو ده اللي كان وصل لي. بس كبرت وفهمت ان جدتي وهبت حياتها تغسل الميتين لوجه الله، وعلاقتي بيها حلوة وكبيرة. وبرغم تعلمها البسيط، اسألك على حاجة، اتعلمت اللي كل العالم ما يقدرش يعلمه لأي بني آدم في مدرسة الحياة. اتعلمت من الحياة ومن الناس تعليم عالي اكبر من اي تعليم نعرفه، وأعلى بكتير بالنسبة لي من أهم درجة علمية. وفي يوم لقيتها بتقول لي: تعالي يا بنتي يا مريم، ما أحكي لك حاجة، بقالك كتير يا جدتي ما حكيتي ليش. أنت بقى بصراحة مؤخرا ما بتش تحكي لي حاجة يا ستي، هعملك الشاي وجسم على رواقة. وعملت كوبايتين الشاي بالنعناع كالعادة، وناولت ستي كوباية، وقلت لها: يا بقى يا نوجة هتحكي لي إيه؟ بس انا دايما ادلعها واقول لها يا نوجة، واسمها بالحقيقة بقى زينب على فكرة. هحكي لك يا بنت حكايات ما سمعتهاش مني قبل كده. زمان كنت بقول ما ينفعش ودان البنات الصغيرة تدخل فيها سيرة الموت، بس اديكي كبرتي وبقيتي زي العجلة هو. فاكرة لما كنت كل ما تشوفيني تيجي تسأليني: انت ما بتخافيش ليه يا ستي من القعدة في الضلمة وتغسيل الميتين؟ انا هقولك الخوف الحقيقي يا بنت مش من الموت نفسه، لا، الموت اهون من حاجات كتيرة قوي، ده سهل خالص. الخوف من اللي البني ادمين بيعملوه، ناس حياتهم زي حياتنا بيصلوا ويصوموا ويروحوا يحجوا، لكن والعياذ بالله جوا قلوبهم سواد، لو اتحط على قرش الشمس يخلي الشمس تغيب تتحجب، لا يسلم منهم حي ولا ميت. انا ما اشتغلتش مغسلة عشان كنت بحب الشغلانة، ما هي ما تتحبش، ولا عشان انا قلبي جامد خالص. انا دخلتها يا بنت غصب عني من العوز ومن مرار الايام. زمان بعد ما جدك مات كان عندي 24 سنة، وسابني انا وامك وخالتك في الدنيا لوحدينا، لا معاش ولا صنعة ولا اهل نتسند عليه، وكل ما كان عندي يعني حلتي كده في الدنيا كلها يا بنت هو الستر. اي والله، وسمعت اني واحدة امينة ولساني ما بيطلعش اسرار البيوت، وايدي مش طويلة. وقتها كانت الحاجة شفيقة اشهر مغسلة في المنطقة، كبرت وبقت رجلها يا ولدها مش شايلاها، وكانت عمالة تقول: قرب غسلك يا شفيقة، قرب غسلك يا شفيقة، قرب غسلك يا شفيقة. فقالت لي وانا لسه دمعتي ما نشفتش على خدي: خدي يا بنتي يا زينب اشتغلي معايا، تعالي اشتغلي معايا وهتبقي احسن. بس الشغلانة تخوف، والشغلانة فيها ستر. واللي عرفته يا بنتي ان الميت احن من الحي. الست شفيقة قالت لي: لو قلبك جامد تعالي تعلمي. خفت وقلت لها: لا، انا مش هقدر المس جتة ولا اشوف وش ميت. لكن الاحتياج يا بنتي يجبر الواحد يقبل اي حاجة، بس المهم تكون شريفة ما تغضبش ربنا، والشغلانة دي ما تغضبش ربنا خالص الا لو استغلناها غلط. وكان اسبوع وكنت بشتغل معاها. زمان وافقت اشتغل علشان الاحتياج للفلوس، لكن بعد ما ربنا يسر الحال وهبت الشغلانه كلها لله، وما بقتش اخد قرش، ده انا بقيت اصرف عليها من جيبي والله. شفيقه عدت عليا في يوم عايز احكي لك، وخدتني معاها الاوضه صغيره جنب جامع البخاري اللي على ناصيه درب سنقر، عارفاها صح؟ ولما دخلت لقيت الحيطان الرطوبة مبوشاها، والسقف واطي، وفي ترابيزة ستانلس كده مايلة لتحت عشان المية تسقط من عليها وما تتجمعش، والأوضة فيها بقى ريحة صابون وبخور وسدر وكافور، حاجات كتير قوي. أول ما رجلي يا بنت خطت ودخلت جوه حسيت بقبضة، قلبي اتقبض، مش من منظر المكان، لكن من إحساس نزل على قلبي، إحساس إن في ناس كتير بتبصيلي من غير ما أشوفها، وان كل الستات اللي اتغسلوا هنا قبل كده موجودين في
في اللحظة دي معايا وحوالين مني. رجعت اطمنت لأن الحاجة شفيقة معايا وكمان معانا أم عبده، وأم عبده دي بقى ست رغاية وصوتها عالي لكن قلبها أبيض زي البفتة البيضة. كانت دايما تقول لي اوعاكي تفتكري ان الشغل هنا غسل وكفن وبس، ده انت هتشوفي وشوش البشر على حقيقتها وهتعرف ان الميتين بيتكلموا بس كلامهم غيرنا ومش مع اي حد. وقبل يا بنت ملحق اخاف وارد لقيت اصوات عالية وناس داخلين عليا وداخلين بجثة اول مرة اشوفها في حياتي وش الوش. كانت يا عيني واحدة صغار بنت عندها 17 سنة عروسة وماتت في حادثة يا ولدية لسه مخطوبة. دخلوا بيها ملفوفة في ملاية بيضة وامها عمالة ترقع بالصوت، صوتها كان يهد الجبال. واول ما شفت وش البت رجليا سابت لاني كنت متخيلة ان الميت لازم يكون مخيف او متغير، لكن دي كان وشها هادي نايمة ونايمة نومة مريحة وعلى وشها ابتسامة خفيفة مش ضحكة لكن ابتسامة عارفة الواحد لما يبقى راضي. وعرفت بعد كده من الحاج شفيقة ان مش كل ميت لازم يبقى وشه يخوف، في ميت ربنا يكرمه فتلاقي وشه منور زي البدر. وانا يا بنتي يا مريم حسيت براحة غريبة. والله وانا بغسل البت كانت ايديا بتترعش بس الراحة دخلت لي فجأة. ريحة جسمها كانت حلوة قوي والله زي ما يكون جسمها بيطلع عطر.

0: ودي كانت أول مرة يا بت تعرف إن الموت ليه أشكال مش شكل واحد. وبعدها بأيام رحنا غسلنا في منطقة بعيد، كان جسم ست كبيرة، ولما كشفناها عن وشها أنا خفت ورجعت لورا من الرعب. عينيها كانت مفتوحة نص فتحة وسنانها باينة وعضلات وشها متشنجة كأنها ماتت وهي شايفة حاجة فظيعة. لونها ما كانش لون ميت عادي، كان في زرقان وسواد حوالين بقها وكرماشة كتير وأطراف صوابعها مزرقة ومسودة. ومعبدو ساعتها وشها أصفر وقالت لي إيه الست دي مش ميتة مرتاحة أبدا. قلت لها يعني إيه مش ميتة مرتاحة؟ ما جاوبش عليا، ما ردتش. ليه بقى؟ عشان بنات الست دخلوا عشان يحضروا الغسل. قلت لها انت قلبك جامد قوي، ما ترد عليا. ما ردتش يا بت برضو عليا. في الاول كنت فاكره ان الجثث مرعبه، لكن الرعب الحقيقي كان بيبدا لما اهل الميته يخرجوا ونفضل احنا الثلاثه او الاربعه لوحدنا في المغسله مع الميت. ساعات واحنا بنصب الميه نسمع خربشه وخروشه عند الباب، نفتح ما نلاقيش حد، ساعات نور اللمبه يرعش كذا مره ورا بعض. وساعات كانت الحاجه شفيقه تعلي صوتها وتقول
1: صلوا على النبي صلوا على النبي، يلا كله صلوا على النبي، صلوا يا بنات على النبي،
0: وتقوم بصه الناحيه اليمين او الشمال وهي بتصلي على النبي. اقول لها مالك؟ تقول لي ده في حضور، في حضور مع الميته. كنت اسكت لاني بخاف، مش عايز اعرف تفسير، لحد يا بنت مليله اللي غيرتني جت. كان عندنا جثمان ست ماتت وقت الولاده يا ولدها، وجابونا بعد المغارب وقالوا لنا لازم تتغسل حالا عشان هتدفن بعد العشاء اكرام الميت دفنه. الدنيا كانت بتشتي والهوا جامد بيصفر في الشبابيك العاليه، واحنا الثلاثه واقفين نغسلها وصوت المطره والبرق والرعد بره يخوف. الست من اول ما دخلت والمكان بقى بارد اكتر من الاول، شكل بقها غريب مقفول بطريقه ما ارتحتلهاش. الست شفيقه قامت ماده ايدها وفاتحه بق الميته، لقيت محشور جوه بقها خصله شعر مربوطه بخيط احمر. انا اتفزعت وشهقت يا بت واتخضيت وضربت على صدري وقلت يا لهوي في ايه اللي بقها ده؟

0: الحاجة شفيقة ما عملتش اي رد فعل اللي ولا بصيت لي، خدت الخصلة بسرعة وحطتها في طبق وولعت فيها وهي بتقرأ آية الكرسي، وقامت رش عليها مية. سألتها بدل المرة 100 مرة وما تردش علي. بعد ما خلصنا ومشينا قالت لي ما سألتي مرة واكيد هرد عليك، انتي توك توك لوك ما تسكتي شوية، مش اول مرة لقى حاجة زي دي، بيتحط يا بنتي في جسم الميتة او كفن حاجات للأذى، اشي شعر، اشي خيط معقود، اشي ورق مكتوب عليه طلاسم، اشي مسامير، اشي خرز، عشان يدفن العمل يا بنت مع الميت ويبقى صعب قوي انه يتفك، وانت عمالة تسألي يا شفيقة ما تتهدي. ومن يومها يا بنت عرفت ان المغسلة مش دورها انها تطهر جسم الميتة وبس، المغسلة دي حارس توصل الميت بأمانة لنومته الأخيرة. عارفة يا بنت لما يبقى معاكي أمانة وكله عمال عايز ينتش منك منها، الميت بيبقى عامل كده، واللي بيبقوا عايزين ينتشوا دول الله يحرقهم بجاز وسف. أنا بعد كده بقى شفت العجب، انت ما تعرفيش يا مريم قد ايه الناس في منهم ضميرهم مات وهم عايشين. شفت بعيني ستات بيجوا يودعوا واحدة من قرايبهم ويعيطوا عليها ويترموا عليها، وفي وسط الزحمة يلفوا حوالين الترابيزة كأنهم بيساعدوا وبيطوفوا هنا وهنا، وفي وسط كل ده يخبوا في الكفن حجاب صغير او يربطوا في صباع الميتة. ما بيربطوا في صباع الميتة خيط، لازم نبقى واخدين بالنا، عشان كده يا بنت كنت ببقى واخدة بالي دايما. ربنا جعلنا اسباب الحمد لله. ايه يا ست سكتي ليه؟ لا كملي، اعمل لك فنجان قهوه، كملي. عينيا يا حبيبتي هكمل، اهدي بس. في مره رحنا نغسل بنت ماتت شابه برضو، ودخلت حماتها وصممت تقف معانا وتساعدنا، لكن الحاجه شفيقه كانت وليه عقر خبره، تشوف الوليه من دول تفهمهم. ولاحظت واحنا بنشوف شغلنا ان الحمى عمالة تقرب من الجثة ناحية الراس اكتر من اللازم وتلمس شعرها وتتكلم. قامت الحاجة شفيقة ماسكة ايدها وقالت لها حاجة احنا عارفين شغلنا، ارجع لورا. الست اتخضت وقالت يعني ايه ارجع لورا؟ انا هأذيها؟ دي بنتي. انا ما قلتلكيش هتأذيها، وبعدين هي مش بنتك ولا حاجة. الميت ليه حرمة يا اما. الست فضلت واقفة، قامت شفيقة قالت لها خلاص خليكي واقفة واحنا هنمشي وغسلي انتي، وخرجت الست في الاخر. وقامت شفيقة دب ايدها في شعر الميتة، لقينا بنست شعر جواها ورقة صغيرة، فتحتها شفيقة كان مكتوب فيها نمر وارقام كأنها حط رقم تليفون، وفي حاجة زي دم ناشف متجلط على الورقة. انا رجعت لبطني بصراحة. ست شفيقة كالعادة يا بت قامت حرقة الورقة وهي بتقرأ آية الكرسي، وقالت لي افتكري اللي هقولهولك، مش كل الناس اللي بيبقوا حوالين الميت حزانة، لا خالص، ساعات بيبقوا حواليه عشان يأذوه اكتر وهو ميت، ما كفهمش اذيته هو عايش بيكملوا عليه وهو ميت، وممكن كمان يستخدموه يأذوا بيه حد. وفي بجد كده ناس يا ستي؟ وفيه الأعلى عن يا بنتي، في ميتين يتقص لهم شعرهم ويتخلع لهم سنانهم وضوافرهم من ايديهم ورجليهم، وفي اللي بيتاخد كفانهم منه حته حته كده بعد الدفنه، وفي اللي يحاولوا ياخدوا ميه الغسل، وفي اللي بيروحوا المقابر بالليل عشان ياخدوا تراب من تحت راس الميت. كل ده حصل قدامي. او عرفت عنه من مغسلات اقدم مني. كان في مغسلة اسمها الحاجة رتيبة، الست دي يا بنت من شبرا، عادت مرة تحكي لي انها في مرة غسلت واحدة شكلها كان مرعوب مفزوعة، والميتة كانت بهدومها، ولما المغسلة فكت الطرحة لقت الشعر من ورا مقصوص منه حتة كبيرة كأن حد جه كده بالمقص وهبت حتة. ولما سألت اهلها قالوا ما نعرفش، وقالت لي ان مرة تانية لقيت سنتين من من من ضب الميتة مخلوعين والدم متجلط عند اللثة، ولما هي قالت عن الموضوع ده قالوا لها ماتت بسبب اصلا انها وهي وقعت على السلم والسنتين طاروا. هما يا ستي بياخدوا سنان ميت يعملوا بيه ايه؟ في ناس يا بنتي بتستخدم سنان الميتين في السحر والاذى والشر زي ما بيستخدموا كل حاجه، وخصوصا لو الجثه البنت بكر او واحده ماتت وهي حامل او ماتت في الولاده. السنان هنا بيستخدموها كتير. كنت اسمع يا بنتي الكلام ده ياما وقول بيبالغوا، لحد ما شفت بنفسي اللي كان اصعب وابشع من كده. كنا في الصيف والجو نار وحر والكهرباء بتقطع وترجع، ورحنا نغسل واحدة ست كانت في الاربعينات، ماتت يا ولدها فجأة في بيتها. اول ما دخلت على الجثة انا اتخنقت يا بنت، الريحة مش زي ريحة اي ميتة، ريحة زيت شايط وشعر محروق. ولقينا يا بنت شعرها طويل واسود، بس في جنب راسها من الناحية الشمال في حتة مقصوصة، وحوالين رقبتها من راسها على طول كده في خيط اسود متربط 7 ربطات. بنت الست يا بنت قالت ان امها كانت تعبانه بقالها شهور وبتشوف كوابيس وبتتكلم مع نفسها، وكانوا بيودوها لشيخه هي اللي قصت شعرها وربطت لها الخده من يومين. الحاجه شفيقه لما سمعت طلبت ان الكل يخرج، وبعد ما خرجوا قالت لي غالبا دي اتعمل لها شغل وتجدد عليها بعد موتها. اللي اذاها في حياتها كان خايف بعد موتها العمل يبطل، فحط فيها وعليها حاجة تكمل الأذى أعوذ بالله، والأذى يكمل بقى على حد كمان من أهلها. أنا وقتها يا بنت يا مريم جسمي شال اتلبش اترعشت، وإحنا بنغسلها كل ما نيجي نفك الخيط ألاقي عقدة مش راضية تتحل، والمية اللي نازلة من جسمها والله العظيم كتغمق من المايه اللي بتنزل على جسمها، تنزل فاتحه تنزل عليها مغمقه شويه. وام عبد الرغايه بقت تقرا القران بصوت عالي، النور قطع والدنيا بقت ضلمه كحل. الثواني دي عمري ما انساها، لان سمعت في الضلمه همس ستات كتير كانهم قاعدين في عياده الدكتور ولا حاجه بيتكلموا مع بعض. اول ما النور رجع لقيت الصابونه في الارض واقعه والاروانه، الطشت الالومنيوم متحرك من مكانه. شفيقة بصيت له وقالت لي كملي وملكيش دعوة بحاجة. وبعد لما خلصنا شغلنا رجعت البيت وفضلت بجد مكتئبة ومودي وحش جدا، وعرفت ان كل الحكايات اللي كنت بسمعها واقول عليها خرافات يا بيت طلعت حقيقية، هي الحقيقة بعينها. وتعلمت على ابص على وشوش الميتين، الميتة اللي على وشها ابتسامة مش لازم تكون كانت سعيدة طول عمرها، بس النهاية كانت حلوة والختمة حلوة. سبحان الله خرجت من التعب لراحة، وبتكون ماتت على ذكر او ربنا لطف بيها لحظة خروج الروح. بس برضو كان في جثة اول ما بص عليها احس ان جسمي بيتنفض اتشل وجسمي كله يوجعني، الجلد غريب والشفايف مضمومة ومزرقة والسنان بارزة واللسان معوج والعين مبرقة كأنها شايفة مصيبة يا ولداه. في مرة غسلنا جسم ست عجوزة كانت معروفة بالخير، وكل الناس كانت بتحلف بأدبها وكرم أخلاقها، ولما غسلناها كانت خفيفة قوي بشكل مش معقول، وشها منور زي البدر. ولما قلبناها على جنبها علشان نغسل بقى ظهرها الريحة الطيبة ولا أجمل عطر. وبعدها بكم يوم غسلنا واحدة صغيرة يا ولدها، مجرد ما كشفنا وشها حسيت ان انا واقفة قدام حاجة مش بشر، وشها مكشر قوي، ضوافرها مكسورة كأنها كانت بتحفر في حيطة، وعلى فخدها لقيت أثر حروق مدورة صغيرة. شفيقة قالت لي التاتوه يا دي النيل عليا. قلت لها تاتوه ايه؟ قالت لي ان في ناس بتوشم الجسم وتحط له الوشم بعد الموت او صاحبه بيطلع في الروح، لان ده نوع من السحر بيبقى فيه عهد مخيف جدا وغير قابل للفك. انت متخيلة يا بيت يعملوا تاتو ووشم للميتة وهي ميتة او هي بتنزع؟ ده غير بقى يا بنتي موضوع التاتو ده في الغسل بيبقى صعب صعب صعب، والضوافر الملزوقة اللي ما بتطلعش ربنا ما يكتبها عليكم يا بيت. الميت ما يتسابش حتى في لحظة ضعفه الأخيرة؟ هقولك ايه، انا عارفة انك بتسمعيني يا بت ومصدومة، ويمكن جواكي صوت بيقول ان انا خرفت وعجزت.
1: لا لا خالص والله خالص، بس انا مصدومة اللي الناس بتعمله في بعضها.
0: طب اسمعي الباقي بقى وهتعرفي وتفهمي كمان يا بت وهتتعلمي. اول سنتين ليا في الشغل اتعرفت على سكينة المغسلة، كانت اكبر مني بخمس سنين، جاية من الصعيد. سكينة كانت شاطرة وهادية، لكن عندها قاعدة كده ما تكسرهاش ابدا، اي جثة ست صغيرة او عروسة ماتت قبل فرحها لازم قبل ما تبدأ تغسلها تقرأ عليها سورة ياسين كاملة بصوت عالي. وقالت لي ان في بدايتها في بلدهم جالها جثة بنت متجوزة بقالها ولدها اسبوعين وماتت بعد ما وقعت ورجلها اتكعبلت وحصل لها اختلت وقعت من فوق السطوح. الاهل كانوا بيقولوا قضاء وقدر، لكن ام العروسة كانت مصممة ان ده مش طبيعي وفي حاجة غلط. وهم بيغسلوها المغسلة اللي سكينة كانت شغالة صبية عندها طلبت من سكينة تجيب لها ليفة من بره. سكينة راحت اشترت الليفة، وهي راجعة سمعت حد بيتكلم جوه الأوضة، افتكرت ان في ستات من قرايب الميت دخلوا جوه للمعلمة والمعلمة بتاعتها. لكن لما قربت لقت المغسلة اللي وزعتها بتتكلم نفسها، ولقيتها بتقول والله ما هسيب اللي عمل فيكي كده، والله ما هسيبه. بتقول لقيت رجل العروسة من تحت بين صوابعها خرزة زرقاء مربوطة بين الصوابع. سكينة فضلت ساكتة وما بتنطقش، ومن يومها سكينة بقت تعمل اللي تعمله وتقرأ ياسين قبل الغسل ده. احكي لك على حاجة كمان ولا خفتي؟ لا لا يا ستي كملي، استني بس هقوم اعمل لك المشروب التمام، اعمل لك حاجة كده اسمها الهوت سيدر. تعملي لي ايه يا بت؟ نهار ابوك اسود تعملي لي الهوت سيدر؟ هوت سيدر لما يلفحك من جنابك، هو ايه يا اختي ده؟ انا مش عايزه اخرتها هتشربين الممنوع. ده انا هفضحك يا ستي. ممنوع ايه يا ستي انت كمان؟ دي قرفة وعليها عصير تفاح، وممكن احط لك شويه سكر كمان. ما تقولي لي هسقيك يا ستي قرفة وعليها عصير تفاح. امي يا اختي اعملي لي الهوت سيبر. يلا حاضر يا ستي، حاضر حاضر. وقمت وفضلت اضحك وانا في المطبخ على ستي اللي فاكرين ان انا جايب لها شمبانيا. عملت ورحت لها بيه. الحقيقه شفطت اول بق وقالت لي حلو يا بيت، حلو الهوت سوبر ده يا بيت، تستاهلي والله. احكي لك حكايه كمان. كان في مقابر زمان عند مدخل الحته اتشالت، وكان وراها ارض فاضيه الناس كانت بتقول عليها ارض اللعنه. ما عرفش، بيقولوا كانوا كل شويه يلاقوا فيها حفر ومردومه نص ردمه، ويلاقوا ريش فراخ مليان دم، ويلاقوا مصارين، ويلاقوا قماش مقطع فيه دم. اللي كان بيتقال ان في سحره ودجالين بيدفعوا للغفير عشان يخليهم يدفنوا الحاجات دي، او يخليهم يدخلوا التراب من ورا وينبشوا التراب بالليل. اللي ياخد حته من كفن، اللي ياخد قص خصله من شعر ميت، اللي يخلع درس، اللي يقطع صباع. والله يا بنتي ما تبرقيليش، استني ما اخد شفطه من الهوت سيبر. حلو حلو يا بنت. المهم كانوا ساعات بقى يروحوا يحطوا العمل في التربه، كنت اسمع الكلام واقول ماليش دعوه، انا لو ركزت فيها اتجنن. لحد الليله اللي جننتني فيها ام حسن على باب بيتي لما جت بعد الفجريه، كانت ست مبهدله وعينيها مورمين من العياط، وقالت لي الحقيني يا حاجه زينه، بنت اتدفنت امبارح وحلمت بيها طول الليل بتقول لي افتحوا عليا افتحوا عليا. قلت لها يا وليه استغفري ربنا، نفتح عليها نعمل بيها ايه دلوقتي؟ انت قدرتي انك تشوفي المنظر ده؟ الحقيني بتقول لي اتقفل عليها غلط. معرفش يا بنت، شعري وقف من الخط. قمت رايحه معاها التراب عشان الترابيه اللي هناك نعرفها ونعرف جوزها التربي ويعرفوا ربنا. وبعد طلوع الشمس بالساعة وبإذن من أهل العلم والضرورة اتفتح جزء من القبر نتأكد. ولما شفنا الكفن من فوق لقينا طرفه محلول، ولما نزلنا لقينا البنت فعلا من مقدمة راسها تشال خصلة كبيرة وضفر رجلها الصغار متشال. وقفت تراش اتنفض. الولاية كان كلامها صح، استغاثة الميت حق،
1: استغاثة الميت يا بنت حق
0: ورجعت وانا برتعش، وفضلت تعبانة اسبوع كامل، لان ده كان اول دليل قدام عيني مش حكاية بسمعها. اللي عمل كده يا بنتي مش شيطان، ده بشر زي وزيك، بس نخاف منه اكتر من الشيطان. ومن ساعتها بدأت اخد بالي من حاجات كنت بشوفها عادية، واحدة تصر انها تحتفظ بمية الغسل، واحدة تسألني سؤال خبيث وهي عاملة نفسها بريئة عشان تلهيني وتعمل حاجة زي ما سمعتي من شوية، واحدة تفضل تبص على السنان وهي بتكفن، واحدة تحط ايدها في جيب جلبيتها بعد ما تلمس رجل الميت. الحاجة شفيقة يا بنتي علمتني افتش الكفن كويس وابص بين الصوابع وابص ورا الودان وتحت الرقبة وفي تنايات البطن وفي الشعر، افليه كويس قوي من جوه مش عشان الحشرات، عشان الغم والهم. لازم اتاكد ان مفيش حاجه متخبيه في الميت في اي حته، ده غير ان في حاجات ما ينفعش اقولها. حسيت يا بنت ان الشغلانه دي فيها جهاد، جهاد مع ربنا، باخد فيها نيه، جهاد ضد ناس قذرتها انها تتاجر بالميتين. طب ايه اصعب وقت عدى عليك يا ستي؟ اصعب وقت السنة اللي ماتت فيها الحاجة شفيقة، وصتني قبل ما تموت اكمل مكانها. موتها كسر ظهري بجد قوي. الست دي كانت سند وخير كبير، وكانت بتتصرف في اي موقف. بعد موتها الحمل بقى تقيل، وفي اول شهر بعد موتها رحنا نغسل جالنا جثمان واحده كان اسمها منال، انا فاكراها، في اول الثلاثينات، جميله واهلها ناس على القد، قالوا انها ماتت بسبب المرض الوحش، لكن امها كانت مصممه ان بنتها مسحوره وان كل ده حصل بسبب السحر. ومن يوم ما اتجوزت وهي اتسحرت، دخلنا على الجثه بعد صلاه العشاء ومعانا اختها الصغيره وبنت خالتها. اول ما شفت منال حزنت، وشها كان نصين، أوي والله، النص اليمين هادي وجميل كأنها مرتاحة، والنص الشمال مكرمش وفيه تجاعيد ظهرة نازلة من العين للخد وكأنها واحدة تانية. فكيت شعرها بالراحة كده عشان أغسله، لقيت جوا شعرها من عند القفة كده شق عقدة في الشعر، خصلة مربوطة في خصلة تانية. أختها لما شافت ده اتخضت، ولما شدينا العقدة طلع معاها ريحة نتنة، ريحة وحشة قوي. في اللحظة دي سمعنا خبطتين على باب الأوضة، رحنا فتحنا الباب مفيش. رجعت لقيت أم عبده واقفة متسمرة في مكانها وبصة ناحية الترابيزة، ولما بصيت والله العظيم لقيت إيد الجثة الشمال متحركة عما كنت سايباها. لا إرادي بقى ولا شد عضلات معرفش، بس أنا عارفة الموت كويس، وعارفة الفرق بين القبض والارتخاء والحركة المقصودة. إيدها يا بنتي كانت بتحاول تشاور على حاجة. خوفنا، خوفنا قوي، وفضلت انا ومعبده نقرا قران بصوت عالي، وكل ما نقرا كانت صوابعها ترتخي. قصينا العقده بالكامل، اقسم بالله، اقسم بالله، البت والشاهدي كله، وبقت كانها نايمه في هدوء وسلام. اختها فضلت تعيط وتقول انها كانت بتقول في اخر ايامها ان في واحده ست سودة بتشد شعرها بالليل في المنام. انا بقى يا بنت كملت شغلي واخدت ام عبده ومشينا. الحكايه بقى اللي عمري ما انساها واللي خلتني اقعد فتره كبيره ابعد عن الشغلانه كانت اميره، العروسه اميره. طب احكي يا ستي احكي. لا ما احكيش ببلاش، قوم اعملي لي الهضم صنبر ده كمان مره. يا ستي ده انت شفطيه بق واحد. يا خرابي انت بتعد عليا اللقمه يا بنت لواحظ كده هو؟ طب مش هحكي يا ستي، مش قصدي بهزر معاكي والله، بهزر ايه، بضحك معاكي الله، عشان انا بصراحه اصلا ميتة في جلدي من اللي انت بتقوليه، فبضحك معاكي. قومي يا بنت الجر اعملي لي لو صوابر يا بنت. حاضر يا ستي هعمل. قومي قومي بدل ما احكي لك حاجات عفرتك وانت قاعده. قومي يا بنت الكلب. حاضر حاضر حاضر. ايما انت غير من اللي عرفتك سكته.

وقمت وقمت عامله لها المره دي كوبايه كده عندنا في المطبخ شبه كوبايه عصير القصب، عارفين الجردل الكوز الحلو ده، قمت طالعه لها بيه. خدي يا ستي بس اعملي حسابك، لا بقى في تفاح ولا عصير ولا صوابع قرفه، خلاص. خبر اميره ده يا بنتي جالنا بعد الظهر، وعلى ما جهزنا نفسنا وتحركنا دخلنا عليها بعد العصر، واحنا داخلين من بره الجو كان بره مشحون، اهلها وجوزها واقفين والتوتر مالي الدنيا. اول ما بصيت عليها في حاجه مش مظبوطه، البنت كانت جميله بدر منور لدرجه ان اي حد يشوفها ميته كده قلبه يتوجع ويبكي، بس صفار وشها مش صفار الموت مش دلوقتي لسه، ده غير ان في نقطه زرقاء عند شفايفها ورسومات حبره خفيفه كده على ايديها، شكلها مش طبيعي. فين يا بنت تاني؟ بقول لك اهو وشها اصفر وفي نقطه زرقاء عند الشفاتير. شفاتير يعني ايه يا ستي؟ الشفايف يروح امك، الشفايف اتكتمت يا ستي، اتخرصت. كان فيها بنت رسومات حبره خفيفه على ايديها، شكلها غريب. طلبت من الكل يخرج وفضلت انا وام عبد الرغايه وواحده جديده معانا اسمها كانت هادي، واحنا بنجهزها ونقلعها هدومها اكتشفت حزام قماش رفيع مربوط حوالين وسطها زي حزام الروب كده ملفوف على الهدوم من جوه. قصناه وبصينا جواه، لقيت جواه بنت سبع عقد وفي كل عقده حته ورقه، وواحده منهم كان جواها درس بني ادم عليه دم. تهاني اتخضت وما بقتش قادره تاخد نفسها، يعني مستجده بتفكرني بنفسي زمان. اذا كان انا خفت ومسكت نفسي وقلت لام عبده اقفلي الباب كويس يا رغايه، احنا لازم نكمل اللي بدأناه. وانا بجهز الحاجات بقى للغسل سمعت صوت بعيد طالع كأن في حد بيئن ويتوجع، قلبي فضل يدق، فضلت مركزة معاها. قلبناها على ظهرها، كان في من على ظهرها من تحت شاش طبي، شلناه لقينا تحت وشم تاتو زي ما بتسموه، وافتكرت كلام الست شفيقة بموضوع العمل اللي بيتعمل في الموت وفي سكرات الموت. الباب خبط كذا خبطة بسرعة ورا بعض وسمعت صوت عياط، بس عياط كان مقفول كأن حد مكتوم كاتم بقه. جاري احساس يا بنت ان انا لو ما خلصتش اللي في ايدي دلوقتي انا هموت وقلبي هيقف. فضلت اقرا قران واتلخبط، وكنت بغسلها بغسلها بغسلها بكل القوه اللي عندي لحد ما الاصوات سكتت وكل حاجه رجعت لطبيعتها. ولما خلصنا فضلت واقفه ساكته عشان اعرف اقول لامها من غير ما حد تاني ياخد باله، ما هو يا بنت في حقايق لو اتقالت تخرب بيوت. كنت فاكره الموضوع خلص، لا، بعد تلات تيالي حلمت بالبت اميره دي الله يرحمها، كانت في الكفن وقالت لي خلي بالك من اللي هتجيلك دي مش لوحدها. وبعد اسبوع رحنا نغسل كانت واحده اسمها حنان ماتت يا ولدها، برضو ماتت فجاه. اول ما كشفنا عليها لقيت فيها نفس العلامات اللي كانت عند اميره. وقتها فهمت يا بت ان في شبكه كامله بتستخدم الستات دي بعد ما يموتوا ان هم يبقوا حوامل للاسحار، يشيلوا السحر ينقلوه والعياذ بالله، وممكن يكون هو اللي بيموتهم اصلا. اتصرفت بذكاء وبلغنا الاهل وطلبنا الشيخ يجي يقرا، وتفك اللي اتفك. وبعد شهور الدنيا قامت واتقلبت لما قبضوا بقى على دجال، لقوا عنده كل اللي شفناه، شعر واسنان وكفان، وهو اللي اعترف بكل حاجه، وعرفنا انه كان بيعمل كل حاجه في موضوع الاعمال دي كلها والوشم. اتاكدت يومها ان في عالم تاني ما ينفعش نقرب منه، وحسيت ان انا محتاجه ابعد خلاص مش عايزه. فاكره سكينه اللي حكيت لك عنها دي؟ في اخر ايام شغلها معانا حصل معاها موقف ما يتصدقش. برضو جالنا جثمان ست عندها 70 سنه، ست فقيره وبسيطه وغلبانه، وقالوا ماتت وهي ولدها نايمه في الشارع. سكينه هي اللي كانت بتسرح لها شعرها وانا بحضر الميه، قالت لي خدي يا زينب تعالي بصي. قربت منها لقيت مطلعه من تحت لسان الميته خرزه صغيره لونها عسلي، خرزه حد ابن حرام خباها تحت لسانها. لو ما كانتش سكينه واعيه وناصحه وصحيه وارد ما كنت شفتها،
وكانت يا ولدها تدفن بيها وتبقى سبب أذى لناس كتير، ويمكن والله أعلم ليها. سكينة بعدها بأيام قالت لي إنها مش قادرة تكمل ورفضت تقول أي سبب، بس كان باين عليها إنها جابت آخرها ومش قادرة. ما لومتهاش، لأن نفسي كنت بحاول أبان إن أنا جامدة ومتماسكة، بس كل ليلة بنام تعبانة مرعوبة خايفة مقهورة مكسورة، وكنت أصحى على كابوس حد بيحرك إيدي على رقبتي. في حاجة كمان يا بنت لازم تعرفيها، إن مش كل الرعب جاي من السحر نفسه، أحيانا من الذنب اللي حوالين الميت. أنا ياما شفت جثث ستات مقتولة، بس للأسف ما قدرتش أثبت. مرة غسلت ست ماتت بعد ضرب من جوزها، وأول ما دخلت عليها شفت على جسمها أثار ضرب وكدمات، كانت قديمة وفيها جديد، لكن رغم كده وشها كان هادي، كانت دموعي بتنزل وأنا بغسلها. كنت متأكدة إن الست دي مرتاحة عشان خلصت من عذاب الدنيا. وقتها فهمت إن الشر ما بيقطعش من موت الشخص، الشر هيفضل مكمل ويدور على ضحايا تانية. الشخص المؤذي بيبقى كفر بالله، ولو يقدر يعمل أكتر من كده هيعمل ومش هيفكر. وجالي هاجس إن أنا لازم أبلغ على الست اللي مضروبة دي لا تكون ماتت. جالي غفلة، عارفة غفلة إزاي؟ حسيت إن أنا عايز أنام، غفلت ثانية وسمعت صوت بيقول لي وانا مغفله: ارجوك ما تقولش لحد، انا كده كده خلاص خلصت وارتحت. ستي فضلت تحكي تحكي تحكي تحكي وسكتت وعينها دمعت. ايه يا ستي مالك؟ ما تشربي العصير الهوت الحلو ده. حاضر يا بنتي، بس أصلا افتكرت المسكينة وحزنت على شبابها وعلى اللي جرالها. ماشي أنا معاكي، بس أنتي احكي لي حاجة كمان واحدة، حاجة واحدة بس والنبي، حاجة واحدة، حاجة واحدة والنبي. حاضر احكي لك حكاية تانية افتكرتها، هي حكاية لو ما كنتش عشتها بنفسي ما كنتش هصدقها أبدا. الحكاية دي حصلت معايا بعد أكتر من 20 سنة في الشغلانة. دخلنا نغسل جثمان بنت صغيرة ما كملتش 20 سنة، ماتت في ظروف ملخبطة محدش كان فاهمها. الجو كان شتوية والدنيا تلج، وأنا معايا تهاني، كانت أم عبده ماتت الله يرحمها. ما هي ماتت وأنا هم، وكلنا هنموت. من أول ما دخلت على هبة يقطعني الميتة، مش لازم اقول اسمها بلاش. انا قلبي ما كانش مرتاح، وشها جميل لكن عينيها من بره كانت مغمضة، بس تغمضتها فيها حاجة قلقان، وفي ابتسامة على وشها برضو، بس جوايا حاجة بتقولي في حاجة. لقيتني بقول لنفسي: هو انت كبرتي وخرفتي ولا ايه؟ وبدأنا هي بتنغسل، وكل حاجة كانت عادية الصراحة، لحد ما وصلنا لشعرها، كان طويل وكثيف، ومن أول لمسة حسيت إنه متكتل من جوه. فكيت الخصلة الأولى لقيت فيها عجينة ناشفة لونها بني زي عجينة الطين بتاع الفخار. الخصلة التانية لقيت فيها جير أو أسمنت أبيض. الخصلة التالتة لقيت حاجة صغيرة محفور عليها حرف سين. ففهمت إن كل ده شغل محطوط عشان يأذي البت ويضيع حقها. بصيت لتهاني اللي كان وشها اصفر زي الكركم، وقلت لها بصوت واطي: انزلي هاتي ميه بملح وكتري الملح، مش عيلالك الملح لما يخلص تجيب غيره، انزلي انزلي هاتي ملح. وشغلي صوره البقره في التليفون بتاعك واوعاكي تفصل. اتحركت تهاني وخرجت بسرعه تعمل اللي قلت لها عليه، وفضلت انا لوحدي معاها مع الميته. الاوضه كانت ساقعه، بس الساقعه دي كانت مختلفه ومخيفه، مش ساقعه شتاء، دي ساقعة خوف وساقعة موت. قربت من هبة وطبطبت على وشها، وشها كان ساقع. أقولك والله العظيم أنا لما حطيت إيدي سقعية جسمها وجعتني، بس أنا لاحظت حاجة، إن الابتسامة اللي على وشها قلت. يوه دي راحت، راحت خالص. قلبي فضل يدق، كنت حاسة إنه ينط برا صدري.
خدت من المية اللي معايا وقريت على المية آية الكرسي، وفضلت أمسح وشها بالمية دي. ما تسألينيش اللي أنا عملته ده عملته إزاي. أنا كلمت الميت. يا هبة قوليلي مالك، مين اللي أذاكي؟ أول مرة كنت أتكلم مع ميتة، يمكن اتجننت وخرفت وكبرت، يمكن كان إحساس المغسلة اللي بيوصل لها إن الميت ممكن يقول كلمة أخيرة للي بيغسله، حتى لو ميقلهاش بلسانه هيوصلها لي. الله العظيم ولا ليك عليا حلفان، النور رعش، حسيت إنها زي ما تكون بترد. كنت ماسكة إيد هبة، عارفين اللي بيطبطب عليها أو بيطمنها، بس حسيت إن هبة مسكت إيدي، والله العظيم مسكت إيدي. نور الأوضة رعش تاني. ما صرختش، ما صوتتش، ما خفتش، أو يعني ما خفتش الخوف اللي يتمكن مني، بس كنت عايز أفهم في إيه. حسيت بحد واقف ورايا، حسيت بجسم سخن بيطلع صهد يا بنت ورايا، والله حسيت بيه. انا كنت متلجة بس في جسم ورايا بيطلع حرارة. عارف انا عملت ايه؟ قلت له انا هنا، انا ربنا اللي حميه، والامانة اللي هنا دي انا مش هسيبها غير لما تتسل. ملكش علينا سلطان ولا ليك مكان هنا، امشي بدل ما اقرا من كتاب ربنا وما تتحملوش وتتحرق. وقريت قل والله احد يا بنتي، وقريت المعوذتين، وفي الوقت ده دخلت تهاني ومعاها الميه بملح، وحسيت بالحراره اللي كانت ورا جسمي راحت فجاه. خلصنا الوصل، بس المره دي كان طويل وكفناها، وشها كان هادي صافي كأنها نايمة براحة وبعمق. خرجت من الأوضة وأنا حاسة أن رجليها مش شايلاني من الخوف. أهلها كانوا برا، أمها يا ولدها عينيها دم. بصت لي بنظرة خلتني أقول لازم أخلص المسكينة دي من عذابها. قعدت مع الأم وقلت لها يا ست كل بنتك أمانة، بس اللي كان بيأذيها ما بيرحمش، اللي لقيته في شعرها كفيل يخليها مريضة سنين ويقضي عليها ويكون موتها. الأم عيطت وقالت إن بنت خالتها كانت دايما بتغير منها، وكانت بتيجي البيت وتقعد جنبها، فخلاص الصورة وضحت. أنا ما بخرفش يا بنت هو، ولا عندي تهيؤات ولا رهبة موقف ولا أي حاجة. ومن اليوم ده بدأت أحس إن عمري خلاص وأجلي بيقرب، مش موت بس، تعب وقصص ونظرات ولمس ومسك ايدين، حاجات كتير قوي انا مش متحملها تاني. بقيت كل ما غسل الميتة يتهيأ لي ان انا ليلتها لما نام كأني بعيش حياتها او بشوف جزء من حياتها. المدة يا بنت عامل زي باب، اي والله، والناس فاكرة انه النهاية، بس هو الحقيقة مش بنهاية خالص، ده انا بعتبره البداية. الناس اللي بتلعب بحياة غيرها وتعمل السحر والاسحار، الناس اللي بيسرقوا بقى من الميت اجزاء او كفنه، الناس اللي بتعمل دي هي فاكرة انها هتفضل مخلدة يعني في الدنيا، ولا فاكرين ان الدنيا هتفضل ماشية على هواهم يا بنتي؟ هو عشان الميت ساكت وما بيقدرش يتكلم مش هيلاقي اللي يرد عنه؟ بس والله يا بنت الميتين ليهم مليون طريقة ولغة بيقدروا يتواصلوا مع بعض بيها ومعانا. شوفي

هي اللي باقيه لنا، سواء ماشيين على الارض او نايمين في الطرق. الميت بيروح للي خلقه وياخد معاه سيرته، ولو كان حد اذى في الدنيا او هو اذى حد فالحساب عنده. عايز اقول لك سر والله يا بنت، ما قلت لامك ولا لاي حد. فاكر حكايه اميره اللي لسه حكالك عليها، اللي كان مربوط في وسطها حزام وفي درس؟ ايوه يا ست فاكراه. انا لما خدت الدرس ده ما حرقتوش مع باب اي حاجه، دفنته في مكان بعيد عشان ما يبقاش ليه صله باي ميت. عملت كده عشان احمي الدنيا من الشر. بس كل يوم بالليل كنت بحلم بحد بيخبط على باب بيتي بيطلب مني الدرس، وكان حد بيدخل ومكان بقه فاضي. كنت بصحى جسمي مليان عرق وقلبي بيدق جامد من الخوف، وبحس ان البيت بيتهز، واسمع صوت ستات بتعيط في الصاله. كنت اقوم واصلي قيام ليل وبعدها الفجر، ولما ربنا يديني الصحه اقوم قاريه سوره البقره. كل مره كنت بحس ان اللي يخبط ده كان بيبعد شويه. دلوقتي بعد السنين كلها فهمت ان الدرس ده كان تسخير لقرين او تابع متسلط على العيله دي. وصيتي لك يا بنتي يا مريم، لما اموت ما تخليش حد غريب يغسلني. اوعى يا بنت حد يغسلني، اوعاك يا بنت حد يضحك عليك بفلوس ويقول لك هديك فلوس واديك الميه الغسل بتاع ستك. اوعي. اشهدي على طهارتي، وتسيب حد يلمسني غريب وتخافي. خوفك هيخوفني، لكن طمأنتك ليا دي انا اللي محتاجاها. لو شفت في وشي ابتسامة اعرف ان انا رحت المكان احسن، ولو شفت اي حاجة تانية استغفري وقريلي وما تتلفتيش وراك وما تركزيش مع اي حاجة، لان هبقى في امس الحاجة للدعاء. الحياة يا بنتي قصيرة والموت قريب، بس الفرق بين الميت والحي العمل. انا وهبت حياتي للموت، مش حبا في الشغلانة زي ما قلتلك، ولا عشان الفلوس، ده عشان انفذ الامانة اللي ربنا استخلفنا في عليها وفيها. سمعتك بتتفرجي على النت على المذيع احمد يونس وهو بيقول للضيف بتاعه هما ليه بيسموا الميت امانة. ابعتيله واحكيله اللي انا حكيتهولك ده، لان الضيف بتاعه انا احبش اغلط في حد وبحترم الناس كلها، بس هو لسه شاب صغار ما شافش اللي انا شفته. لكن اللي انا حكيتهولك قولي له هو يا سيدي، جدتي بتقولك ادي الاجابة بتاعت هو ليه بتقوله على الميت امانة. ستي خلصت كلامها وبصت لي بابتسامة هادية، ابتسامة كانت اول مرة اشوفها على وشها، ابتسامة حد عارف الحقيقة وفاهم الليلة كلها ومتصالح مع الموت تماما. شربت اخر جزء من كوباية الهوت سيدر وسندت ظهرها على الكنبة وغمضت عينيها ونفسها بقى هادي وموزون. ستي سكتت وكل حاجة سكنت في الأوضة وبقى في صمت. حسيت ان كل الحكايات اللي حكيتها وكل الرعب اللي عشته وعشته معاها في حكاياتها كأنه حمل على قلبها وكانت عايزة تحكيه. ستي ما كانتش بتغسل الميتين وبتغسلهم، ستي كانت بتغسل الأوجاع من قلوبهم. ستي فضلت شايلة على كتفها سنين من أسرار الناس، وجات حكيت لي كل حاجة عشان تورثني حكمتها. ستي كان وشها فيه نور ما شفتوش قبل كده، عارف نور اللي ارتاح من شيلة كان عايز يحكيها بقاله سنين. في اللحظة دي عرفت ان ستي مش بس مغسلة، ستي كانت حارسة للأمانة ولكرامة الموتى وشاهدة على جبروت البشر. بصت راسها وسبتها ترتاح وخدت كوبايات المشاريب عشان ادخل بيها المطبخ. وانا خارجة من الأوضة ضلمت النور بتاع الأوضة ودست على الزرار وخارجة، لقيت النور نور من ورايا تاني. اقسم لك النور نور لوحده، فتلفت بسرعة بقول هو انت نورتي ازاي؟ لقيت الأوضة ضلمة، ستي ماتت في اللحظة دي وهي نايمة.

0: ستي
1: ستي ستي، لا لا لا، بالله عليك بالله عليك، عشان خاطر عشان خاطري، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هتكوني في غيبوبة، أنا عارفة أنا عارفة إنك هتكوني في غيبوبة. لا مش غيبوبة، أنتي متي وسبتيني، حكيتي لي ده كله ليه قبل ما تموتي؟ حكيتي لي ليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ماتت، ماتت زي الملاك، وغسلتها بإيديا زي ما طلبت مني، وكنت خايفة بس قلبي كان قوي باللي حكيته لي، كان قوي بالحكمة اللي زرعتها فيا. ما لقيتش فيها غير كل العلامات الطيبة اللي حكيتها عن الناس كلها متجمعة فيها. اطمنت ان مفيش خيوط، مفيش خرز، مفيش كلاكية، مفيش عقد في الشعر. كانت طهرة زي قلبها اللي عاش سنين يخدم الميتين. ستي ما كانتش بشرتها بيضة، كانت قمحية، والله والله والله كانت زي القمر، وجسمها ابيض. كنت طول ما انا بغسلها كل شوية بوسها. من يومها وانا كل ما بسمع سيرة الموت بفتكر ستي نوجة، وبفتكر كلامها ان الخوف الحقيقي مش من الموت نفسه، الخوف من اللي البشر بيعملوه. وفهمت السر، ستي كانت بتورثني كل حاجة من غير ما تطلبها مني. من بعد غسل ستي لقيتني عايزة اتعلم الغسل، وتعلمت وبغسل، والموضوع بقى بالنسبة لي مش عايز اوصل لمرحلة ان انا اقولك اني بحبه، لكن انا بحبه، بحب اغسل الاموات من البنات الصغيرة والاطفال والستات والمسنات، لان دي امانة وانا لازم اكون قد الامانة دي وحافظ عليها، وامنع اي حد يحاول يأذيها حتى وهي ميتة. دلوقتي انا عرفت يعني ايه ان الحياة بتتولد من الموت. الحياة بتستمر لما نعرف قيمة الضمير والستر، والحياة حقيقية. الحياة يعني هي اللي بنسيبه ورانا، مش اللي بنجمعه في جيوبنا. ستي سابت وراها حكايات، وانا بكمل وبحكي وبغسل وبطمن وبطبطب، ولما بشوف حاجة وحشة بلتزم الصمت وقلهم ادعولها، فيش اكتر من كده. وبكلم كل حد فاكر ان الموت هو النهاية، خالص الموت هو البداية. انا كملت طريقها عشان اكمل طريق الستر وحفظ الامانة. تسألوني بحكي لكم ليه؟ ما اعرفش، حاجة بتقول لي احكي. ومن وقتها ويوم ورا يوم ورا يوم وانا عايزة احكي. مش معنى كده، الله اعلم الاعمار بيد الله، لكن حسيت ان اللي الست ده حكيته اعظم بكتير من اني اعيشه وافهمه لوحدي. انا حكيت لاني عايزاكم تتعظوا زي ما انا اتعظت، ونعرف ان مفيش حاجة تستاهل خالص اللي احنا بنعمله في نفسنا، القهر والكسرة، وان احنا نحزن على ناس ما يستاهلوش ان احنا نحزن عليهم. احنا نحزن على علاقتنا بربنا لو باظت، نحزن على صلاتنا لو لخبطناها، نحزن على فروضنا لو سقطناها، نحزن على صيامنا لو استهترنا بيه في شهر الصيام. نحزن لو لساننا مش عارفين نعفه ونبطل كلام ونجيب في سيرة الناس. نحزن لو انا فاكر نفسي جامد وشديد وماسك وماشي اقول ده انا اقول للعور انتعور في عينه وفاكرها شطارة. لا مش شطارة، دي كسر خواطر. نحزن لما نمسك جملة زي ده شمالة الخواطر ونقولها لنفسنا ونفضل نكتبها في كل حتة واحنا مش عارفين ان ده منتهى الحرام، لان عكسه فضيلة من الفضائل، جبر الخواطر. احنا فين بقى من جبر الخواطر؟ ما بيجبروش خاطرك؟ اجبر انت خاطر الناس، اجبر انت خاطر الناس وهيجيلك اللي يجبر خاطرك. لكن مش العين بالعين وما جبروش خاطري فمش هعبرهم. لا لا لا خالص، ابتدي انت دايما بالخير، لان انت وانتي جواكم الخير. وقبل ما امشي هقولك وهقولك كلمتين حطوهم حلقة في ودانكم: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر.

0: كتب لنا قصتنا النهاردة محمد عبد الرحمن شحاتة. أمتع شيء في الحياة لما يكون فيك صفة من صفات الخفاش، يعني تبقى كائن ليلي من النادر ان حد يشوفك بالنهار. ده بالنسبة لي، انا بتكلم عن نفسي، ده متعة ليا، خصوصا ليا فعلا، لشخص زي حالاتي شغلته بيقدم محتوى عن الماورائيات. يعني الليل بالنسبة لي هو وقت مناسب دايما، الاحداث اللي بتحصل فيه المادة الدسمة الخام اللي بيستناها وبيحولها لمحتوى بيستناه آلاف من يعشقوا حياة الليل. أكيد في جزء كبير من اللي بيسمعوا دلوقتي بالنسبة لهم الليل ده عشق. الساعة كانت بالظبط 2:30، قاعد على اللابتوب في أوضتي المظلمة عشان أكمل شغلي متأخر. الشاشة عكس ضوءها الأزرق على وشي. دماغي فصلت لما سمعت رنت تليفوني خارجة من درج المكتب. فتحت الدرج وبصيت على التليفون، كان مازن، صديق المقرب وتقريبا الوحيد. ايوه يا مازن.
1: يا اخي سبحان الله، انت الشخص الوحيد في صحابي يا حمزه اللي بيكون متاح بعد الساعه 12، وقت ما تطلب معايا ارغي في اي وقت بالليل متاخر. السلام عليك، انت اسمع لمسمى، كان عندك حق لما سميت نفسك خفاش الليل.
0: انت متصل بيا عشان تقول الكلمتين دول؟ ما تنجز يا مازن.
1: النهارده لفت انتباهي حاجه غريبه. فعلا صحاب من 10 سنين، لكن مفيش ولا مرة اتكلمنا او قابلتك بالنهار. هو انت دراكولا يا ادو؟ انا معرفش.
0: ما انت عارف ان انا كائن ليلي، ايه الجديد؟ حتى الفولورز والمتابعين بتوعي كائنات ليلية. هستنى ايه من النهار بقى، اعمل فيه ايه؟
1: نفسي قابلك يا عم بالنهار. انا واثق ساعتها هلاقيك لابس بالطو وانتي اسود وحاطط ماسك على وشك وقبعة عشان الشمس ما تجيش على وشك وتتحرق. والله تلاقيك دراكولا زي ما بقول لك.
0: خلصت الهبد اللي بتهبده؟ على فكرة الخفافيش فيها انواع بتطلع بالنهار عادي. بس خلاص، انت اقررت ان انا الكونت دراكولا، خلاص. انا خفاش ادمي يا عم، بظهر بالليل زي ما الناس تعرف عني وما بمصمصش دم حد. ممكن بقى اعرف ايه سر المكالمة العظيمة دي وايه اللي مصحيك اصلا؟ خفاش انت كمان ولا ايه؟
1: لا لا لا يا عم، مش خفاش ولا حاجة. انا متكلف بالشركة، اقوم بدور المخترق الاخلاقي، اخترق سيستم الشركة عشان اكتشف ثغراته ونشتغل على تأمين. شفت، هاكر مؤدب يعني. واستغليت الفرصة لاننا ما تكلمناش من فترة، قلت يعني نرجي شوي.
0: خلصت مكالمتي مع مازن والساعة كانت حوالي 2:15. رجعت التليفون سايلنت ولغيت الفايبريشن كمان وحطيته جوه الدرج، ورجعت ابص للشاشه بتاعت اللابتوب من جديد واكمل شغلي. استلمت نوتيفيكيشن من موقع صراحه. طبعا عارفين ابلكيشن صراحه والويب سايت بتاعه. انا من فتره طويله ما نزلتش اللينك بتاعي او الرابط علشان الناس تبعت لي اسئله. فضولي خدني وسالت نفسي مين اللي قرر يقلب كده ووصل للرابط، لاني ما نزلتوش بقالي مده وعشان يبعت لي رساله. فتحت الرسالة، المهم من مجهول كالعادة، كان مكتوب فيها: لو كنت خفاش ليل بجد وقلبك جامد ادخل الجروب ده. لقيت رابط لدعوة جروب واتساب من المجهول الشخص ده. عرف يدخل دماغي من ثغرات تفكيري، واضح انه متابعني وعارف شخصيتي، لعب على وتر التحدي اللي مش بحب حد يتعامل معايا خالص عن طريقه وبيستفزني. فك شفرتي عن طريق بداية رسالته لما قال لي لو كنت. حس تحدي بيحفز. لقيت نفسي بضغط على اللينك وبتنقل لتطبيق واتساب اللي مفتوح على اللابتوب عندي. لقيت جروب باسم كهف الخفافيش، وفضولي خلاني اضغط من غير تفكير على الانضمام عشان اشوف ايه حوار الجروب ده. بعد ما انضميت، الادمن كتب رسالة قال بيرحب بانضمام خفاش جديد لجروب خفافيش الليل، ومسمينه كهف الخفافيش تحديدا. بعد رسالة الترحيب دي كتب رسالة تانية وعمل لي منشن عليها وطلب مني ادخل على معلومات الجروب وراجع الشروط والقوانين. ركزت اكتر وعناية لمعت اكتر. مش بعيد الشخص المجهول اللي بعت لي رسالة على صراحة هو نفسه يكون الادمن. هراجع الشروط والقوانين. زي ما طلب مني. نفذت رغبته ودخلت وقريت: بلاش تخرج من كهف الخفافيش الخروج رحلة في اتجاه واحد تذكار الذهاب بالعودة. بلاش تكتم اشعار الكهف، صوت الخفافيش لازم يفضل مسموع، وانت كخفاش ليل اكيد ما تحبش حد يكتم صوتك. نفذ الامر الاسبوعي لو كنت حابب تفضل عايش وتستمتع بحياتك كخفاش. ايا كان الاسم اللي سميت بيه رقمك، اعرف ان اسمك في كهف الخفافيش تبع ترتيب دخولك الكهف. باقي التعليمات هتعرفها في وقتها. كتمت ضحكتي بعد ما خلصت قراية، قلت في نفسي اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ على رأي سعيد صالح، ده الملعب ده بتاعي وانا المدير الفني اللي بيحط خطة الخوف لكل واحد من الفولورز عندي. ادخل جروب يلعبوا معايا نفس اللعبة. المهم ضغطت على الثلاث نقط اللي فوق بعض عشان اعمل مغادرة من الجروب، ومجرد ما سهم الماوس وقف على مغادرة الجروب اللاب هنج. الشاشة اتحولت للوحة صمتة ما فيهاش حركة، وبعد محاولات كتير عشان افك التهنيجة الشاشة اتحولت للون الاسود، وكأن الجهاز اخذ امر من حد غيري انه يشت داون. من عادتي اني مش متعامل مع الاحداث اللي بتحصل معايا باعتبارها صدفة. بصفتي شخص شغلته محتوى الماورائيات بتعامل بمنطق تاني. انا حد سنين طويلة بيحفر في بطن الانترنت حرفيا، وبيدور ولا كل الظواهر اللي مش مفهومة. قريت تجارب وسمعت حكايات ياما عن حاجات لما بتحكيها قدام الناس بتفكر ان دماغ خرفت. دخلت الدارك ويب ومواقع بتتكلم عن السحر الاسود، ودخلت حاجات تانية كتير، يعني مش وقت ان انا احكيها كلها. لكن اللي اقدر اقوله لكم اني من خلال رحلتي الطويلة دي فهمت ان مفيش صدفة، كل شيء وراه سبب، والسبب الغامض وراه متسبب غامض فيه. وانا على يقين ان اللي حصل لما حاولت اخرج من كهف الخفافيش مش صدفة. وبقى عندي يقين اني اخدت تذكرة دخول الجروب لكني ما امتلكش تذكرة خروج منه. ما انتبهتش ان اوضتي اتحولت لكتلة ضلمة لما اللابتوب فصل وخسرت مصدر الاضاءة الوحيد. فتحت درج المكتب، طلعت التليفون، كنت بطلعه عشان اشغل الكشاف، لكن لقيت التليفون قاطع هو كمان. مش فاكر البطارية كانت بتشطب ولا ايه، يبقى عايز شحن. مكالمتي مع مازن افندي خلصت عليه. قمت من مكاني، اتحركت في الضلمه، مشيت على الصوره المطبوعه في دماغي عن تفاصيل اوضتي لحد ما وصلت عند مفاتيح النور. ضغطت عليها، اللمبات ما نورتش. خلاص كده في حاجات مش طبيعيه عماله تحصل ورا بعضها. الضلمه انكسرت فجاه باضاءه زرقاء خفيفه كان مصدرها لقيت شاشه اللابتوب منوره. رجعت للمكتب، بحلقت في الشاشة اللي كانت مفتوحة على جروب كهف الخفافيش، ولمحت رسالة فهمت منها ان الادمن بيكتب. ظهرت رسالة مكتوب: محاولة الخروج الاولى غير محسوبة، مش بيتطبق عليك قانون كهف الخفافيش، بلاش تحاول تخرج تاني، وهتاخد تذكرة اللي يروح مرجعش. الدم فار في عروقي وحسيت بنار ايدة في دماغي، لكن تملكت اعصابي لان من واقع خبرتي عرفت ان الحكاية كده مش هزار. وفي نفس الوقت ما كنتش فاهم ايه حكاية الموضوع كله عشان اتعامل معاها ازاي. بدأت من تاني ادور في معلومات الجروب، اكتشفت ان عدد الاعضاء مش كتير، هم 12 بالادمن وانا كده 13، ولان رجلي غرست في عالم الماورائيات قبل كده مرة واثنين وعشرة، رقم الترتيب بتاعي برضو ما مرش عليا كده، ده 13. خصوصا لما افتكرت التعليمات كمان اللي قريتها من شوية، وفهمت ان اسمي حاليا الخفاش رقم 13، ولاني عارف ان الرقم ده مصحوب بلعنة ونحس. ودي كانت تفصيلة تانية فهمت منها ان اللي بيحصل مش مجرد هزار من مجموعة متابعين وخلاص. قعدت قدام اللاب ببحلق في الجروب والرسالة الاخيرة اللي بعتها الادمن، فضولي لسه مكمل. ايدي راحت ناحية لوحة المفاتيح وكتبت انت مين وارسال: انا الخفاش المؤسس اللي بحط تعليمات كهف الخفافيش وبقول ايه يتعمل وايه ما يتعملش. انا المملي، يعني اللي بأملي الاوامر وانتوا تنفذوها.

كلامه بجد مقبض. حسيت لأول مرة أن اسم الخفاش ده كان لعنة حطيت نفسي فيها. ما كنتش متخيل أن طول السنين اللي فاتت وأنا متقمص شخصية خفاش الليل وبجري في طريق أخره كهف خفافيش أن الجواب كده يبان من عنوانه، فأقدر أقول أنه كهف ملعون الداخل فيه مفقود والخارج مولود، ده إذا خرج. وده اللي حصل لما جربت أعمل مغادرة. هما مين دول؟ معلش يعني، وعاوزين ايه؟ محدش يفتكر ان السؤال ده بيتكرر، لاني لما سألت سؤال شبيه قبل كده افتكرت ان هما مجموعة متابعين اتفقوا يعيشوني وقت مرعب من باب تطبيق المثل اللي بيقول طباخ السم بيدوقه. لكن بعد اللي حصل وبيحصل فحب اقول ان الحكاية ابعد من تفكير اي حد ومن تفكيري انا شخصيا. طحونة التفكير اللي دارت جوه دماغي فصلتني عن كل حاجة حواليا. ما انتبهتش غير لما لمحت رسالة على صفحة الجروب، فهمت منها ان الادمن بيكتب. بلعت ريقي واستنيت. ظهرت قدامي رسالة مكتوب فيها: واضح ان الخفاش رقم 13 اللي دخل الكهف جديد متوتر، يظهر انه لسه ما اخدش على جو الكهف، عشان كده هنبعت له خفاش من خفافشنا يطمنه. للمرة الاولى اشوف فيها رد من باقي الاعضاء اللي في الجروب، كانت كلها رياكتس ضحك على الرسالة، زي ما يكونوا اتفقوا ان هم يتريقوا عليا ويسخروا مني. في الوقت ده صوت أكرة الباب بتاع الأوضة سمعته. ركزت لثواني عشان اتأكد ان انا مش بهلوس. الأوضة حواليا مظلمة وما كنتش قادر اشوف الأكرة، لكن سمع صوتها وسمعت تكة اتفتحت وبعدها تزييقه الباب، فعرفت كده ان الباب بيتفتح. شخص زي حالاتي عايش لوحده كان لازم يفهم ان اللي بيحرك الباب ده شيء غامض، ولاني عارف ان الكائنات اللي زي دي مش بتحضر في المكان غير لسبب او بفعل فاعل، فتأكدت ان الادمن ورا اللي بيحصل. دوامات هوا ظهرت حواليا، ولو الضلمة فكت قبضتها عن الأوضة وسمحت لي أشوف اللي بيحصل كنت شفت زي ما يقولوا طائر مجنح حملاق بيلف في الأوضة، حركة جناحاته بتقلب الهوا وتحوله لدوامة حوالين مني. وفي اللحظة دي خيالي قام بوظيفة عيني، رسم في دماغي صورة خفاش عملاق بيلف حوالين راسي تحديدا، وفارد مخالب رجليه ومستني اللحظة اللي هيغرس فيها المخالب في جسمي وينقض عليا وياخدني ويطير بيا. سامحوني ان انا خيالي شطح، بس حطوا نفسكم مكاني. في الوقت ده كل حاجة سكتت، دوامة الهوا وقفت، صوت الاجنحة اللي بتضرب الهوا فوق دماغي سكت، بس عقلي رافض يصدق اللي بيحصل. شوف انا كتبت قد ايه واشتغلت قد ايه في الخوارق لكني رافض. صداع هجم عليا في اللحظه دي، الله اعلم من كتر التفكير ولا من ايه. غمضت عينيا وضغطت ايدي على دماغي قوي. لما فتحت لقيت نور الاوضه منور، عيني راحت على الباب لقيته مفتوح، وده كان اكبر دليل ان اللي حصل واقع مش هلاوس. فتحت الدرج، مسكت التليفون لقيته شغال والبطارية شحنها فوق النص، ده اللي كان فاصل من شوية. بصيت على شاشة اللابتوب من تاني، قلت جايز عقل الباطن بيخرف بيأذيني بيأنبني، عاوز نخف شوية من الضغوط اللي بحطها عليه عشان برهقه مثلا. اشتغل 24 ساعة في ظواهر وماورائيات، بس الجروب موجود ما اختفاش يا جماعة. اتصلت بمازن وقلت له: ازاي كمازن؟ تريق بقى قاعد يقول لي خفاش الليل بيتصل مش عارف ايه وحشك الكلام معايا. قلت له: مازن اسمعني، انا من وقت ما قفلت معاك وفي حاجات غريبة بتحصل معايا. استلمت رسالة على موقع صراحة فيها رابط لجروب واتساب، طريقة الرسالة استفزتني وخلتني اضغط على الرابط وانضميت للجروب، ومن وده عمال يحصل حاجات غريبة، بقالي ساعة واكتر عايش في دوامة. كان رده علي انه مستغرب انا بقول ايه وازاي بقول له ساعة وان انا لسه قافل معاه من ثواني. ده بيقول انه حتى ما سابش التليفون، ما لحقش يحط التليفون من ايده. عيني راحت بسرعة ناحية شاشة اللابتوب وبصيت على الساعة لقيتها 2:15، ده التوقيت لو تفتكروا اللي قفلت فيه المكالمة مع مازن. قلت له: في حاجة غلط،
في حاجة غلط، أكيد توقيت اللابتوب بايظ ولا في أي حاجة غلط. عناية كانت بتروح ناحية ساعة إيدي وساعة الحيطة اللي قدامي وساعة الموبايل، وكله بيقول إن الساعة 2:15 فعلا. بصيت على شاشة الجروب واكتشفت إن الرسائل اللي اتبعتت كلها في نفس الوقت هي نفس اللحظة 2:15. عارف اللي يحس إنه عمال يجري يجري يجري في ممر ضلمة جوه متاهة، عمال يخبط في الحيطان ومفيش نقطة نور في آخر الممر تقول إني قربت أخرج. الضلمة اللي قدامي بتقول إن الطريق لسه طويل، مفيش أمل إني أخرج من الضلمة دلوقتي، ومفيش أمل أخرج خالص. المشهد ده اترسم قدامي، لكن صوت مازن كان الأستيكة اللي مسحته من قدام عيني لما سمعته بيقول لي: يا ابني أنت واكل سد الحنك، ما ترد عليا. كان كلامه ان انا تحملت على نفسي وعلى عقلي وارهقت دماغي بالتفكير الزايد وتقمصت شخصية خفاش الليل، وما بقاش ورايا غير اني ادور على الظواهر الماورائية، لدرجة اني دخلت في الدارك ويب وبقيت اجيب حكايات من جواه علشان الطلب مني، فنفذت طلبات المتابعين. وان اللي بيحصل ده نتيجة منطقية جدا ان انا عقلي هنك، وكل دي تفاصيل. طول انا بكلمك والجروب قدامي طلب مني اصور له الشاشة. فتحت كاميرا التليفون والمكالمة شغالة، صورت الشاشة وفتحت تطبيق الواتساب وبعته لمازن. استنيت رد فعله، رد علي وقال لي: انت فاتح بتبعت لنفسك وبتتكلم مع نفسك على فكرة. ما قدرت انطق، عيني راحت على شاشة اللابتوب ولقيتها مفتوحة على جروب كهف الخفافيش. دخلت الشات اللي بيني وبين مازن ولقيت ان الصورة اللي بعتها له فعلا صورة شات بيني وبين نفسي. عارف لما تبعت لنفسك رسائل تفكر نفسك بحاجة؟ دماغي هتنفكر، مش قادر افهم ازاي ده بيحصل. يعني ايه يكون على الشاشة حاجة والكاميرا تلقط حاجة تانية مش مفتوحة اصلا؟ سكت واتخرست لان الأوضة ضلمت من جديد والتليفون فصل من جديد، والحاجة الوحيدة اللي فضلت على حالها كانت اللابتوب. كان مفتوح على جروب كهف الخفافيش، ورغم اني كنت سايبه على المحادثة اللي بيني وبين مازن، كان الادمن بيكتب: عارف أنفاسك لما تبقى محبوسة من الخوف؟ استنيت لحد ما خلص كتابة وظهرت قدامي الرسالة وقرتها. دلوقتي وصلنا للتعليمات اللي المفروض تعرفها أول بأول. كهف الخفافيش مفيهوش استعانة بصديق، وعشان الذنب اللي انت ارتكبته هطلب من الخفاش اللي لسه عندك يعاقبك على الذنب ده. جسمي تقلق بمجرد ما تقلي كلمة عقاب دي. الفصل بين ظهور الرسالة في الشات والأحداث اللي بعد كده بدأت لحظات. نور الأوضة بدأ يرعش، وفي اللحظة دي المكان بدأ ينور ويطفي، ومع نوره اللي بيروح ويجي كنت بلمح كيان اسود قدامي واصل ما بين الأرض والسقف، كتلة سودة في بعضها ملهاش ملامح. أقرب وصف ليها انه خفاش طويل واقف وضمم رجليه لبعضها ولازق جناحاته ولففها على نفسه. فضل مع النور يروح ويجي. أقرب وصف يوصفه إنه خفاش طويل واقف وزي ما بقول لكم ضمم رجليه لبعضها ولازق جناحاته لنفسها. ولما أدركت التفاصيل دي لقيته اختفى، وده عرفته لما في اللحظة اللي الأوضة نورت فيها اكتشفت إنه مش موجود، لكنه كان حاضر بطريقة تانية. صورته كانت معكوسة على شاشة اللابتوب، وده معناه إنه اختفى من قدامي وظهر ورايا. ساعتها شفت صورته في الشاشة وهو بيفرد جناحاته بيلفها حوالين مني وبيقفلها عليا. في اللحظة دي شفت نفسي جوا كهف فيه 12 تمثال على هيئة خفافيش. مشيت ما بينهم وانا حاسس ان هما بيبصوا ناحيتي، راسهم كانت بتتحرك ناحيتي في كل مكان بروحه. وفجأة التماثيل دي تحولت من حالة الجمود اللي كانت فيها وبقت خفافيش حية، طارت كلها ناحيتي وبدأت تطاردني وانا بجري، حاسس ان الكهف اتحول لممر طويل، نفس الممر طويل الضلمة اللي ملوش نهاية. فوقني من كل ده صوت مازن. ده مازن لسه بيتكلم، مازن لسه معايا في التليفون وبيقول لي: يا ابني رحت فين؟ رجعت لحالي والكل حاجة طبيعية، نور الأوضة منور والباب مقفول، وكأن الكيان ده سابني بعد ما خوفني، وزي ما يكون اخذ الباب في ايده وهو ماشي. اخدت بالي من تليفوني كان مفتوح عادي، وعداد المكالمة اللي بيني وبين مازن بيعد، ومن هنا فهمت ان في قوة بتعزلني عن الدنيا وقت ما هي تكون عايزة، وبتسيبني اتواصل مع الدنيا وقت برضو ما هي تكون عايزة، وكأنها بتوصل لي رسالة صريحة ان انا بقيت تحت السيطرة،
قلت له انا هنا يا مازن، انا تعبان، هقفل شويه ونام. قفلت المكالمه وانا بعترف لنفسي ان تصرفي ده كان مجرد هروب، مش هروب من مازن، بالعكس ده هروب من عقاب اكبر لو فضلت مكمل في الكلام معاه، وده في حد ذاته كان انتصار لتعليمات كهف الخفافيش. حسيت ان اللي حصل مجرد قرصة ودن، وانا لو فضلت مكمل في الكلام مع مازن واحكي له على اللي حصل العقاب هيكبر، لاني كده بكسر التعليمات اكتر. وزي ما هو قال لي ان في مخالفة اسمها الاستعانة بصديق، اول مرة احس بالغربة في مجالي. انا هرست اماكن مرعبة ملهاش عدد، دخلت في تفاصيلها وحكيت عنها وقابلت ناس حصلت لهم ظواهر غريبة، عملت معهم حوارات وقعدت وعصرت كمان اللي بيحصل لهم. انا بملك الجرأة اني اعمل اي حاجة المتابعين يطلبوها مني، لكن ان انا بقى حالة ممكن يتعمل عنها المحتوى، ده اللي عقلي مش راضي يتقبله. انا لساني تقيل وانا بحكي لكم بجد، انا انا انا انا انا مش قادر اوصف لكم الحاله اللي انا فيها. الادمن رجع يكتب من تاني، الرساله ما كانتش موجهه ليا زي ما بيحصل من وقت ما انضميت للجروب، الرساله كانت تخص كل الاعضاء الا انا. مكتوب فيها: دلوقتي ميعاد ارسال الطلب الاسبوعي، كل خفاش من خفافيش الكهف يبعت فيديو مسجل بالطلب اللي اتطلب منه. فضلت باصص للشاشة وشفت عتبة بيت، الإضاءة قدامها ضعيفة ما خلتنيش أشوف كويس، كان باين بس إيد شخص ماسك سكينة ويدوب ثواني، وسمعت قطة بتستغيث بصوت مفزع. في اللحظة دي إيده التانية ظهرت وشفت قطة سودة ماسكها ومكتفها من رجليها الأربعة، بقاها ملزوق علشان صوتها يتكتم. قلبي وقف في رجليا، خصوصا لما لقيت الشخص ده بيثبت القطة على البلاط ورفع رأسها ودبحها. صدمة ما بعدها صدمة، مبلم، نافورة الدم خرجت من القطة وانا مبلم، والدم طرطش على الكاميرا خلاني احس ان الدم على شاشة لابتوبي انا.

0: غمضت عيني غصب عني، فتحت عيني علشان أكمل، لقيت الدم مش موجود. بس اتفاجئت برسالة جديدة من الأدمن مكتوب فيها: الخفاش رقم 13، بلاش تغمض عينيك تاني. جسمي أشعر وبصيت حواليا، استغربت هو ازاي قادر يشوف الحالة اللي كنت عليها، لكن الأحداث مش سايبالي فرصة أخد نفسي أصلا. وصل على الجروب فيديو من حساب الخفاش رقم 11، فتحت الفيديو وبمجرد ما أحداثه بدأت شفت نفسي جوه قبر. الدنيا ضلمة، ما كنتش شايف غير إيدين بتحفر في التراب لحد ما وصلت الكفن. بعدها الإيدين نبشوا الكفن وطلعوا منه ورقة مكتوب فيها طلاسم بحبر أحمر. بمجرد ما فقت من أحداث الفيديو ده، لقيت الفيديو اللي بعته الخفاش رقم 10 في وشي. وبمجرد ما أحداثه اشتغلت، لقيت نفسي في ممر مستشفى، الإضاءة ضعيفة. اتفاجئت اني ماشي ورا شخص بشوفه لأول مرة، وبرغم انه قدامي لكن شخصيته مجهولة بالنسبة لي، لحد ما وصل عند باب مكتوب عليه نفايات طبية. دخلت وراه لقيته بيفتش في النفايات لحد ما فتح كيس اسود كان جواه مشيمة بشرية. بعدها لقيت نفسي في مكان مهجور، ونفس الشخص ده بيستخدم المشيمة في طقوس سحر اسود. كل عضو من اعضاء كهف الخفافيش بعت لي فيديو ابشع من التاني. كل مرة بلاقي نفسي في وسط الأحداث بطريقة مش قادر أفهمها، لحد ما اصطدمت بالفيديو الأخير اللي بعته الأدمن بنفسه، أو المملي زي ما بيسمي نفسه. ساعتها اتصدمت صدمة كبيرة، صدمة عمري زي ما بيقولوا. الفيديو من جوه شقتي أنا، من أوضتي أنا. ظهر في الفيديو وأنا رايح في سابع نومة. بعدها ظهر اللابتوب بتاعي، شاشته سودة وعليها راس خفاش ومكتوب تحتها رسالة قريتها بلسان تقيل وقلت: أنا مش بقتحم حياة حد غير لما هو اللي يبدأ ويقتحم حياتي. يعني أنت اللي خليتني هنا دلوقتي، عارف أن ذاكرتك مش هتسعفك وتخليك تفتكر أنت اقتحمت حياتي إمتى وإزاي، لأن مخك هنج من كتر ما بتقتحم عوالم صعبة عليك. وعن نفسي مش بستعجل في اقتحام حياة أي حد فضولي، أنا مش بعمل ده غير لما ينساني. ودلوقتي أهلا بيك من تاني في كهف الخفافيش. عقوبة اللي يقتحم خصوصيتي انه يفضل تحت سيطرتي. والفيديو انتهى لحد هنا. حاولت افهم مين ده وامتى اقتحمت حياته. فعلا ذاكرتي مش بتسعفني، وفي نفس الوقت تفكيري راح لباقي اعضاء الجروب، واللي فهمت ان حالهم من حالي، اقتحموا حياته وكان مصيرهم نفس مصيري اللي بدأ يحصل معايا. وفهمت يعني ايه الناس بقت تحت سيطرته، لان من الفيديوهات اللي شفتها كل شخص فيهم نفذ الطلب اللي طلب منه وصوره، مهما كان مشاهد الطلب دوت. ضربات قلبي زادت لما لقيت الادمن رجع يكتب، وقريت: كل اللي في كهف الخفافيش اعلنوا ولائهم ليا، وبيثبتوا ده دايما في الطلب الاسبوعي، وده وقت الخفاش رقم 13 يثبت ولائه، ومطلوب الولاء دلوقتي، والاثبات يكون على قدر رقمه في كهف الخفافيش. واكيد هو يعرف كويس رقم 13 بيمثل ايه في العوالم اللي دايما بيقتحمها هو. الرعشة في ايدي ما ساعدتنيش اكتب، لجأت لتسجيل فويس وقلت: انا ايه المطلوب مني؟ لحظات واستلمت فويس، قلبي وقع في رجلي بمجرد ما شفته. سمعته بيتكلم بصوت غريب:
1: تدن بحقطة السودة وقبر ضلم مع نص الليل، والقبر يكون جسد بنت بكر، وتكون اول ليلة فيها فأراها، بعدها تدن وشها بدم القطة وتشيل الكفن من على جسمها، وتكتب عليه نفس الدم الكلام اللي هقولك عليه.
0: دي كانت ابشع حاجة ممكن اسمعها في حياتي. اللي بتطلبه ده سحر اسود،
1: وانت فاكر نفسك بايع سبح؟ انت خفاش ليل، شغلتك تقتحم خصوصية عوالم صعبة عليك وتفتح ابوابها. لحد ما دخلت العالم بتاعي سبتك تخرج بمزاجي، بس دلوقتي انت خاضع ليا، وقال الاوان للولاء زي باقي الخفافيش. بمجرد ما تكون مستعد هبلغ بالكلام اللي المفروض تكتبه على جسم الجثة، وخلي بالك الوقت مش في صالحك.
0: انا فعلا مش بايع سبح زي ما انت بتقول، وبدخل بيوت واماكن مهجورة، وبتكلم عن عوالم سفلية وعالم موازية وعالم خفية، وبتكلم كتير عن السحر والدجالين والمشعوذين، بس انا بعمل ده عشان الناس تفهم من كلامي انها ما تقربش من العالم ده، لان اللي بيقرب منه بيتحرق بناره. انا مش دجال ولا مشعوذ، انا مجرد شخص بيقدم محتوى عن العالم ده عشان يظهر الشر اللي فيه والناس تبعد عنه. في الوقت ده بدأت ذاكرتي تجيه فلاش باك سريع، وخصوصا انه قال
1: انت مش بس اقتحمت بيوت واماكن مهجورة، انت وصلت لمكان ابعد من كده. لو مش فاكر احب اقولك انك زمان دخلت بيت الخفاش، واللي يدخل بيتي يبقى حق عليه يدخل كهفي، السجن الابدي بتاعي.
0: حسيت بكهربا في جسمي. بيت الخفاش ده كان موقع من مواقع الانترنت المظلم، انا افتكرته من الديب والدارك ويب، وصلت له صدفة. ايوة، وتشابه الاسماء بينه وبين اسم المستعار شجعني ادخل اشوفه بيتكلم عن ايه. كان بيتكلم، انا فاكر الموضوع ده بس قديم جدا، كان عن السحر الاسود وصور من نسخ اصلية لكتب في السحر. ده غير ان الموقع كان بيقدم استشارات للسحرة والمشعوذين مدفوعة بالعملة البيتكوين. وافتكرت برضو ان انا لغيت الحساب بعد ما فضلت اسبوع كامل اقلب واقرا المواضيع اللي جواه، وبعدها طلعت عملت حلقة واتكلمت عنه وفضحته. ايوه
1: افتكرت، مظبوط كده. انت اقتحمت بيتي وكشفت ستري وسري، واللي في كهف الخفافيش عملوا نفس عملتك وعقبوا من مخلتهم خفافيش في خدمتي، واللي انت عملته جريمة كبرى تستوجب العقاب في قانون الخفافيش. هتفضل تحت سيطرتي زيهم، ولو ما قبلتش بالخضوع مصيرك الموت يا حمزة.
0: دي كانت المرة الأولى اللي يقول اسمي فيها، وكأنه بيحاول ينبهني انه زي ما عارف حساب صراحة بتاعي، عارف اسمي الحقيقي وعارف مكاني، وسهل عليه ينفذ اللي بيقوله، خصوصا وانه فعلا قدر يبعت لي كيان قبل كده. دي كانت المرة الأولى اللي يقول اسمي فيها، وكأنه بيحاول ينبهني انه زي ما عارف حساب صراحة بتاعي، عارف كمان اسمي الحقيقي، وبالتالي عارف مكاني، وسهل عليه جدا ينفذ اللي بيقوله، خصوصا انه فعلا بيقدر يبعت لي كيان مجهول عشان يسيطر عليا عن طريقه. وبرغم كل ده لقيتني برد عليه فويس وبقول له انا مش هقدر انفذ اللي بتطلبه مني.
1: كده الحكم النهائي صدر في حقك، استنى الموت يا حمزة.
0: الدنيا حوالين مني تعفرطت، النور بدا يترعش من تاني، كل حاجه بتتهز، الاوضه لوحدها كانها دونا عن الدنيا كلها بتتعرض للزلزال. زي ما بدات سكتت ورجع الهدوء، بصيت على شاشه اللابتوب لقيت صندوق الكتابه مختفي من عندي، برغم ان الادمن بيتكلم عادي في الجروب مع باقي الاعضاء. مسكت تليفوني لقيته لسه مشحون، طلبت رقم مازن واتضح لي انه تليفونه مقفول. افتكرت اني عندي تليفون ارضي مش بستخدمه كتير، خرجت الصالة وطلبت رقم تليفون مازن الارضي، وفضلت اكرر اتصالي لحد ما والدته ردت عليا وبلغتها اني محتاجه في موضوع مهم. فتح تليفونه واتصل بي، حكيت له كل حاجة بالتفصيل. كان عمال يقول لي
2: انا بقول ان في حاجة مش مظبوطة، انت لسه عندك برنامج اللي طلبت منك تنزله لما كنت بحللك مشكلة في اللابتوب.
0: رجعت بالذاكرة ولقيتني لسه محتفظ بالبرنامج، قلت له ايوه لسه عندي.
2: طب افتح البرنامج عشان اقدر ادخل جهازك واشوف ايه الحكاية.
0: بعد ساعة بحالها والمكالمة مفتوحة ما بيننا لقيته بيقول لي
2: جهازك متهكر يا معلم، واللي هكرك قادر يشوفك من كاميرا اللابتوب. رابط صراحة اللي وصل لك كان رابط فعال لمرة واحدة، ولما ضغطت عليه ظهر لك محادثة واتساب وهمية، بس المحادثة دي مربوطة بالانترنت المظلم اللي من زمان محذرك انك ما تدخلوش.
0: والعمل يا مازن، الشخص ده طلب مني الطلب اللي قلت لك عليه، ولما رفضت هديتني بالموت. انا خايف ينفذ تهديده.
2: انا من رأيي تركب كاميرات في الشقة عشان لو حد فكر يدخل عندك يراجع نفسه قبل ما يعمل اي حاجة.
0: مش شرط يبعتلي حد ينفذ التهديد، الشخص ده بيشتغل في السحر الاسود، وانا لما دخلت بيت الخفاش لقيته بيعطي استشارات مدفوعة لاشخاص بيسألوا ازاي يقتلوا عن بعد عشان يبقوا بعيد عن ايد القانون.
2: يعني هيقتلك باللاسلكي يا حمزة؟
0: انا ادرى منك بالناس دي، وعارف ان هما بيسخروا كيانات من عوالم سفلية في القتل.
2: انا مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله، وانت عارف بس انا اقدر اقولك انه رأى كل الاعضاء اللي مشرفين معاه انت، وخصص صلاحية الكتابة في الجروب للمشرفين، عشان كده صندوق الكتابة اختفى عندك عشان انت مش مشرف.
0: لانه خلاص حطيني في تعداد الموتى يا مازن.
2: يا عم اهدى، انا امنت لك الثغرة اللي دخلك عن طريقها، ما بطل بقى تضغط على اي رابط غريب تلاقيه قدامك. ما هو قدر يهكرك عن طريق فضولك في الاخر، حبك للعوالم الغريبة اللي انت ماشي وراها. بس دلوقتي انت فاهمين،
0: بمجرد ما مازن طمني لقيت شات كهف الخفافيش اختفى من شاشة اللابتوب. بعدها استأذن انه هيكمل نومه، ما حبيتش اكون سبب في ازعاجه اكتر من كده. لكن بعد ما قفل معايا لقيت اني لازم امشي لنهاية الطريق علشان اكون مرتاح واقفل الحكاية بالظبط كده زي ما يقولوا للنهاية، تتقفل بالضبة والمفتاح، لان مازن حل مشكلة من وجهة النظر اللي يفهمها، بس فاضل المشكلة من وجهة النظر اللي انا افهمها. لجأت لشخص بيتابعني وبتكلم معاه وبيتكلم معايا اكتر من مرة، بيشتغل معالج روحاني. لما بعتله لقيته اونلاين، كلمته مكالمة صوتية شرحت له كل اللي حصل معايا، وده لاني مجرد صانع محتوى بتكلم عن العوالم الموازية والسحر والدجل والمشعوذين، لكن ماليش في التعامل مع المخلوقات بتاعتها. انا يدوب بروي وبقول المعلومات اللي بوصل لها، وبوضح اللي ممكن يحصل للناس لو رجليهم غرست في الكلام ده، لكن في الحقيقة انا حالي من حال الناس دي. عشان كده لجأت لشخص مختص يساعدني اخرج من الورطة اللي حطيت نفسي فيها. وبعد ما خلصت كلام معاه قال لي سيب المكالمة مفتوحة، عاوزك تمشي بهدوء في الشقة من غير ما تتكلم. نفذت طلبه، كنت سامعه بيهمس في التليفون من وقت للتاني، عرفت انه بيقرأ تعويذ او طلاسم، وقصد ان حاجة تأثيرها يوصل للمكان عندي.
2: الشخص ده قدر يزرع عندك كيان جاهز لتنفيذ اوامره، هو اللي صورك وبينقل له كل حاجه عنك، لانه زي ما هكر اللاب بتاعك بعت لك سحر عن طريق الهاك. ده نوع سحر اسود مش متداول غير في عالم الدارك ويب. انا بقرا زيك برضه فاهم، قدر يشوش عين صاحبك ويخليه ما يشوفش غير انها عمليه تهكير انترنت ممكن اي حد يتعرض ليها. ومن علامات السحر ده برضو ان الشخص المسحور يدخل في فجوة من الزمن، زي ما حصل معاك بعد ما كلمت صاحبك، وكان بيحصل وانت بتشوف فيديوهات الاعضاء اللي بيثبتوا ولاءهم للشخص ده. كنت بتشوف نفسك في الاماكن اللي بينفذوا فيها طقوس السحر، وحاليا الكيان اللي زرعه مستني الامر عشان يخلص عليك. وللأسف لو ده حصل الوفاة هتبان طبيعية، لان الكيانات دي لما بتقتل بتدخل بطرق مختلفة وبتخلي الشخص في حالة أشبه بالجاثوم، لكنه ما بيفوقش منه تاني. حالة الجاثوم بتكون بوابة لعبور للعالم الآخر والعالم البرزخ. ودلوقتي انت هتتعامل معاه زي ما بنتعامل مع أي كيان تاني، مهما كان هو مخلوق في الأول وفي الآخر. مخلوق بيخضع لنفس القوانين اللي بتخضع ليها باقي المخلوقات اللي من جنسه، بس الطقوس لازم تتم على الباب اللي دخل حياتك عن طريقه.
0: فهمت انه يقصد اللابتوب، طلب مني اكتب الرابط اللي ضغطت عليه في ورقة بيضة واكتب تحته اسامي مواقع الدارك ويب وجروب الواتساب، وطلب مني اكتب تعويذة في الورقة. ولما نفذت كلامه طلب مني احط الورقة على اللابتوب وهو مفتوح وامسك ولاعة في ايدي، ولما عملت كده
2: دلوقتي هتستخدم طقس النفث والصرف، هتفتح السبيكر وانا هقرا تعويذة صرف، والتعويذة دي ممنوع ترددها ورايا، ولما اخلص هقرا ايات تحصين، وهنا لازم تقرا ورايا بس وانت بتنفخ نفخة خفيفة في الورقة، واول ما اطلب منك تولع في الورقة تنفذ ده فورا.
0: بعد ما خلص قراية التعويذة واسمحولي مش هقولها، وقراية ايات القرآن، وكنت وراه بعمل اللي قال عليه وانا بنفخ في الورقة ونفذت طلبه ولعت فيها بمجرد ما طلب مني، اللابتوب اتقفل من نفسه، اترزع على بعضه كده فوق الورقة، اترزع لدرجة ان حسيت ان الشاشة دشدشت، ومع رزعتها كل حاجة حوالين مني اتزلزلت. نور اللمبات فضل يترعش، وفي اللحظة دي لمحت صورة الكيان اللي ظهر لي قبل كده، بس كانت عارف حاجة بتبهت بالتدريج واختفت. فتحت اللابتوب حسب طلب المعالج، لقيت الورقة اللي ولعت فيها مش موجود منها اي اثر،
3: ولمحت شاهد كهف الخفافيش من تاني، بس ظهر لثواني هو مكتوب في رسالة بتقول لقد غادر الخفاش رقم 13 المجموعة، وبعدها الشات اختفى. ساعتها سمعت صوت المعالج في التليفون بيقول لي
2: الكيان انصرف بس اخد معاه كل حاجة تخصه، دلوقتي انت في امان من الناحيتين، صاحبك امن جهازك وانا صرفت اللي عندك.
3: قفلت المكالمة، والاول مرة حسيت ان انا باخد نفس في حياتي، نفس عميق. ان انزح من فوق كتافي حمل تقيل، واخدت قرار ان انا مش هحكي للمتابعين ان اللي حصل ولا هجيب سيرته في اي حلقة. همشي بمبدأ كفاية كده الباب اللي يجيلك منه الريح سد اهله واستريح، لان مش بعيد اللي حصل معايا لما اتكلمت عن بيت الخفاش يحصل تاني لما اتكلم عن المرة دي كهف الخفافيش. فات اسبوع والدنيا ماشية الحمد لله كويس، لدرجة ان انا بدأت انسى اللي حصل ورجعت لشغلي من تاني، لحد ما في ليلة كنت بمارس دوري في الحياة كخفاش ليل كالعادة، مش خفاش جروبات. كنت سهران بجهز افكار حلقات جديدة، وقتها قلبي اتقبض وحسيت ريقي بقى مر، ايوة بقى جدا، لدرجة اني حاولت ابلعه معرفتش. كل ده بسبب الانفاس اللي حسيت بيها فجأة وكانت قريبة مني. حسيت ان في حد جنب مني بيراقبني، وقرر يكشف وجوده عن طريق انفاسه. بس دي كانت مجرد البداية، لان بعد ما الانفاس اختفت والهدوء رجع سمعت خبطة على شباك الأوضة من برة. استغربت وقلت هو في ايه تاني؟ شقتي في ارتفاع عالي ومستحيل حد يقدر يخبط على الشباك. قمت من مكاني ومشيت ناحية الشباك، سحبت الستارة على جنب، ما شفتش غير ضلمة برة وانوار الشارع البهتة. بس وانا لسه باصص للشارع الشباك نفسه اتكثف عليه بخار فجائي، واتفاجئت بصباع خفي بيكتب من برا. الكلام كان مقلوب لكن قدرت اقراه، ومقلوب ليه؟ عشان بيكتب من برا. اتكتب كلمتين: اللحظة قربت.

0: رجعت بظهري لورا ودمي اتجمد، وقبل ما استوعب اللي مكتوب الكهرباء قطعت في الشقة، حتى نور الشارع البهتان اتبدل بضلمة والشارع اتحول لساحة سودة. ورغم كل ده التلفزيون المطفي في الصالة شغال. خطواتي كانت تقيلة وانا ماشي ناحية شاشة التلفزيون اللي عمالة تطلع انوار غريبة. مصدر النور الوحيد هو التلفزيون، كنت بقرب منه وانا سامعه بيوش. لما وقفت قدامه لقيت الشاشة بتهرد نخبشة كده لونها ابيض واسود واختفت، وبدأت الشاشة تعيد مشهد لما كنت قاعد على المكتب في اوضتي وما كنتش لوحدي. الكيان اياه كان موجود ورايا ووشه قريب من ودني. فهمت ان دي اللحظة اللي بدأت اسمع فيها انفاسه. فاكرين في اللحظة دي سمعت صوت بيكلمني، كان نفس صوت ادمن كهف الخفافيش اللي زي الفحيح.
1: المعالج اللي جأت له فتح الباب اكتر ما بيني وبينك يا طيب، والتعويذ اللي قراها ما جابتش نتيجة. مش قلتلك قبل كده ان الوقت مش في صالحك؟
0: صرخت من الخوف. شاشة التلفزيون ضلمت، سمعت ضحكة بتتردد في المكان. رجع النور ورجعت الأوضة ومسكت تليفوني واتصلت بمازن. الحقني يا مازن، الموضوع رجع تاني يا مازن، الحقني.
2: موضوع ايه اللي رجع تاني؟
0: لا عاد تنسى المشكلة اللي انت دخلت على جهازي من التيم فيور عشان تحلها، وقلت لي ان ده كان هاكنج والحكاية مش زي ما انت بتقول والله، وحاولت افهمك.
2: ايه اللي خلاك تفتح الحكاية دي من تاني يا حمزة؟
0: الحكاية اصلا ما اتقفلتش يا مازن، الحكاية ما تقفلتش عشان تتفتح. انت اكدت لي ان الحكاية مجرد هاكر وانك امنت الثغرة اللي اتهكرت عن طريقها.

0: بصيت حواليا ولقيت مصدر صوت مجهول، بس كنت عارف انه موجود حتى لو مش قادر اشوفه.
1: الحاجة الوحيدة اللي المعالج كان صادق فيها انه قالك على الحالة اللي هتعيشها، جاثوم لا ينتهي، جاثوم هيخلص عليك، مفيش خروج منه، لانه بيعدي ناحية تانية مطابقة لعالمنا، تقدر تقول عليها العالم الموازي. شفت بقى يا صاحبي انت عملت في نفسك ايه؟ انت خلاص خضعت لسيطرتي. في القانون بتاعنا الشخص اللي يستحق عقوبتي لو رفض يخضع لإرادتي بيخضع غصب عنه، زيك كده يا حمزة.
2: الدنيا بدأت تلف بيها، عينيا زغللت وبقيت شايف التفاصيل من حواليا بصعوبة شديدة، أطرافي الأربعة بقوا لوح تلج، أنفاسي تقلت وكأن صخرة وقعت من مكان عالي واتهبدت فوق دماغي وفوق صدري. فهمت وقتها أن أنا دخلت مرحلة الجاثوم اللي بيقولوا عليها، ولحد هنا أدركت أن الشخص ده الشيطان بجد، أو شخص باع نفسه للشيطان فما فرقوش عن بعض، لدرجة أنه بقى نسخة منه واكتسب كل صفاته منه، ومش بعيد يكون هو نفسه الكيان اللي كنت فاكر أني صرفته من الشقة. ما خرجتش من الحالة دي غير لما سمعت جرس الباب، اتحررت اخيرا من القيود الخفية اللي اتلفت حوالين جسمي، قمت من مكاني، عيني راحت ناحية شباك الأوضة، ساعتها لقيت الكلمتين اتغيروا وبقى مكتوب مكانهم قدم قربان. جرس الباب اللي رن من تاني خلاني اخرج عشان افتح، اتفاجئت انه مازن جاي مخصوص في وقت متأخر زي ده، بيقولي ما قدرتش اسيبك في محنتك. دخلنا على الأوضة، اتفاجئت ان طبقة الضباب اختفت من على ازاز الشباك والكلام اختفى وكل حاجة اختفت، بس مازن شايفني واقف متنح وقال لي في ايه يا حمزة. حكيت له بالتفاصيل كل اللي حصل تاني، ساعتها قال لي انت عارف ان ماليش في جو المورقيات والعفاريت والحاجات دي، بس انا جاي ومعاك، فهمني ايه المقصود بالكلام اللي بتقول انه كان مكتوب على ازاز الشباك. قلت له الكلام اللي كتب في البداية بيقول ان اللحظة قربت كان يقصد لحظة انتقامه مني، ودي واضحة، وده ما فيش يعني مهرب ولا ملجأ اهرب فيه منه، لكن قدم قربان دي مش قادر افهمها، مش عارف يقصد قربان الولاء اللي عمال يقول لي عليه من وقت ما بدأ ان انا لازم يكون عندي ولاء، ولا يقصد قربان عشان يحلني من اللي انا فيه. سألني مازن طب ودي هنعرفها ازاي؟ قلت له معرفش، ومش عاوز ألجأ للمعالج تاني لأنه فشل يصرفه أولاني، ولو لجأت له الكيان ده هياخدها تحدي، وأنا عارف الكيانات اللي زي دي بتكره تحديات البشر واتقامها بيتضاعف. طيب ممكن نحاول نتواصل مع الشخص اللي انت اقتحمت موقعه على الدارك ويب، نتفاوض معاه ونوصل لحل. الناس دي مش بتتفاوض يا مازن ولا بتهزر، انت أدرى مني بالدارك ويب وعارف نظامه، وبعدين أنا أبصم بالعشرة أن الشخص ده يبقى نفسه الكيان اللي بيطاردني. صوتهم واحد الاتنين بيتكلموا بنبرة زي الفحيح، انا واثق ان الشخص ده باع نفسه للشيطان لدرجة ان الشيطان تبناه وبقى زيه في كل حاجة، خدوا ابني ليه، بقى يقدر يسيطر على ناس بارادتهم وغصب عنهم، فاكر نفسه يقدر يكافئ ويعاقب، عنده ثواب وعنده عقاب. انا عايز اخلص من الدوامة دي باي شكل يا مازن. مجرد ما خلصت كلامي شاشة اللابتوب بتاعي نورت، بصيت ناحية مازن اللي استغرب زي حالاتي، قربنا احنا الاثنين من اللابتوب في نفس الوقت، لقيت الشاشة مفتوحة على تطبيق الواتساب، بالتحديد على شاشة الشات بتاع كهف الخفافيش اللي افتكرته انه مش هيظهر تاني. قلت لمازن اهو اديك كل شايف كل حاجة بنفسك اهو، وبرضو ما كانش ليا صلاحية الكتابة، بس كان في فويس مبعوت فتحته وسمعنا احنا الاثنين.
3: القانون هنا مش بيتغير، قدم قربانك، لازم عشان تخرج من كهف الخفافيش حد يدخل مكانك، الخروج المشروط متاح، معاك محاولة واحدة، لو فشلت فيها زي اللي قبلك هيبقى قدامك حاجتين مفيش غيرهم، يا تخضع بإرادتك يا إما العقوبة اللي الحكم عليك بيها هتتنفذ فورا.
2: بصيت لمازن قال لي انت بتبصيلي كده ليه؟ تكونش عايز تخليني انا القربان؟ كنت هضحك في وسط الهم اللي انا فيه، قلت له قربان ايه يا عم مازن ما تخافش، بعدين اديك شفت وسمعت بنفسك عشان تصدقني، بس كده يقصد عشان اخرج ان انا لازم اجيب حد مكاني. وانت يعني ممكن تجيب حد مكانك؟ هترضاها يعني؟ انا ما اقدرش ارمي بني ادم في التهلكة عشان انجي نفسي، ما اقدرش احط حد مكاني في الغم اللي انا فيه، بس برضه ما اقدرش اكون ضحية كيان شيطان زي ده.

0: طب وهنعمل ايه؟ معرفش معرفش معرفش يا مازن. طب ما تفكر، يمكن يكون في حد، في شبه من الكيان الشيطاني اللي بتقول عليه ده يستاهل يدخل. كلام مازن كان زي الفلاش اللي نور ركن مظلم في ذاكرتي. افتكرت شخص اعرفه كويس بيشتغل في نشر روايات الرعب، كان بيرسلني من وقت للتاني وبيقنعني اتحول من شخص بيقدم محتوى رعب مرئي لشخص بيكتب روايات رعب ورقي، ولما رفضت طلب مني اكتب وهو يحط اسمه على الروايات وهيديني فلوس. كان عاوز يطلع من ورايا من الاخر باي مصلحه، وفي نفس الوقت ليه سوابق مع بنات كتير بيبداوا طريقهم في الكتابه، استغل طموحهم في الوصول وخدعهم ودمرهم وبقى يبتزهم بحاجات ماسكها عليهم. في منهم اللي انتحر، انا عارف ان في ناس انتحرت، وفي اللي هربوا من اهليهم، وكلهم حياتهم اتدمرت كده كده، وكل مره بيخرج صح سليم. افتكرت اخر حوار بيني وبين الشخص ده وقلت لمازن، فاكر احسان اللي قلت لك عليه قبل كده اللي كان عاوزني ابقى كاتب رعب؟ ايوه فاكر انك كلمتني في حاجه زي ده. ده بقى انسب شخص ينفع يبقى قربان. وحكيت لمازن بلاوي احسان اللي اعرفها، غير اني حكيت له عن اخر حوار ما بيننا. وساعتها احسان طلب مني اكتب له كتب سحر حقيقي مش محرفه، وقال لي انه عايزها في شغل، ولاني كنت عارف نواياه قلت له ان انا ما اقدرش اوصل لحاجه زي دي، انا بحذر الناس مش برميهم فيها. ساعتها هددني واكتشفت انه اخترق حسابي بشكل ما عرفوش، وحول من انستا باي عندي ليه على 3 مراحل ال50,000 جنيه اللي كنت محوشهم. مازن بص في شاشة اللابتوب بالتحديد على لينك جروب كهف الخفافيش. فهمت اللي بيدور في دماغه. ناوي تبعت له لينك الجروب ولا ايه مازن؟ بالظبط، لينك الجروب هو نفس رابط الدعوة. لو اتبعت لإحسان وعمل انضمام وتقبل، اعتقد كده القربان يكون اتقدم، وده مش هيبقى حرام. خلاص براحتك، انا مليش دعوة، انا بساعد. شوف انت عايز تعمل ايه. عملت اللي مازن قال عليه ونسخت الرابط ودخلت الشات اللي بيني وبين احسان، وبعد ما بعت له الرابط سبت له رساله قلت له فيها ده رابط جروب بينزل كتب السحر الحقيقيه اللي انت عايزها، وحل عني ومش مسامحك في الفلوس اللي اخدتها مني. ما فاتش اكتر من 2 دقيقة وفتح الرساله وعمل لي لايك وقال لي مالكش حاجه عندي. قلت له طب انت تستاهل اكتر من كده. بعدها اتفاجئنا برساله جديده في جروب كهف الخفافيش بتقول تم انضمام عضو جديد لجروب كهف الخفافيش، وفي نفس الوقت اتعمل لي ليف من الجروب. وفهمت ان خروجي المرة اللي فاتت كان وهمي، بس المرة دي الادمن هو اللي عمل ازالة، ودي في حد ذاتها خلتني افهم انه قبل القربان والحكاية بتخلص. احسان بلع الطعم، احسان شيطان، الشيطان اللي جواه خلاه ينضم بدون تردد، وما كانش يعرف انه دخل المكان اللي لايق عليه واللي يناسبه. احب اقولكوا حاجة، انه هيستمتع بوجوده في الكهف ده، مش هيعاني زي خالص، بالعكس ده القرابين والحاجات دي منتهى السعادة اللي هيعملها. عارف تلم المتعوس على خيب الرجا؟ هو ده أنسب حاجة تتقال على انضمامه للكهف ده. هيعيش ومستمتع ومبسوط ومش بعيد يشكرني. ده شطان متداري في هيئة بني آدم، ما يفرقش كتير عن صاحب بيت الخفافيش اللي باع نفسه للشيطان. من بعد الخطوة دي أنا عشت حياة طبيعية من تاني، ورجعت أشتغل، بس رجلي ما دستش في الدارك ويب نهائي بعدها، وده في حد ذاته إنجاز كبير. اللي سمعته عن احسان ان فلوسه زادت كتير جدا. مش قلتلكو؟ سمعت انه بقى عنده بدل دار النشر 2 و3 و4، بقى ترند، عمل فيها معالج وانتشر واشتهر، وبقيت فيديوهاته على تيك توك بتنط في وشي كل شوية. لكن انا عارف هو بيعمل ده ازاي، ما حسيتش بذرة تأنيب ضمير بعد اللي عملته معاه. ذنب البنات المسكين اللي ابتزهم وضحك عليهم واستغل طيبتهم وضعفهم واحتياجهم للمعرفة او للشهرة او للفلوس. انا اترميت في الحكاية دي بسبب غلطة ارتكبتها بنية صافية، ما اقصدش حاجة، ربنا نجاني في النهاية وخرجني منها. علشان يدخل عن طريقي شخص يشبه المكان ده ويستحق انه يكمل فيه، هتقولولي ما هو اغتنى وبقى نفوذ. يا سلام، هو كل واحد معاه فلوس يعني خلاص بقى تمام؟ خليه لحد ما يروح للنهاية برجليه، ويلف حبل مشنقة الدنيا والآخرة حوالين رقبته، يروح من الدنيا ويلاقي حاجة تانية كبيرة مستنية. يمكن أكون مذنب بشكل أو بآخر، بس أنا وجودي في الدنيا مش مؤذي،
1: لكن في ناس وجودها في الدنيا بجد قمة الأذى. هتقولولي انت مش بتاع قانون ومش انت اللي هتنفذ العدالة، هقولكوا تمام، بس في قرارات لازم الواحد ياخدها وما يترددش كتير. ارجوكوا لو جالكوا اي لينك اي رابط وانتوا ما تعرفوش فيه ايه ومن مين، وتكونوا واثقين في اللي من مين ده بنسبة كبيرة جدا، ما تفتحوش اللينك ده، خصوصا لو كان في كلمة

0: تمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا
3: هي حاولت تبرر لكن لسانها فلت واعترفت انها شايفة ان ده حقها وحق بنتها. اما العريس وامه زهيق زهيق. والعريس قال يا جماعة خلينا نلغي الموضوع كله. اما انا من غير كلام قفلت الدفتر. وحمدت ربنا كمأذون ان الكارثة ظهرت من بدري. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. اسمحوا لي احكي لكم عن نفسي. انا الشيخ عبد البر، شغال مأذون. ويمكن لما تسمعوا اسمي واني شيخ مأذون تتخيلوا واحد كبير في السن دقنه بيضة طويلة ولابس نظارة وكبير كده وكبارة. بس الحقيقة ان وقت الحكاية دي كنت لسه شاب صغير يدوب ببتدي طريقي. وبدل ما الناس تبصلي باحترام المأذون الخبير كانوا لما يشوفوني يقولوا هو حضرتك جاي مع المأذون ولا ايه؟ كنت الاول ابتسم وقول لهم ده يا جماعة ان المأذون نفسه، فيسكتوا ويبصوا لبعض كأنهم بعتين لهم عيل يعني يكتب الكتاب. مرة في التانية وبقيت أبص بصات مش ألطف حاجة يعني لحد ما تعودوا. أنا بالمناسبة أنا ما كملتش لسه 40 سنة. لما قررت أن أنا أشتغل مأذون كنت حاسس وعارف أن دي شغلانة محترمة وفيها بركة، وهو بقى سبب أن أفتح بيوت جديدة وأجمع ناس بالحلال في بيت واحد. كنت بتخيل نفسي ببقى رايح كاتب كتاب بالجلابيه المكويه والشنطه الجلد، الناس تستقبلني بالاحترام والتبجيل، والعريس يقعد مؤدب والعروسه تبقى مكسوفه واهلهم يفرحوا، وانا اخلص الاجراءات وادعي لهم وامشي. بس واضح ان انا كنت عايش في اعلان مش في حقيقه. اول شهرين في الشغلانه لفيت على بيوت كتير وشفت اصناف والوان من البشر ما تتشافش في زي ما بيقولوا في سوق. مش عارف ينفع اقول كده ولا لا، انا شفت بشر الحيوانات عندهم اخلاق اعلى منهم. مره عريس اتخانق مع اخو العروسه قبل العقد بدقائق عشان خلى العروسه تتريق على خل العريس، ومره عروسه اصرت ان الشبكه تتحط على الترابيزه قدام الكل وتتحسب جرام جرام ولا كاننا في سوق زي ما بقول لكم. ومره ام عريس فضلت تسال لو ينفع اكتف العقد ان ابنها من حقه يمنع مراته من الشغل، والد عروسة تانية يقول أنا من حقي أكتب إن بنتي تشتغل في عقد الجواز. غير بقى خناقات القايمة اللي كلكم عارفينها. القايمة دي خراب، ولما بتسئل بقول لهم ولا تكتبوها ولا حاجة بلاش لأن ما بيجيش من وراها غير الغم. بس تقول لي مين؟ اللي حصل بعد كده ما كانش يخطر على بال. ما كنتش متوقع إن أنا أتكلم في حاجة تخص عالم ما وراء الطبيعة. كان ليلة شتاء كنت راجع متأخر من كتب كتاب، والطريق ضلمة والجو برد والشارع شبه فاضي، وأنا ماسك شنطتي تحت باطي وماشي بسرعة علشان ألحق أرجع البيت قبل ما الدنيا تشتي. السماء كانت ناوياها. سمعت صوت خربشة، خربشة في ورق الشجر حواليا، بسيط مفيش، قلت الهوى، لكن سمعت حد بينهك. كان نهجان على عياط غالبا. سمعت حد بيقول لي استنى يا شيخ. وقفت وبصيت ورايا مفيش حد، وبدأت الدنيا تندع. معرفش حاجة جواه قالت لي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذت بالله من الشيطان الرجيم.

0: استعذت مرة والتانية والتالتة، لكن الاستعاذة ما فرقتش في حاجة، لأن أصلا ما فيش حاجة ظهرت. لكني سامع صوت نفس جاي مرة من اليمين ومرة من الشمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حصل ضباب على عينيا، كأن في شبورة جات على عينيا، وقلبي فضل يدق بسرعة. لو في حاجة بالله عليك انصرفي. في حرارة شديدة في الدم، حرارة شديدة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
1: صدق الله العظيم يا شيخنا. أنا ممكن أقرأها لك أنا بطريقتي، أنا صوتي أحلى منك بكتير. انا مش جاي اذيك عشان تخاف وتعمل فيها ان انت مرعوب. لا تعمل فيها ايه ده، انت عيني مرعوب، ده انا خايف ابص على هدومك من تحت. ما تبرقليش كده، ما تبرقليش كده، انا ما بحبش اللي بيبرقوا. وقبل ما تسأل السؤال المعتاد، ايوة انا جن، انا عفريت، انا اسمي حنتيرة، نوع من الجن الطير الطيار اللي مش مؤذي خالص. طير شوية، سوق شوية، طبخ شوية شوية شوية. ايه لقطة كانت لسانك ولا ايه؟ كل العروسة اللي كنت عندها اللي أكلت لسانك يا شيخنا. ما انا عارف، انا عارف اللي حصل هناك. انا بتابعك عشان انت مأذون طيب وغلبان وقلبك نظيف، ومحتاج حد يزبطولك ويفوق للدنيا، لانك هتتفرم يا غلبين يا غلبين غلبين انت غلبين.
0: اخر ليلة في عمري هو ده الشعور اللي كان عندي. يا عبد البر، ده انت دارس وعارف ان الشيطان ملوش سلطان على بشر الا بامر ربنا، وبعدين هو ده شيطان؟ هو العبيد ده ممكن يبقى شيطان اصلا؟ بص يا يا يا يا يا حنزة، انت لو انت جن محترم سيبني امشي في حالي.
1: حنزة حنزة محمود حنزة. انا لو سبتك هتفضل تتمم جوازات لناس زبالة، وتبقى انت زبالة، وبعد شهرين هيتطلقوا وتتقفل من الشغلانة، وانا بحبش البيوت الخربانة. انا بعوز الجوازة قبل ما تتم احسن، ايه رأيك؟
0: لا لا، رأيي غلط. يمكن لما الناس دي تتجوز ربنا يهدي الحال، وبعدين انا مأذون مش خرب بيوت.
1: لا يا استاذ، انا ما احبش التصنيفات الجرحة، انا مش خرب بيوت، انا عامل انقاص في كل مجالاتي. لما لقى عريس كداب وامه طمعة، او عمت عروسة حرباية عاملة لها عمل سفلي، او بنت دخل الجوازة انتقام في انتقام، او واحدة دخل الفرح وماسكة منديل ونف عليه والنفة فيها سحر سفلي، سحر البابير. بكلمتين تحت لتحت، بس يفش الاتنين يتجوزوا وهم رايحين على الخراب.
0: بص انت، انا فاهم وجهة نظرك، بس سامحني، لازم امنع المشاكل لو قدرت، لكن ما منعش الجوازة يا حنتيرة. العقل بيقول مثلا ان انا واقف بتكلم مع جن، يعني بسم الله ما شاء الله، انا ما وصفتش للناس لبسك، يعني انت لابس لبس خنافس جاي من لبس البيتلز. يعني
1: بيتلز؟ الله الله على المأذون، بتسمع البيتلز؟ بتسمع لهم ايه بقى؟ قولي اغنيه ايه؟ يسترداي، ولا بتسمع بولي ام بهامه؟

0: طالما انت راجل فنان كده وجو تمانينات. لا انا عجبك، ما تبصليش عجبك قوي على فكرة. انا هشتغل معاك، قررت اشتغل معاك علشان وقت اللزوم انا ليا دور، هنقذك من الكوادس اللي ممكن تحصل لك. انا اصلا عندي نزعة لاني ابقى مأذون.
1: مأذون في عالم الجن؟
0: ايوه طب.
1: وانا اضمنك ازاي بطريقتك دي؟
0: التجربة خير دليل، جربني هتشوفني، وجرب نار الغيرة.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: اول مأمورية لينا بكرة.
1: ظهر دخان اخضر ولف حوالين الشيء الغريب ده وطار، والشارع رجع عادي كأنه ما حصلش حاجة. وقفت دقيقة كاملة بحاول استوعب الموقف العجيب، موقف ديزني لاند اللي انا كنت فيه ده. وبعدين رحت البيت وانا حاسس اني يا اما اتجننت يا اما اتجننت. بس بصراحة الاغاني اللي قاعد يدندن بيها دي كنت بسمعها. سلام. لما روحت نمت وصحيت قبل الفجر كان جسمي وجعني ومكسر قوي ومش مقتنع باللي حصل امبارح. اكيد الاحلام دخلت في الحقيقة. خدت دوش وصليت الفجر وقريت شوية من كتاب ربنا وحاولت اطمن نفسي. وعلى العصر كده في نص اليوم كان عندي كتب كتاب في بيت كبير لعريس كان اسمه حسام والعروسة اسمها سمر. لبست واخدت الشنطة وتوكلت على الله. وصلت البيت اللي فيه كتب الكتاب، اول ما دخلت لقيت ام العريس مستلمة المكان كأنها لواء متقاعد الحقيقة، بتؤمر وتتأمر وتزق في دي وتعدي على الاكل تدوق وتفتش فيه وتبص الاهل للعروسة من تحت لتحت كده ومن فوق لتحت، يعني عنطزة فارغة زي ما بيقولوا يا جماعة. انا قلت ماليش دعوة وقعدت اجهز ورقي.
0: ركز مع الحاجة اللي لابس بنفسك يا مولانا.
1: يا نهار ابوك اسود، هو انت مش تهيؤات؟ الحقيقة ان هو كان قاعد على النجا ففوق ومحدش شايفه غيري، وكان بيتمرجح وبرضه محدش شايف حاجة غيري. تنزل يا ابن المجانين، هتوقع النجفة.
0: اصلا دي صيني يعني، فكك. ام العريس نوية تأكل اهل العروسة او ده كلهم؟
1: يعني ايه؟
0: يعني هتخلي ابنها ما يمضيش على القايمة، وهتخلي حق البنت واهلها يتاكل. لو دافعين مهر كنا قلنا بلاها القايمة، لكن دول لا دفعوا مهر ولا عايزين يكتبوا قايمة. معرفش انت كنت بتقول للناس ليه في الاول انك رفض القايمة، امال الغلبانة دي حقها يجي ازاي؟ ام العريس هتخلي الواد ابنها يبيع العروسة في اول محطة، عارف هيعمل فيها ايه؟ هيقلبها في الذهب، لانها مهتزة وشخصية مش واثقة في نفسها، وهو زي ما بتقولوا كده عندكم راكب ومدلل. الجوازة دي مش كويسة.
1: بصيت للعريس لقيته قاعد ساكت بشكل غريب، وامه هي اللي عماله ترد بدل منه، كل ما ابو العروسه يقول كلمه تبرق له. يعني حاجه غريبه جدا، تحس انه هي بتمن عليهم انها خدت بنتهم. بس انا مأذون، انا مش قاضي ولا في ايدي ارفض او اقبل. فجاه النور طفى وطلع صوت صراخ من المطبخ. الناس جريت وانا قلبي وقف واتخضيت. بعد ثواني النور رجع ولقيت ام العريس واقفه في نص الصاله والتورته لازقه في وشها.
2: في حد ضربني بالتورته في وشي، في عفريت في البيت ده، البيت ده مسكون.
1: بصيت لحنتيره لقيته غمزني. الحكايه ما وقفتش لهنا، حنتيره دخل المطبخ وبعد دقيقه في حاجه فرقعت فرقعه خفيفه، وبعدها كل المعالق المعدن طارت ووقعت في الحوض مره واحده. البيت اتقلب مولد. ام العريس مسكت في ابنها وقالت لها للعروسة بتكون في حاجة مش طبيعية. وقبل ما اهل العروسة يعملوا اي حاجة ويتقهروا، طلع صوت غريب من الموبايل بتاع ام العريس نفسها، والموبايل شغل تسجيل صوتي بصوتها هي، وهي بتقول لصاحبتها
3: ده انا هخليهم ما يعملوش قايمة، ولو البنت ما جابتش المطبخ الا على مزاجي هطلع عين امها. هي كده كده عين امها تطلع لما تتجوز. انا مش عايزة عروسة، انا عايزة خدامة، والواد ابني ده اصلا مش بتاع جواز، ده زي قلته، ده اهطل. لكن انا محتاجة واحدة تشتغل وتشتغل ببلاش، والبنت متعلقة بالواد، خلاص نجوزهم مفيش مشكلة. بس في الاخر انا الست وانا الهانم، وهم بيت اصلا يعر وجوازة عر، وانا وافقت عليها بس الاسباب في دماغي.
1: كله سكت الست وشها في وسط التورتة قلب 100 لون، بدأت تتلجلج وتقول التسجيل متفبرك. خرج حنطيرة من وراها من غير ما حد يشوفه وضرب العريس على قفاه حتة قفا. أهل العروسة فاقوا لنفسهم، وعرفت كده ان العقد خلاص في خبر كان. أبو العروسة قام وقال بمنتهى الأدب: يا مولانا كتر ألف خيرك، احنا أسفين، حضرتك شايف اللي حصل. وندع على بنته وجمع أهل بيته، وأم العريس فضلت تصوت وتقول إن أهل البيت عاملين ليهم عمل. خرجت من البيت زي ما قولوا مزبهل. أول ما نزلت السلم ظهر حنتيرة وهو ماشي جنبي وهو بيغني:
0: مبروك عليك عريسك الحيلة يا عروسة، يا مولانا أنا أنقصت الغلبانة من حماتها. هتقول فضيحة أحسن الخراب اللي كان هيحصل. على فكرة لو كنت رحت وقلت لهم إيه باللاتي، البنت كانت هتفضل مدلدلة. البنت دي كانت لازم تتلحق، ده بنت غلبانة وما بتسيبش فرض، ولولا الحيزبونة الكبيرة دي كانت ناوية على الشر.
1: حسيت إن معها حق، يمكن طريقة التنفيذ ما عجبتنيش بس معها حق. بعدها بأسبوع كان عندي كاتب كتاب في حي شعبي، والعريس موظف محترم، والعروسة بنت هادية، وكل حاجة في الأول كانت ماشية عادي. قلت يمكن النهاردة يعدي وربنا عوضني عن اللي حصل الأسبوع اللي فات بسبب زفت الطين. لكن طبعا لما يكون حنتيرة في الصورة الهدوء بيبقى زي ما يقولوا إيه بيك. أول ما دخلت البيت ظهر حنتيرة من جوه النيش، لقيته قاعد في وسط الكوبايات الحقيقة وبيبص على الناس بعينيه، وبص لي وقال لي:
0: المرة دي الخطر من ناحية أم العروسة، شايف العريس حتى ميلة وناوي تزله ولده بعد الجواز وتنص دمه، هتخليه يسيب شقته ويروح يسكن جنبها وتفضل كاتمة على نفس بنتها. دي ناوية، اقولك بس ما تتريقش عليا، دي ناوية تحلوب الليلة دي، ما دماغ متروحش في حاجة، هي ناوية تحلوب الليلة دي، سمعتها بتقول لحد والله لبات في الليلة دي عند بيت بنتي.
1: قعدت راقب، لقيتهم العروسة كل ما العريس يتكلم تقطعه، وكل ما تقول رأي ترد عليها بطريقة بايخة. وفي وسط القعدة قالت قدام الكل: بنتي مش هتغسل شراب لحد، احنا مربيينها على الراحة. والعريس ضحك وقال لها: هو ده وقته؟ احنا جايين نتجوز. الجو بدأ يسخن والدنيا بتشد. صاحبة العروسة كانت كل شوية تحاول تهدي الموقف بكلمتين لطاف، وحنتيرة كان ساكت.
0: مين البدر المنور ده؟
1: يا عم بدر منور انت في ايه ولا في ايه؟ اسكت بقى،
0: هو الدنيا مش من حقه يعجب، انا شكلي مش هعمل حاجه النهارده. انا حبيت.
1: يا عم ارحمني ارحمني.
0: انا هتقدم لها.
1: المراوح كلها اشتغلت باقصى سرعه مره واحده، والستاير بتطير، والناس بتبص للسقف، وحنتيره ظهر. ايوه ظهر لهم، وظهر للبنت اللي معجب بيها واللي فهمت ان اسمها مديحة، وبدأ يقول لها:
0: يا نسا انا حنتيرة، عايزة تقدم لك على سنة الله ورسوله.
1: الصويت اشتغل والبنت وقعت من طولها، وام العروسة صرخت، والعريس صوت، والعروسة وقعت، وكله عمال يبص على حنتيرة، وكله عمال يتنطط في مكانه، والموقف قلب فيلم رعب قلب على حتة كوميدي. العيال الصغيرة كلها عملت حمام على نفسها، والله مش الصغيرين بس. وام العروسة قالت انها من الاول مش راضية على الجوازة، وانها وانها وانها، وهوب قلبت شتايم بين البيتين. ام العروسة تشتم، وام العريس ترد، والعروسة تصوت، والعريس يبص ويتأمل على الجوازة اللي كان هيتجوزها، والجوازة باظت. وحنتيرة مصر ان ده احسن حاجة حصلت للجوازة، مع ان انا مختلف معاه قلبا وقالبا ان الجواز ممكن يصلح حاجات بايظة، لكن هو كان رأيه دايما ورده عليا ان الحاجة اللي من اولها بتبقى كده ومش خالصة عمرها عمرها ما بتظبط ابدا. ومن يومها بقينا من غير ما نقرر صحاب، ما بقاش مجرد كائن مرعب بيظهر لي في الأزمات، بقى رفيق طريق حقيقة بيفزعني طول الوقت بس بيضحكني أكتر، بيشيلني من مصايب، بيقول رأيه في حاجات جزء كبير منها بيبقى صح الحقيقة، ورأيه في حاجات بيبقى عبيط أكتر الحقيقة. ودخلنا بيوت وعملنا مصايب وهو شغال الله ينور، ومن وسط كل 5-6 جوازات كان يسيب جوازة تم ويقول لي الجوازة دي لا في منها أمل، والباقي كان يجيب عليه وطيه. وفي عز الصداقة وفي عز حبنا البعض زي ما بقول لكم قرر انه يمشي. بس المرة دي قال لي
0: بص، هو يعني انا لازم اعترف انت وجهة نظرك صح في حاجة، ان ممكن الناس تتغير بعد الجواز، بس بخبرتي ليكوا كبشر انتوا بتتغيروا للأسوأ. اي والله، يعني تبقوا في فترة الخطوبة يا سلام كل واحد فيكو يكتكتو كتكتو، وبعد كده ياما فما بالك ان هي قبل الجواز ياما هتبقى بعد الجواز ايه. انا همشي وكمل انت بطريقتك احسن، بس يعني ابقى انصحهم حتى على الاقل، مش هقولك بوز الجواز، انصحهم لو لقيتهم بالعروسة حيزبونا عقالها، لقيتهم العريس قادرة هديها، لقيت العريس معدوم الشخصية خليه يسترجل، لقيت العروسة مدلدلة كده وغلبانة زيادة عن اللزوم عرفها قيمتها. الوداع يا صديقي الوداع، عندي مهمة جديدة، وأنا بشكرك وبشكر كل اللي بيسمعوا، وبشكر سيادة الوزير، وبشكر زيادة النائب، وبسلم لي على العروسة. مديحة مديحة مديحة مديحة مديحة.

0: أحداث حقيقية، المرأة والساطور. أيوة، المرأة والساطور أحداث حقيقية. سنة 1989 تحديدا في شهر 4، الناس لقوا في اسكندرية على البحر شنطة مرمية على الشط، بس في مكان الصخور يعني فيه كتير وبيتقال عليه شط برضو. كانت شنطة سفر كبيرة شكلها ملفت، واللي لقوها قالوا لك بس ده كنز، ده فلوس، نفتحها ونشوف فيها ايه. فتحوها ندموا ندم عمرهم، لانه لقوا جواها اللي ما كانش يخطر على بالهم نهائي. لقوا اكياس بلاستيك مقفولة جدا وكويس جدا، وجوه كل كيس جزء من جسم انسان. الشنطة تحولت من حلم بالكنز لكابوس وجريمة قتل كاملة بشعة، وبناء عليه تم ابلاغ الشرطة والخبر انتشر في اسكندرية في ساعات. الكلام ده سنة كام؟ 1989. الشرطة وصلت المكان بسرعة وبدأت تقوم بواجبها، وتم تبليغ جهات التحقيق والطب الشرعي وكل الأجهزة المعنية. الموضوع كان في بدايته صعب جدا على المحققين ان هم يحلوه. شنطة وجواها جثة متقطعة وغموض كبير حوالين الجاني، والحكاية كلها مش معروفة، مفيش حتى خيط. ايه يخلي انسان يعمل في بني ادم كده؟ يقتله ويقطعه. جهات التحقيق عملت كردون على المكان وبدأ تحقيق موسع، والمكان اتفحص بالكامل، وكل اللي كان موجود وقتها اتسأل، واللي لقوا الشنطة أول ناس تم سؤالهم، لكن ما كانش فيه إجابات صريحة ولا واضحة ولا حد فاهم حاجة. أثناء كل ده فريق التحقيق فكر في خيط مهم جدا. اللي قدام فريق التحقيق قضية معقدة، مش جثة كاملة، مفيش ملامح، مشوهة. الطب الشرعي والمحققين اشتغلوا على اللي موجود، اتجمعت الأجزاء وخدوا بصمة كف المجني عليه، لأن كف الإيد كان ضمن الأجزاء اللي لقيوها جوه الأكياس، والكف كان سليم من سوء حظ الجاني، فقدروا ياخدوا البصمات، وكانت دي النقطة الفاصلة. وبحسب الروايات اللي اتكررت أكتر من غيرها عن القضية، بتقول إن التعرف عن المجني عليه حصل من خلال بصمات كف إيده، وإن البصمات قادتهم لشخص اسمه معروف في اسكندرية كان اسمه إلهامي فراج، وده معناه إن خط الوصول للهوية بدأ من البصمة نفسها، مش ببلاغ اختفاء اتعمل وبعدها توصلوا للجثة ولا أي حاجة تانية. ممكن تكون في تحريات اتعملت بعد كده واتصالات وبلاغات، لكن بداية معرفة الاسم نفسه في أغلب الروايات الصحفية اللي تم تداولها كانت إن البصمة هي اللي قادت كل الناس للخيط الأول من القضية. مفيش أي أخبار موثقة أكتر من كده. هل الراجل بما أنه معروف كان ليه تجارة معينة وبيحتاج يعمل أوراق بصفة مستمرة فليه بصمات مثلا معروفة، ولا الراجل ليه سوابق مثلا نصب واحتيال، والنقطة دي بالذات هتبان معنا قدام؟ لما المحققين وصلوا لاسم الشخص المجني عليه، القضية أخذت مجرى وطريق تاني خالص. الهامي كان عنده بنت وحيدة اسمها مريم، وزوجة اسمها ناهد، لكنها مش أم مريم. ومن الزوجة بدأوا المحققين رحلة الأسئلة. المحققين سألوا ناهد عن جوزها، فقالت ما تعرفش عنه حاجة من مدة، وإنه سرقها واختفى وسحب منها 35,000 جنيه من البنك، وأخد ذهب من الذهب بتاعها، وكان عندها عربية فيات 132 بيضة نقل ملكيتها لنفسه واداها لجوز أخته. ده غير فيلا كمان في كينج ماريوت كانت بتاعتها ومكانها في اسكندرية، سرقها منها بالتوكيل اللي عملته ليه. وطبعا الأرقام والعربية كانوا سنة 89، بتكلم في ثروة كبيرة. ناهد قالت في كلامها انها اتجوزت وهي صغيرة من ثري عربي، وسافرت معاه برا مصر وخلفت من الراجل ده بنت، وبعدها بمدة رجعت مصر ومعها بنتها بعد ما طلقها، واتجوزت بعدها بمدة تاجر من اسكندرية، جوازه ما استمرش كتير، وبعدها الجوازة التالتة كانت من إلهامي. اتعرفت عليه وهي راجعة اسكندرية من القاهرة في القطر، وفضل يلعب بدماغها لحد ما حبته واتجوزته، واكتشفت بعدها انه نصاب وكان عايز يتجوزها بس عشان عارف ان معاها فلوس. طبعا نتيجة من زيجاتها اللي قبل إلهامي الفلوس كانت معاها كتير، وساعتها المحققين اكتفوا بكده مع ناهد، لكن حطوها جوه دايرة الشك بقوة. كلامها كان اتهام مباشر لزوجها اللي المفروض انه عايش معاها، وبالرجوع والبحث عن اي قضية فيها اسم ناهد القفاص بتتهم جوزها بالنصب والاحتيال، ده ساب سؤال اكبر، ما لقيوش حاجة. هي ليه ما بلغتش؟ ليه ما حاولتش تعمل اي محضر ضده بعد ما جوزها نصب عليها في كل ده؟ المحققين بعدها سألوا أميمة بنت إلهامي، فقالت ان ابوها مش عايش معاها، وقالت مباشرة انها بتتهم ناهد بان هي اللي اتخلصت من ابوها وقتلته. الكلام برضو هو زي ما بتقول كلام مرسل وخلاص. بتقول أبويا كان هيكتب لي الفيلا باسمي، ولما ناهد عرفت اعترضت وكانت غضبانة جدا وعشان كده قتلته. المحققون او المحققين سالوا هي الفيلا كانت بتاعت الهامي ولا مراته، سالوا ناس كتير، فتقال انها بتاعته هو مش بتاعتها، وان ناهد عندها شقه في سان ستيفانو. المحققين بعد ما خلصوا كلام مع بنت القتيل حطوا اقوالها قصاد اقوال ناهد، والمشهد بدا يضلم ويزيد تعقيد تاني. بس كان لازم يتم سؤال الشهده الوحيده اللي عايشه جوه البيت ده مع ناهد والهامي، وشايف التفاصيل اللي بتحصل كل يوم بينهم، ومحدش من الشارع ولا المحققين يعرفها. الشهدة دي هي مريم بنت ناهد بقى نفسها، بنت ناهد القفاص من جوازتها الأولى من الثري العربي. المحققين بدأوا يتكلموا مع مريم وسألوها عن علاقتها بإلهامي وعلاقة أمها بجوزها، وإزاي إلهامي كان بيعاملها كبنت مراته. كل اللي مريم حكيته للنيابة عن حالة الجحيم اللي كانت عايشة فيها، وان البيت كان طول الوقت عبارة عن ساحة حرب بين امها والهامي، ودايما في زعيق وخناقات وخلافات ما بتخلصش، وامها كانت على طول بتتخانق معها بسبب الفلوس والعربية. مريم اكدت ان الهامي اختفى فجأة بعد اخر خناقة بينهم، وكانت خناقة كبيرة جدا، وصوتها مامتها كان عالي جدا وجايب اخر الشارع، وان امها بعد الخناقة دي وقبل ما هو يختفي كانت على طول غضبانة وبتقول النصاب الحرامي. أقوال مريم رغم بساطتها لكنها برضو أكدت الشكوك على الأم. المحققون فهموا أن الخلاف على الفلوس كان هو السبب الرئيسي في أي حاجة ممكن تحصل، وكان في صراعات بسبب السيطرة على الملكية بتاعة الفيلا والعربية وصلتهم لطريق مسدود، وأن اختفاء الرجل المفاجئ ده بعد آخر خناقة دي بالذات مع عدم وجود أي بلاغ رسمي من ناهد ضد جوزها معناه حاجة واحدة بس، أن إلهامي ما خرجش من البيت على رجليه. وهنا المحققين قرروا ان الوقت جاء علشان المواجهة الحاسمة، وقعدوا مع ناهد القفاص من جديد. ناهد دخلت وهي فاكرة ان اللعبة لسه في ايدها، وانها هتكمل نفس الاسطوانة بتاعت جوزي النصاب اللي سرقني واختفى. قعدت على الكرسي وهي واثقة من نفسها، والمحققين كانوا جاهزين بالضربة القاضية، لان اثناء التحقيقات ده من الاخبار اللي اتنشرت وقت الجريمة ما حصلت، المحققين اكتشفوا اسم شخص جوه الشنطة، ودي كانت عادة عند الناس وقتها بيكتبوا اسمائهم جوه الشنطة او في ورقة جوه، او يكتبوها بماركر جوه او عليها من بره. والاسم ده كان لست عايشة في اسكندرية، ولما وصلوا ليها وسألوها الست قالت انها بعتها لبياع روبابيكيا هي تعرفه، ولما سألوه الراجل بتاع الروبابيكيا قال بعتها لواحدة ست في سان ستيفانو، وتعرف على ناهد من الصور ان هي اللي اشترت منه الشنطة. في اخبار تانية قالت ان الاكياس اللي اتعبت فيها اشلاء جثة الهامي كان مكتوب عليها اسم محل بيبيع شنط وحاجات زي كده، وبسؤاله اتعرف على ناهد لانها اشترت منه حاجات كتير، وكانت بتتردد على المحل فترة اخيرة اكتر من مرة. في بقى اخبار تالتة واخيرة قالت ان الشنطة كان مكتوب جواها اسم الهامي نفسه، يعني الشنطة بتاعته، وده بيدل ان الشنطة من بيته، ان ناهد اقرب حد ممكن يعمل كده بسهولة ويستخدم الشنطة، فبالتالي ده اقرب رأي فيهم، واللي المحققين استخدموه كدليل ادانة لناهد، وبناء عليه ناهد انهارت واعترفت. ناهد لما سمعت دليل الادانة وشها اتغير وصفر زي الميتين، جسمها بدأ يترعش، وكل شجاعتها وتمثيلها انهار في لحظة. أدركت أن كل الحيل ما بقاش ليها لازمة، وأن الشنطة اللي افتكرت أن البحر بلعها الموج ردها تاني على الصخور عشان تكشف الحقيقة الكاملة والجريمة اللي هي عملتها، واعترفت تفصيليا بأن هي اللي قتلت إلهامي فراج. ناهد قالت أنها جابت أخرها منه بعد ما سرق فلوسها، لكن اللي خلاها تفقد إحساسها بنفسها أن في مرة كانت في السوق، ولما رجعت ودخلت الفيلا لقيت إلهامي بيعتدي على بنتها أو بيحاول الاعتداء عليها، ومن ساعتها وكل حاجة جواها اتغيرت. وليلة الجريمة كانت بعد الحادثة بتاعت بنتها بيومين، ناهد دخلت أوضة نومها ومعها طبق فيه تفاح وسكينة، وأثناء ما كانت بتقطع التفاح وإلهامي جوزها نايم قررت في اللحظة دي تطعنه بالسكينة، وفعلا نفذت ده، طعنة ورا طعنة ورا طعنة لحد ما إلهامي فراج مات. ساعتها ناهد فاقت لنفسها وللمصيبة السوداء اللي عملتها، فجابت الأكياس والشنطة واستخدمت سطور وقطعت الهامي أجزاء، وحطت كل جزء في كيس وربطته كويس، وجمعت الأكياس في شنطتين، واحدة رمتها في خرابة وواحدة رمتها في البحر. اعتراف ناهد القفاص قدام النيابة والمحققين كان بداية لفصل جديد من الضجة. الجريمة دي بتفاصيلها البشعة والكبيرة اتحولت لمادة دسمة جدا للصحافة وقضية رأي عام، وأرشيف الحوادث في أواخر التمانينات كان ما بيتكلمش غير عليها. صدى الجريمة ما كانش بعيد عن عيون وصناع السينما المصرية طبعا. أيوة بالظبط كده اللي جه في بالك، دي الحكاية الحقيقية اللي اتعمل منها فيلم المرأة والسطور بتاع الرائعة نادية النبيل عبيد والفنان أبو بكر عزت. المنتجين والمؤلفين لقطوا ان القصة دي ملهمة جدا، وشافوا ان كل عناصر الدراما والتشويق اللي تكسر الدنيا موجودة فيها. ست اتجوزت مرتين ومعها فلوس، بيطمع فيها راجل تالت ويتجوزها، يطلع نصاب ياخد فلوسها كلها وممتلكاتها، وللموضوع يوصل للشرف بنتها، الانفجار بيحصل وتتحول لقتلت قتلة ومسكت السطور وقطعت جثته حتت. في التسعينات في أواخر سنة 1996 خرج للسينما فيلم المرأة والسطور. لكن هنا في نقطة جوهرية لازم تتقال وتتوضح. السينما عشان تخدم السياق الدرامي والحبكة الفنية غيرت تفاصيل في الواقع، ضخمت تفاصيل موضوع ان إلهامي نصاب محترف في الفيلم. المعالجة ركزت بشكل كبير على الجانب ده لشخصية الزوج والخداع المتواصل، وتجسيد الزوجة كضحية لضغط عصبي ونفسي متواصل ومستمر أدى للانفجار. وده خلى المشاهد يتعاطف مع نبيل عبيد كقاتلة وكضحية مجتمع وضحية زوج استغلالي. وده مش أكيد في الحقيقة، لأن مفيش معلومة مؤكدة بتثبت أن إلهامي كان متورط في أي قضايا نصب قبل كده وأثناء جوازه من هند، لكن برضو مفيش أي اتجاه أو أخبار تنفي ده. السينما ركزت على المواجهة والاعتراف والانهيار النفسي، وتجاهلت النقطة الفاصلة اللي بتعتبر حلة الجريمة في الواقع، وهي بصمة الكف اللي رفعها الطب الشرعي. بس بصراحة وبإننا بنتكلم عن ده، فده عادي جدا وما يقللش من الفيلم، لأن العمل الفني بيركز بس على رسالة معينة، وبالتالي بيطوع كل أدواته إنها تخدم الرسالة دي أو تخدم فكرته اللي حابب يحكيها. بالإضافة أصلا إن الفيلم الأرشيف الصحفي والتغطيات القديمة كان فيها تضارب وتناقض كبير حوالين شخصية إلهامي فراج المجني عليه. نهت صورته إنه نصاب محترف ورجل استغلالي بيلعب بدماغ الستات اللي معاها فلوس، وبيدخل عليهم باسم الحب والجواز، وبعد كده بيسحب البساط من تحت رجليهم لحد ما يجيبهم الأرض، وزاد عليها الانحراف والانحلال الأخلاقي. أما الصحافة فقالت إن إلهامي كان رجل أعمال وتاجر في اسكندرية، وليه معاملات كبيرة وسجلات ومؤسسات بيتعامل معها، وده بالضبط السر اللي خلى بصماته موجودة ومتسجلة في سجلات الدولة الجنائية والمدنية، وده سهل الوصول لمعرفة إنه المجني عليه. لما تقارن الشخصية أو القضية دي بأرشيف الجرائم المصرية، هتلاقي إن في تشابه مرعب بين قصة ناهد الأفاص وقصة تانية هزت الشارع المصري في نفس الحقبة، وهي قضية سميح عبد الحميد. في الجريمتين الوسيلة كانت واحدة، تقطيع الجثة لأجزاء وحطها في أكياس بلاستيك وشنطة سفر للتخلص منها وإخفاء المعالم. الدافع في الحالتين كان صراعات مالية وشخصية وصلت لطريق مسدود، والاتنين في بداية التحقيق ادعوا إن الأزواج اختفوا وفي الآخر انهاروا واعترفوا. أما الاختلاف، جريمة سميحة حصلت قبل جريمة ناهد بأربع سنين، وكانت قايمة على تخطيط واستدراج وتدبير بدم بارد بمشاركة طرف تاني وهو العشيق. أما جريمة ناهد فكانت في لحظة غضب وانفجار وقامت بيها بطولها، ده غير أن جثة إلهامي اتكشفت بصدفة بحتة جدا. أما جريمة سميحة فاتكشفت بالتحريات وسؤال الشهود. قضية سميحة اتحكم عليها بالإعدام، وده نظرا للتخطيط وسبق الإصرار واشتراك طرف اللي هو العشيق في الجريمة، يعني قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتنفذ فيها الإعدام سنة 1986. قضية ناهد فالمحكمة راعت الظروف النفسية والإنسانية اللي تعرضت ليها ناهد، والدوافع المتعلقة بالدفاع عن بنتها الوحيدة، والضغط اللي وقع عليها من استغلال ونصب، وبناء عليه استبعد سبق الإصرار والترصد، وتم الحكم على ناهد بمؤبد وتخفف الحكم لسجن مشدد 15 سنة. في النهاية مهما كانت القصة حقيقية، فمستحيل تلاقي الأخبار كاملة، هل ناهد قتلت عشان بنتها ولا عشان الفيلا بتاعت كينج ماريوت ولا إيه بالظبط. احنا حاولنا ننقل لحضراتكم بكل الطرق اللي نقدر عليها قدر الإمكان، وبرضو حابين اسمحوا لي أقول لكم ان القصة دي استوحيناها من بوست هقول لكم عليه علشان ننسب الفضل لاصحابه، برضو البوست لأستاذ احمد عبد الرحيم. احنا خدنا البوست وجمعنا كل المعلومات اللي اضفناها، ولكن برضو بنوجه له كل الشكر والتقدير. طيب انا عايز اقول لكم حاجة، شوفوا فيلم المرأة والسطور، واحد من الروائع السينمائية لنجمة مصر الأولى نبيل عبيد. قد إيه الفيلم ده فعلا فعلا فعلا فعلا قوي جدا.
1: وطبعا رجعت لقيتيه اختفى.
2: أيوه اختفى مدة طويلة.
1: وبعدين
2: اتصل بيا بالتليفون، نزلت قابلته، خدني لفيلا قال لي انه اشتريها لي باسمي
1: في كينج ماريوت، مش كده؟
2: ايوه الفيلا دي شفت فيها اسود ايام حياتي.
1: وما طلبتيش طلاق ليه او بلغت عنه، وخصوصا انك عارفه ان احنا بندور عليه وعايزينه؟
2: كنت صابرة لما اخد فلوسي وفلوس بنتي. كان اخر امل عندي هو عقد ملكية الفيلا اللي قال لي انه كتبه باسمي، بس كان مستني لما يسجله، كان خايف يخرج علشان البوليس. وفي يوم وانا بدور في الاوراق شفت عقد الفيلا، لقيته مش باسمي، باسمه هو.
1: وجدتي الحقيقة؟
2: اه،
3: بس انا ما قتلتوش.
1: ها؟ امال تفتكري مين اللي له مصلحة في قتل؟
3: كل الناس بتكرهه، كل الناس اتأذت.
1: بس مش بالشكل اللي حصل معاكي، ورغم كده يوم ما شفتي اجزاء جثته في المشرحة اغمى عليكي.
3: ايوه، لان ما اقدرش اشوف حمامة بتتذبح، ما اقدرش اشوف دم، ما اعرفش.
1: بس احنا بقى عارفين كل حاجة.
3: عارفين ايه؟
1: سكينة والسطور اللي قطعتي بيهم.
3: لا،
1: عليهم بصمات وبقايا دم. الطب الشرعي اثبت انها نفس تفاصيل دم محمود علوان.
3: لا،
1: اكياس النيل اللي عطيتي فيها.
3: انت
1: استعملت نفس الاسلوب المخدر بتاع امك اللي سبب ايضا انه في الكسه.
3: لا لا،
1: خدرك واغتصبك وانت خدرتيه وقتلتيه.
3: لا،
1: لو كنت نسيت رحت للمشرحه تشوف تعرض بعينيك.
3: لا،
1: وتفتكر انت قتلتيه.
3: قتلته. قطعت جثته حتى ترميت على الكلاب. هو اللي علمني ازاي امسك السكينه، هو اللي علمني ازاي امسك السكينه وازاي تتصل الراس على جسمي، هو اللي علمني ازاي انام الانسان بالمخدر ويعمل فيه اللي هو عايزه، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم، هو اللي علمني الدم. عشان كده كان لازم اهدر دمه، كان لازم اهدر دمه. ولما وصلني في المكان ده كان خد مني كل حاجه، كان خد مني